الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن

يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

هودا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ

بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتولي أسلام اليوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلمتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا لأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعلى الأعلى.

رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بعلاك أداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما أبدا لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دوننا وأهلنا وموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، واكفنا كله دون الجنة، وارزقنا أحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس العظام نحمل بشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا وللمسلمين من كل هم الفرج وكل ضيق المخرج. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجزنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما أبدل المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا للمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما أسألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا لهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا صرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل إنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا منصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تولهم بك استقراقا فيك، لطفا شامي من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريا، وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، ملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا شوب وتكبر لا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظام الجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظام الجاه المصطفى، فرج علينا يا الله.
إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمة فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون المصونة في كل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله. بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين يا الله. خص بإمام القطب حق وجيه الدين تاج العارفين قدمع الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيد رؤوس القطب أجلى عن قلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا به اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. وناظم أبا بكر إماما حباه له جهم مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسبول علينا وعلى الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير شافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب مستدرك البعد ما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا الله. يا موجد الخلق ضرا أسألك أسبال سترة على القبائح والأقطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي ورضاك الدام الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا والي يا الله. أشكو إليك وأبكي من شم ظلمي وإفكي وتركي وجهوة القين والقال يا الله. وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشابات فاشغال يا الله. يا ويح نفسي الغوية السوية أضحت تروج علي وقصها الجاه والمال يا الله. يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وبالحظوظ قبتني وقيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد ذكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد ذكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي يا الله. يا ربي عبدك في بابك يخشى لي ما عذابك ويرتجي لي ثوابك وقيد رحمتك هطال يا الله. وقد أتاك بعذره بانكساره وفقره كعسره بمحض جودك والإفضال يا الله. أمنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله. وأنت مولى الموالي المنفرد بالعلا والتعالي علو تنظر بالأمثال يا الله. جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك اللازم وحمدك والإجلال.

ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم انت الجواد الحليم وانت نعم المعين يا الله وليس نرجو سواك.

القريب ضاق الواسع الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله، نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى في كل حين يا الله. سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويتبع الظالمين يا الله. يزيل للمنكرات يقيم الحدود.

يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب.

الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجا وقفت مذلي فأخذني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب الرجاء فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة هاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان.

الله أبا لهذا سر أدعو في أسالي وعسالي أنا عبد صار فخري ضمن فخري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى الصبار يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يازم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعك يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي يا الله وبوضع الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليبي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب فاقضيها.

وقد كفاني علم ربي واختياري يا الله. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات، تبنا إلى الله من الكلام الحركات، نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات، في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات، لنا والأحباب وأهل الدين ماضيهم واد، ولجميع الغافلات، ولحرام أو ندم وباح ومكروه وواجبات، ولكل ما يعلمه الله ماضيات ومقبلات، نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن، وثبتنا ما للثبات، واغفر لنا ما تعلم، وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات، يا الله سمعنا واطعنا فاهدنا للصالحات، يا ربنا في ذه الاخرى حسنات، واعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات، دائم واصلح ما فسد، ارفع لكل منك الهداية والعناية والنعيم سابغات، وما تشاو كان فانظر بالعيون الراحمات، امن الهي بالقبول لاعمالنا، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولان، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولان، ندخل مع طه وآله معهم وفيهم دائما في الدار ذا والآخرات، واغفر لناظمها وللقارين هم والقائيات، ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات، وارحم وافق أمة أحمد وادي، واصلح لن عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات، وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات، في كل لحظة أبدا على عداد، والحمد لله كما يحب هذا النعمات ذا خلقه ورضا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمنا يسر علينا كل عسير، فتسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام، وكلفنا بكلفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهى، لك أنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. تشاو امداد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعادة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه. لكلماتي يا عمدتي، يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجدت لك وجتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب.

يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عج بغضي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد معاند بحق سر تصميم يا الله يا عمدتي يا عدتي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله.

طاغ الماردين معاند بحق سر تصميم يا الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر

0: الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي.
1: لا إله
0: إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومن ذات كلمات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة

لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

ونورا في عصبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. أحيي القلوب تحيا وأصلح

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع

0: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. وما جعل عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله به وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: آمين.
0: كلا والقمر والليل إذا أسبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت

0: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا وصبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين
1: آمين
0: وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين
1: آمين
0: وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين
1: آمين
0: اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين
1: آمين
0: اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلا والوبا والأمراض والأسقام واطفئ نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن وأجلهم المستضعفين من المسلمين والمنكوبين والمكروبين والضب المنصوب وألهمهم رشدهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى وطبنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وأبعد وأزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين ومن أراد بنا سوءا واجب يا رب ارفق الخفيه في أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آمين
0: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: آمين
0: الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.

بئس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون

هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام، قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات
في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك.

رجاؤنا، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، والسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح.

أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.

آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه
زينة عرش مداد كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرش مداد كلمات سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرش مداد كلمات سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرش مداد كلمات سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرش مداد كلمات سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه مداد كلماته.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما

0: الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
0: بلى ونرى ذلك من الشاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

0: الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار

0: الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فآثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: نسأل الله السلام والعفو والعافية. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، إلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم،
1: لا ترون
5: ثم لترون عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
6: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مصدة في عمد ممددة.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلاف رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع.

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أنتم عابدون ما أعبد لا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: صدق الله العظيم، بلغ رسوله النبي الوفي الكريم، وعلى سيدنا ومولانا محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا، اللهم ارفعنا، اللهم استرنا، اللهم اجبرنا، اللهم ارحمنا، وارحم والدينا، وارحم مشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، نستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، نستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، نستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله، يا كريم، يا رحيم، يا ودود، يا حي، يا قيوم، يا الله. اللهم صلي وسلم
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم الحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المبلحين المنجحين الفائزين البارين النعيمين الفرحين المسرورين المسرورين.

0: آمين. صدق الله العلي العظيم. وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا وارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين. والحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين.
1: إن ربنا حميد مجيد. الحمد لله.
0: الحمد لله الذي حمد
1: بالكتاب نفسه. الحمد لله.
0: واستفتح بالحمد
1: كتابه. الحمد لله.
0: واستخلص الحمد
1: لنفسه. الحمد لله.
0: وجعل الحمد دليلا
1: على طاعته. الحمد لله.
0: ورضي بالحمد
1: شكرا له من خلقها. الحمد لله.
0: الحمد لله بجميع محامده الموجبة المزيدة المؤدية لحقها المقدمة عنده المرضية له
1: شافعتي لأمثالها. آمين.
0: ونسأله أن يصلي.

0: يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
0: يا كريم اللهم إنك أحضرتنا ختمك.

0: أحكامك وفرقانا فرقت به
1: بين حلالك وحرامك يا الله،
0: وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق
1: حق تنزيلا يا الله،
0: وجعلته نورا تهدي به من ظلمات من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إليه
1: استماعه يا الله،
0: وميزان قصد لا يحيف عن

0: ظلوا من عمى قصد سنته
1: ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته يا كريم.

0: ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم
1: يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى
1: يا كريم. اللهم كما نصبته على من للدلال
0: عليك يا الله،
1: وانا اجتبي سبيل
0: من نزعته اليك يا الله،
1: اجعل وسيلة لنا الى اشرف
0: منازل الكرامة امين،
1: وسببا نحوي بالنجاة
0: في غربة القيامة امين،
1: وسلما نعرج فيه

0: يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه.
0: يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول
1: دار البلامين
0: الإقامة بين
1: أطباق الثرى آمين
0: بعد فراق الدنيا
1: خير منازلنا آمين
0: افتح لنا بالقرآن العظيم
1: ضيق مداخلنا آمين
0: افضحنا يا مولانا في حاضر القيامة
1: بموبقات الآثام آمين ما ارتكبنا من الحرام آمين
0: بالقرآن العظيم في موقف العرض
1: عليك ذل مقامنا آمين
0: به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها
1: زلة أقدامنا آمين
0: نجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد
1: أهوال يوم الطامة وبيض به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم
2: يا كريم اللهم صلي وسلم على

0: عظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم
1: يا كريم. اللهم صلي على سيدنا
0: صلي وسلم
1: على سيدنا
0: صلي وسلم.

0: يا كريم اللهم وانس وحشتنا بطاعتك يا مونس الفرد
1: فرد الحيران في مهامه الغفار امين
0: وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغريق
1: في لجج البحار امين
0: وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك
1: الاهوال والاخطار امين
0: وصلى الله على سيدنا محمد
1: النبي المختار اللهم صل على
0: وعلى اله الطيبين الاخيار صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف
1: يوم الدين آمين
0: وصلى اللهم
1: صل اللهم
0: على آبائه وإخوانه من الأنبياء
1: والمرسلين آمين
0: وعلى أتباعه وأشياعه
1: من,

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الصبر من صفات الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من خواص عباده المؤمنين، شرفهم بمحبته والله يحب الصابرين، أكرمهم بمعيته إن الله مع الصابرين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القانت الصابر المنيب الأواه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتقضى بها الحوائج، وتنال بها الرغائب، وحسن الخواتم، ويستسقى الغمائم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم في كل وقت وحين. أما بعد أيها الأحباب، يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. إن الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي. الصبر من أهم عوامل الثبات، وهو عون للإنسان على تزكية النفس بأداء الطاعات وترك المخالفات. الصبر يدفع البلاء ويخفف العناء، يبعث صاحبه على الثقة بالله وحسن الرجاء بالله سبحانه وتعالى، ويحفظ صاحبه عن اليأس والقنوط من رحمة الله. تعودت حب الصبر حتى ألفته، وصيرني حسن العزاء إلى الصبر، وأسلمني حسن العزاء إلى الصبر، وصيرني يأسي من الناس راجيا لحسن صنيع الله من حيث لا أدري. ثم إن الصبر أنواع. يقول سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 حسنة، ومن صبر على الطاعة كتب له 600 حسنة، ومن صبر عن المعصية كتب له 900 درجة. فلنقف وإياكم مع هذه الأنواع التي يبينها سيدنا علي وقفة تأمل، ثم نبين

كيفية الأشياء التي تعيننا على الصبر على هذه الأشياء. أولا الصبر على المصيبة، لأن الصبر على المصائب به يبين المؤمن من المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب من المؤمن المنافق. يقول الحق سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويقول الحق سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المنافقين. ويقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. متفق عليه. إن الصبر للإنسان من المصائب يكسبه الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي المصائب؟ ما هو ضابط المصائب التي يثاب عليها المؤمن أو التي يجب على المؤمن أن يلتزم فيها الصبر؟ الصبر قال هو الصبر التي تصيب المؤمن تضره في دينه أو في بدنه أو في أهله أو في ولده، وأعظمها الصبر في الدين. الصبر في الدين، حتى كان خيار هذه الأمة إذا ترك أحدهم تكبيرة الإحرام أو فاتته تكبيرة الإحرام أصابه يعزيه أصحابه 3 أيام لتركه أو لفوات تكبيرة الإحرام عليه. وإذا دخل أحدهم إلى المسجد برجله اليسرى خلافا للسنة بأن يدخل برجله اليمنى يخر مغشيا عليه على الأرض، لأنه خالف السنة بفعله. هكذا كانوا يعدون المصيبة في الدين عندهم مقدمة على مصائب الدنيا. أما اليوم صار المسلمون يعيشون في حياة من الرفاهية والترف، وصار فكرهم وجل اهتمامهم بأمور الدنيا. فإذا أصيب أحدهم إذا ترك سنة من السنن أو فريضة من الفرائض لا يجري لذلك أي اهتمام. لكن إذا أصيب في مصيبة من الدنيا ولو على سبيل المثال بجواله، إذا انطفأ جواله أو إذا أصيب اختل نظام من نظام الجوالات ربما يحرمه ذلك من المنام، لكن إذا فاتته سنة أو إذا فات عليه فرض لا يلقي لذلك أي اهتمام. يجب علينا أن نراعي أمور أنفسنا في الدين، وأن نراعي أمور الصبر في الدين أكثر وأشد من أمور الدنيا، حتى أن نقارن. فإذا أصيب أحدنا في أمور من أمور الدنيا فلنتذكر مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كيف كانوا يبتلون في مكة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج للطائف فرموه بالحجارة، وحتى نزلت الدماء من على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو من أجل نشر هذا الدين. بل حتى عندما كان يصلي أمام الكعبة وضع السلى على كتفيه وهو يصلي، ومع ذلك ملتزم لأمر الله سبحانه وتعالى بقوله: فاصبر صبرا جميلا. أمره بالصبر ليس مجرد الصبر، ولكن قال: واصبر صبرا جميلا، صبرا ليس فيه تشكي لأحد وليس فيه تضجر وليس فيه أي تردد عن المضي في الصبر في الدين في الله سبحانه وتعالى وعن تبليغ الإسلام. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، واستمر أذى المشركين حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وصبروا حتى على خروجهم من مكة. ولذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجروا جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد عليهم البلاء فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستغيث الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في

لا يبالون به مقابل حفاظهم على الدين. نحن اليوم نعاني على حفاظنا على أداء الطاعات والعبادات في الدين، وهي من النوع الثاني من الأمر الذي يجب علينا أن نصبر عليه وأن نصبر أنفسنا على الطاعات، لأن الصبر على المعاصي إذا كان بثلاثمائة درجة فالصبر على الطاعات بستمائة درجة وهو أرفع وأرقى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. تخيل أنت بين أن تقيم الصلاة وتحافظ على الوضوء وعلى الطهارة وبين أن تمسك في اليد الأخرى بالجمر، أيهما تصبر عليه؟ هذا سواء في آخر الزمان. ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي حارث المالك عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. قال بعض شراح أهل الحديث: إنما عدد النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الطاعات ثم أعقبها بذكر الصبر آخرا إشارة إلى أن العبادات تحتاج إلى صبر، فحضور مجالس الذكر يحتاج إلى صبر. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك الصبر على إقام الصلوات وأدائها بأوقاتها والمحافظة عليها يحتاج إلى صبر. قال الحق سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كذلك الصبر على طلب العلم يحتاج إلى صبر، كما أخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن قصة سيدنا موسى والخضر. قال الله سبحانه كما قال: قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهكذا يجب أن نحافظ على أداء الصلوات وعلى أداء العبادات. كثير من أبناء الإسلام اليوم وشباب الإسلام ربما يصبر ساعات كثيرة أو أوقات كثيرة يقضيها مع أصحابه، ربما يقضيها أمام شاشة التلفاز أو مشاهدة المباراة، لكن إذا حضر إلى مجلس ذكر لا يصبر، إذا حضر إلى مجلس علم لا يصبر، ثلث ساعة أو ربع ساعة لا يصبر على ذلك ولا يقوى. إذا دخل المسجد ويتضجر ويتضيق ويتضايق متى يخرج من المسجد، متى ينهي الصلاة؟ هذا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للحضور إلى المسجد وإلى إقامة الصلاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وشكره، وأن يعيننا على أن نصبر كما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد، والعفو منكم.

0: الحمد لله محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك وعظم وشرف وأنعم على هذا الحبيب المحبوب قرة العيون مصباح هذا الوجود. اللهم يا رب العالمين أسألك، اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة أهل السماوات والأرض وجماله، وأدركنا اللهم بلطفك الخفي وكماله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا سمدا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب المؤمنين، يخاطبنا جميعا: يا من أكرمه الله بنعمة الإيمان التي هي أعظم نعمة، الحمد لك يا رب أن أكرمتنا بهذه النعمة. نقول سمعنا وأطعنا، ماذا تخاطبنا يا ربنا؟ يقول: توبوا إلى الله توبة نصوحا. توب علينا يا ربنا، نتوب، نستغفرك ونتوب إليك. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي التوبة النصوح يا أيها الحبيب؟ لم يقل توبوا فقط، وإنما قال توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوحة هي التوبة الصادقة التي فيها إقلاع عن الذنب، وفيها الندم على الذنب، وفيها العزم القوي الصادق ألا يعود إلى المعصية أبدا. يعزم في قلبه أنه خلاص لا أعود إلى المعصية أبدا. ومن يطلع على القلب؟ طبعا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فإذا الله إذا علم الله منك صدق هذه التوبة خلاص فتح لك أبواب الخير والسعادة كلها. فلا ينفع مع الله إلا الصدق. قال تعالى: يوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وإذا كان عندك أخذ مال من أموال الناس بغير حق، أيضا تضيف إلى ذلك لتكمل توبتك بأن ترد الحقوق إلى أصحابها أو تستسمح منهم، فإذا عفوا عنك فقد صدقت، وإذا رددت أرجعت حقوق إلى أصحابها أيضا صدقت. و لأهمية التوبة أيها الأحباب، جاءتنا مرغبات من قبل الله عز وجل من قبل حبيبه صلى الله عليه وسلم، مرغبات ومحفزات لكي نتشجع على التوبة، لنقبل على التوبة، مرغبات كثيرة. من هذه المرغبات وهذه المحفزات قوله تعالى: والله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. محبة من الله عز وجل، عطاء عظيم. الله يحبك إذا أنت تبت، مع أنه قد أذنبت كثير، ولكن لما تبت أصبحت محبوبا عند الله عز وجل. تركت المعصية، خالفت نفسك، جاهدت نفسك من أجل الله. مرغب آخر ما هو؟ فرح الحق سبحانه وتعالى بالتائب، بل هو الله عز وجل أفرح كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لله أفرح بتوبة عبده من ذنبه حين يتوب، لله أفرح. وفي رواية في الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب. الله أكبر. طيب لو واحد نتساءل، الله عز وجل يفرح وأشد فرح بالتائب، هل الله عز وجل ينتفع بهذا التائب؟ أنت إذا فرحت بإنسان إيش تفرح فيه؟ عمل معك معروف، قدم لك شيء انتفعت فيه، إيش تفرح فيه؟ أما الله غير، الله لا ينتفع بأحد من خلقه، بل هو غني عن العالمين، بل الخلائق كلهم ينتفعون به سبحانه وتعالى. طيب لماذا يفرح؟ قال: أن الله عز وجل يحب لعباده الرحمة، يحب الرحمة لهم، يحب لهم السعادة، يحب لهم ألا يدخلوا عذابه, يعني يسعدوا في الدنيا والآخرة. فلما يقبل هذا العبد على ربه يتوب, الله يفرح فيه, لأن الجنة تنتظره, المغفرة تنتظره, السعادة الكبرى تنتظره. فلذلك الله عشته. ومن المرغبات أيها الأحباب أن التائب موعود بأن يبدل الله سيئاته حسنات, ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من يبدلك سيئات حسنات؟ لا أذنب, ما في إلا الله. ومن المرغبات أيضا قوله تعالى على لسان أحد الأنبياء, ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا, المطر تنزل, ويزدكم قوة إلى قوتكم, قوة بدنية, قوة في العقل, قوة في القلب, قوة في النفس, قوة في الروح, قوة في المال. كثير يشكون قلة المال, الله قال في فقلت استغفر ربك انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. مفتاح المال التوبة الصادقة, الاستغفار, التوبة الصادقة, ويزدكم قوة الى قوتكم. لا حصر للقوة في الاصحاب, في كل شيء, امور قوة, اعظم قوة يعطيهم قوة في الدين والايمان. اكرمنا الله بهذه القوة كلها, ولا تتولوا مجرمين. ثم مرغبات أخرى في هذه الآية التي بدأت بها الآيات كلها, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم, سيئات كثيرة نسأل الله يتوب علينا ويكفر عنا ما نتأخذ بها, خلاص ما قال سيئة واحدة, سيئاتكم كل سيئاتكم, فوق ذلك عطاء آخر, ويدخلكم, ما قال قصر ولا مزرعة ولا بستان, لا جنات, ما قال جنة, جنات تجري من تحتها الأنهار. في أحد عنده جنة في الدنيا تجري من تحتها الأنهار؟ هذه جنات تجري من تحتها الأنهار. شوفوا المرغب الآخر الأعظم, قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. سبحان الله, هؤلاء التائبون الذين صدقوا في التوبة هم مؤمنون حقا. مع من؟ إنسان عصى أذنب كثير تاب توبة صادقة, مع من يحشر؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله أكبر, مع الطاهر المطهر الذي لم يعص الله, الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, الذي بيده مفتاح الجنة, الذي هو أول ما يدخل الجنة وأول ما يجوز الصراط, المحبوب عند رب الأرض الأراضين والسماوات. مع من؟ معه, والذي معه خلاص, خلاص أقبلت على الله تبت الله, قم مع ادخل معه الجنة, احشر تحشر معه, تجوز على الصراط معه. نورهم, شوف لما ارتبطوا هؤلاء استائبون بالنور, من هو النور؟ هو النور المبين به اهتدينا كما يقول الإمام علي الحبشي. فلما ارتبطوا بهذا النور في الدنيا تابوا إلى الله, اتبعوا هذا النور في أقوالهم, في أفعالهم, في أحوالهم, في دخولهم, في خروجهم, اتبعوا سنته, ابتعدوا عن كل مخالفة لأمره, اجتنبوا النواهي, صاروا مع رسول الله. جاءهم النور من ذاك النور, من هذا النور, من رسول الله صلى الله عليه وسلم, أصل النور, اللهم صل عليه, معدن النور. نورهم قوي, نورهم زاد نورهم, فصار يسعى, صار يمشي قوة. شفت نور في الدنيا يمشي؟ ما فيها, ما تشوف يمشي يسير, وين النور الذي يسير؟ المصابيح تسير؟ لا, في محلها. نورهم يسعى بين أيديهم, يعني أمامهم وبأيمانهم. أوه. ماذا يفعل هذا النور؟ سبحان الله, يضيء لهم الطريق في مواقف القيامة, على الصراط, في حفرة ما يبتعدون عنها, في كلاليب يبتعدون, هذه كلاليب على الصراط, وين تأخذ بالكفار والمنافقين, تأخذهم إلى جهنم, فلا يقعون في هذه المزارك الخطرة في على الصراط. سبحان الله, يحفظون بواسطة هذا النور. ثم هذا النور يسعى, وين يسعى؟ يضيء أمامهم طريق حتى يوصلهم إلى الجنة, إلى قصورهم وإلى بيوتهم. يعرفوا, كيف يعرفون بقصورهم؟
1: الآن كم بوصلة وكم حتى توصل إذا تريد مكان أمكنة. هناك نور يمشي من هنا الطريق يضيء لا قصري الله أكبر قصره في الجنة يعرفه. هذا مزرعة هذا بستان الله أكبر. ها نور يا صاحبي لما يعرف قوة وعظمة أهل النور يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. ما يقولون مال ولا الدنيا لا لا لا نور ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء. شوف عرفوا قيمة مغفرة الذنوب إنك على كل شيء قدير. أما المنافقون يطفأ نورهم كما قال أحد العلماء أن النور يعطى للمؤمنين والمنافقين ولكن المؤمنون يزيدهم الله نورا على نور. أما المنافقين فيطفئ الله نورهم عقوبة لهم. فلما المؤمنون يرى المنافقين المنافقين ايش انظرونا نقتبس نوركم ويرجعوا وراءكم يطردوا المنافقون يطردوا يريدون ياخذوا النور من اصحاب النور يطردوا. فلما يرى المؤمنون المنافقين يطفئ نورهم يخافون حتى يصيبهم الخوف للمؤمنين حتى فيقولون المؤمنون ايش يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. سبحانك يا من وفقتهم والهمتهم هذا الدعاء وما ألهمتهم هذا الدعاء إلا لتعطيهم. فما أحد يدعو الله عز وجل ويفق الله لدعاء ويبح على الله في هذا الدعاء إلا أن الله عز وجل إيش ألهمه هذا الدعاء من أجل أن يعطيه هذا الطلب. ما تلح على الله عز وجل في طلب إلا واعلم أن الله عز وجل سيكرمك بإجابة هذا الطلب. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فيا رب يا رب يا من أكرمتنا في حضور هذا المجلس المبارك يا رب أكرمتنا بحضور هذا المجلس الذي أسسه حبيبنا وشيخنا الحبيب عمر. اللهم يا رب انفع به وانفعه في حطه في حله وترحاله وهذه الأيام في تركيا. الله ينفع به العباد والبلاد أينما حل وإنما ارتحل. اجعل النور يسعى بين يديه وبأيمانه واجزي عنا مشايخنا كل الجزاء يا رب واربطنا بأصل النور ومعد النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فما حضرنا هذا المجلس إلا بواسطه صلى الله عليه وسلم وما أكرم الله بالجلوس بالصبر على هذا المجلس إلا بواسطه صلى الله عليه وسلم كله من صبره كله من جهاده كله من تحمله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين اغفر لنا وارفع عنا كل ضيق كل حرج وعن المسلمين في مشارق أرضي ومغاربها ادفع البلاء عنا وعنهم. يا رب تب علينا توبة نصوحة طهرنا بها جسما وقلبا وروحا واغفر لنا ما مضى وارحمنا فيما بقي واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وفرج عن المسلمين ما أهمهم أغمهم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم.

شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

دينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى.

وآله وصحبه عداد طش سحبه، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانه.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما

0: نصر الله والفتح.
1: المعنى نصر الله عونه لك على الأعداء، وقيل أي نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه، والفتح أي فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة.
0: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،
1: أي جماعات كثيرة.
0: فسبح بحمد ربك واستغفر،
1: المعنى فنزهه تعالى حامدا له.
0: إنه كان توابا،
1: أي كثير القبول لتوبة عباده، وعلم بها صلى الله عليه وسلم أنه قد اقترب أجله.
0: صدق.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: مدينة سمرقند في دولة أوزبكستان في آسيا الوسطى، دخلها جيش المسلمين سنة 92 هجرية. فاجتمع كبير الكهنة مع 2 من مساعديه في معبد المدينة الكبير.
2: حدث ما كنا نخشاه، وصل المسلمون إلى بلدنا ودخلوها منتصرين.
3: ضاعت مصالحنا
4: ولم يعد أهل بلدتنا يلجؤون إلينا في شؤون دينهم ودنياهم.
3: لم يعد لنا نفوذ ولا هيبة ولا مورد رزق. هذا هو اليوم الذي كنت أتمنى الموت قبل أن أراه.
5: هكذا فعل المسلمون بكل البلاد التي دخلوها من قبلنا.
4: لا، قبل أن يفتحوا هذه البلاد خيروا أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب.
5: ترى ما الذي جعلهم يحاربوننا دون تخيير؟
2: لو سألت قائد جيشهم هذا السؤال هل سيجيبك عليه؟
4: ولماذا نسأل قائد الجيش هنا؟ فلنسأل قائده الأعلى، خليفة المسلمين.
2: خليفة المسلمين؟
5: نعم، هو الذي يرسل الجيوش لتفتح المدن ويعطي أوامره لقواتها.
4: سمعنا أنه رجل عادل ولن يظلمنا إذا سمع شكوانا ضد جيشه.
2: ماذا تقول؟ نشكو جيش المسلمين إلى خليفة المسلمين.
4: ولم لا؟ ربما تصرف قائد الجيش دون علمه.
5: حقا يا سيدي، لن نخسر شيئا إذا قمنا بهذه المحاولة.
1: بعد أيام كان كبير كهنة سمرقند في حضرة الخليفة العادل أمير المؤمنين.
6: مرحبا بضيفي من سمرقند، آخر مدينة دخلت في الإسلام.
2: دخلت بالقوة أيها الملك.
6: أنا لست ملكا بل ولي أمر المسلمين.
2: المسلمون يفتحون البلاد بالسلاح.
6: نفتح البلاد لخير العباد، لنحرر ساكنيها من ظلم حكامهم ونمنحهم كل حقوقهم المسلوبة.
2: وتعرضون عليهم دينكم؟
6: نعم، إذا أسلموا سلموا، وإذا لم يسلموا فلهم دينهم ولنا ديننا.
2: ولماذا تجبرونهم على دفع الجزية في حال عدم إسلامهم؟
6: لأننا في هذه الحال سنحارب عنهم ونحميهم من بطش أعدائهم، ونبذل في ذلك أرواحنا وأموالنا.
2: وإذا لم يدفعوا الجزية؟
6: كانت الحرب حتى ينصرنا الله.
2: ولكن قائد جيشك قتيبة بن مسلم الباهلي فتح مدينتنا دون أن يخيرنا بين الإسلام أو الجزية أو الحرب.
6: إذن سأرسل إلى قاد المسلمين في الحال ليحكم بينك وبين قتيبة.
2: قائد جيش المسلمين يقف أمام القاضي ليحكم بينه وبين واحد من أهل المدينة التي غزاها؟
6: نعم، الكل سواسية في الإسلام، هكذا علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: ولكن القاضي حتما سيخشى القائد.
6: قاضي المسلمين لا يخشى إلا رب العالمين، ولا يحكم إلا بشرع الله.
7: هل أنت قتيبة بن مسلم الباهلي؟
8: نعم يا سيدي القاضي.
7: هل صحيح ما قاله كبير الكهنة أنك دخلت هذه المدينة بجيش من المسلمين دون أن تخير أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب؟
8: نعم يا سيدي القاضي.
2: نعم.
1: اندهش كبير الكهنة من صدق القائد قتيبة، كان يعتقد أنه سينكر التهمة حتى يتبرأ منها.
7: حسن، ما الذي دفعك إلى ذلك؟ أليست من سنتنا نحن المسلمين أن نخير أهل البلد قبل أن ندخله بالقوة؟
8: صحيح، ولكن أهل البلاد التي دخلناها قبلهم لم يقبلوا جميعا بالإسلام أو الجزية، فتوقعت أن أهل سمرقند سيفعلون مثلهم، فلم أخيرهم لأني فضلت أن أباغتهم حتى أنتصر عليهم.
7: ها أنت باعترافك قد أقمت الحجة على نفسك وساعدتنا في الحكم عليك.
2: ستحكم عليه الآن أيها القاضي؟
7: نعم.
2: بهذه السرعة؟
7: ليس هناك سبب للتأخير. أيها القائد قتيبة، حكمنا عليك أن تنسحب بجيش المسلمين في أسرع وقت من مدينة سمرقند، وإذا أردت أن تعود إليها فاتحا مرة أخرى فعليك أن تخير أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب.
2: أكاد لا أصدق هذا الحكم العجيب.
9: وأنا أيضا، كيف لقاضي المسلمين أن يحكم على قائد جيش المسلمين بالانسحاب من مدينة قد فتحها وانتصر فيها؟
2: أما أنا فدهشتي أكبر، كيف لقاضي المسلمين أن يحاكم قائد الجيش أصلا؟
10: نعم، فعندنا القائد هو القاضي وهو الذي يحكم.
2: عجيب شأن هذا الدين، الخليفة يأمر والقاضي يحكم والقائد يطيع،
9: ولكنه لم يطع حتى الآن.
2: ماذا تقصد؟
10: يقصد أن الجيش لم يبدأ الانسحاب.
2: جيش بحجم جيش المسلمين سيحتاج وقتا طويلا قبل أن ينسحب من مدينة بحجم سمرقند.
9: وهل سيطيع الجيش قائده وينسحب بالفعل بعد كل ما حقق من مكاسب وانتصارات؟
2: أعتقد أن الجيش سيطيع قائده كما أطاع القائد القاضي وأطاع القاضي الخليفة.
10: يبدو أن الطاعة هي كلمة السر في هذا الدين.
2: هكذا قال لي خليفتهم، رأس الطاعة طاعة الله وأساس الخشية خشية الله. ما هذا الدين؟
1: عاد كبير الكهنة إلى منزله حائرا في أمر هذا الدين العجيب الذي لا يسعى أصحابه إلى مال أو جاه، ولا يهمهم إلا طاعة الله ورضوانه.
11: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
1: انتبه كبير الكهنة إلى صوت ابنته الوحيدة وهي تتلو القرآن.
11: صدق الله العظيم.
2: مارتينا، ماذا تقرأين؟
11: أقرأ القرآن يا أبي، كتاب المسلمين المقدس.
2: ولما؟ هل تريدين أن تسلمي؟
11: ولماذا لا أسلم؟
2: هل أنت مجنونة؟ ألم تعلمي أن المسلمين سيخرجون من بلادنا قريبا جدا؟
11: لهذا أريد أن أسلم.
2: كيف؟
11: منذ دخلوا مدينتنا وأنا أراهم يعاملوننا بكل حب وعدل وخير، عرفت أن دينهم هو الذي أمرهم بذلك، فقرأت قرآنهم ودرست شرائعهم وفكرت في اعتناق دينهم.
2: ثم ماذا؟
11: عندما علمت أن قاضيهم حكم على قائدهم بالخروج من مدينتنا لأنهم لم يخيرون قبل دخولها، ارتاح قلبي كثيرا، فقد كان هذا هو ما أخذي الوحيد عليهم منذ دخلوا بلادنا.
2: وما أدراكي أنهم سينسحبون حقا؟
11: لو انسحبوا سأسلم، ولو تراجعوا عن الانسحاب فلن أصدقهم ولن أعتنق دينهم.
1: انسحب جيش المسلمين من سمرقند في واقعة لم يشهدها التاريخ من قبل، وبات الصمت يلف الشوارع الخالية والبيوت المغلقة.
2: ماذا حدث؟ أين الناس؟ ظننت أنهم سيفرحون برحيل المسلمين وسينطلقون في الشوارع يقيمون الأفراح.
10: الناس يا سيدي لم يصدقوا أن المسلمين انسحبوا بحكم قاضيهم،
9: وهو ما أتى بنتيجة عكسية وجعل أهل سمرقند يحترمون هذا الدين العجيب
10: واعتنقه كثير منهم.
2: ماذا تقول؟
10: أقول الحقيقة، رحل المسلمون عن مدينتنا ولكن بقي الإسلام في قلوب أهلها.
2: أراك تدافع عن هذا الدين، فهل اعتنقته سرا؟
10: بل اعتنقته جهرا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
12: ها؟ تنطق أمامي أنا كبير الكهان بشهادة الإسلام؟
10: نعم يا سيدي، فمن أسلم أمره لله لا يخشى إلا الله.
11: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
12: مارتينا،
13: أشهد أن لا إله إلا الله
14: وأشهد
15: أن محمدا رسول الله.
16: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
12: لا لا، إنها مؤامرة، مؤامرة كبيرة.
13: أشهد أن لا إله إلا الله
15: وأشهد
14: أن محمدا رسول الله.
17: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: كان بحاجة إلى ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، في كل يوم النبي محتاج إلى صلاتنا عليه؟ قطعا لا، قد صلى عليه رب العزة: إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان الله، جعل الله الأمر بالصلاة على النبي بعد الإخبار بأنه هو قد صلى عليه وأن الملائكة يصلون عليه. قالوا: من الحكم في ذلك ألا يتوهم أحد منا أن النبي محتاج إلى صلاتنا عليه. لو جاء الأمر مباشرة: يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي، لو جاءت الآية هكذا لتوهم البعض، نعم يعني يلا همتكم شيلوا مع النبي. لا، جاء الإخبار أولا أن الله قد صلى عليه، يعني أغناه عن صلاة المصلين عليه. ولكن تريد ترتقي أنت، ادخلها في هذه البركة، اشتغل بعمل نسبه الله تعالى إلى نفسه وعطف عليه ملائكته فيه. والصلاة من الله الرحمة المقترنة بالتعظيم، وهي من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. تأمل، لما جاء الأمر بالصلاة على النبي، ذهب الصحابة إلى المصطفى وقالوا له: يا رسول الله، عرف علمنا كيف نسلم عليك، نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، علمنا كيف نسلم عليك، لكن كيف نصلي عليك؟ قال لهم: قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث. تأملوا، قال: قولوا اللهم صلي. طب نحن هنا صلينا عليه أو طلبنا من الله أن يصلي عليه؟ أنت صليت عليه وقلت اللهم صلي عليه، أنت طلبت من الله أن يصلي عليه، فصلاتك عليه أن تطلب من الله أن يصلي عليه. أما حقيقة الصلاة عليه، لا يقوم بها إلا رب العزة سبحانه وتعالى، هو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة على النبي فيها تفريش كروب، فيها قضاء ديون، فيها قضاء الحوائج، فيها حديث وردت بذلك. الصحابي الذي قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. هذا حديث حسن، والبعض رفعه إلى الصحة. قال: ما شئت، قال: أجعل لك ربع صلاتي، يعني ربع أوقات الأذكار بعد القرآن والأذكار الواردة، أجعل الوقت كله بعد ربع الوقت صلاة عليك. قال: ما شئت، وإن زدت فخير. قال: أجعل لك ثلث صلاتي. قال: ما شئت وإن زدت فخير. النصف: ما شئت وإن زدت فخير. يا رسول الله، أجعل لك ثلثي صلاتي. قال: ما شئت وإن زدت فخير، يعني على كيفك، لو زيد خير. قال: إذن أجعل لك كل صلاتي يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك، ويقضى دينك، ويغفر ذنبك، يعني أنت المستفيد، لا تتوهم أني محتاج إلى صلاتك عليه. إذن هذه فائدة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الفائدة الأعظم من ذلك كله، من تفريج الهم وقضاء الدين. نحن نسمع أن الحديث الصحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. ما معنى صلاة الله علينا؟ قلنا أنها رحمة مقرونة بالتعظيم، لكن اسمع نص على مفهوم الصلاة من الله على العباد. قال الله عن ذاته: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن إذا صلى الله علينا، ما الثمرة؟ ما هي علة صلاة الله علينا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فثمرة صلاة الله علينا أن نخرج من الظلمات إلى النور. ونحن إن صلينا على سيدنا محمد صلى الله علينا عشرا، أي أخرجنا من الظلمات إلى النور عشرا. صلينا على النبي عشرا، خرجنا من الظلمات إلى النور مئة. صلينا على النبي مئة، خرجنا من الظلمات إلى النور ألفا. من هذا الذي يفرط في الصلاة على النبي إذن؟ تريد معنى أرقى؟ معنى أرقى، معنى أرقى. خروج من الظلمات إلى النور هذا الشيء الراقي الكبير، لكن اسمع، هل يستحق النبي أن تصلي عليه لو لم يكن للصلاة عليه فائدة، أو لا يستحق؟ هل أحسن إليك؟ هل له حق عليك؟ هل تفضل عليك؟ إيه والله، ما أحسن إلينا أحد في الوجود من الخلق كإحسان سيدنا محمد أبدا. أخرجنا الله به أصلا من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الغفلة إلى الحضور، من الإعراض إلى الإقبال، من النار إلى الجنة. لا يوجد في الخلق من هو أمن علينا من سيدنا محمد. لو لم يكن في الصلاة على النبي وعود عظيمة كالتي ذكرناها، يكفي إن صدقت في حبك لرسول الله أن تمضي وقتك في الصلاة والسلام عليه. فكيف وقد وعدت بالمكافأة؟ إذن ورد من الصلاة على النبي.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
3: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
2: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
3: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
2: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
3: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
2: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
4: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما كان حفظ الأوقات والسعي في عمارتها بالصالحات من أهم المهمات في حياة المؤمن، سعى الصادقون لحفظها وصرفها في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. لذلك كله يقيم المهتمون بالدعوة بحافة السحيل والخليف بمدينة تريم الدورة السنوية بمسجد درويش ما بين العشاءين، من 5 من شهر جماد الأولى إلى 19 من شهر جماد الأولى لعام 1448 الهجرة، تحت شعار: بهديك نصلح واقعنا يا رسول الله. وتأتي هذه الدورة تحت عنوان: مقومات صلاح الأرواح والأجساد في هدي خير العباد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
1: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ، ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان، أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
2: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند 11:00 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: هذه المجالس أتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين، آمين
3: آمين.
2: إلى أن قال: واحذر كل الحذر من الاهتمام بأمر الرزق، وكن واثقا بوعد ربك وتكفله بك، حيث يقول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأنت من جملة الدواب، فاشتغل بما طلب منك من العمل له عما ضمن لك من الرزق، فإن مولاك لا ينساك، وقد أخبرك أن رزقك عنده وأمرك بطلبه منه بالعبادة. فقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، أما تراه سبحانه يرزق الكافرين به الذين يعبدون غيره، أفتراه لا يرزق المؤمنين الذين لا يعبدون سواه، ويرزق العاصين له والمخالفين لأمره، أولا يرزق المطيعين له المكثرين من ذكره وشكره؟ واعلم أنه لا حرج عليك في طلب الرزق بالحركات الظاهرة على الوجه المأذون لك فيه شرعا، وإنما البأس والحرج في عدم سكون القلب واهتمامه واضطرابه ومتابعته لأوهامه. ومما يدل على خراب القلب اهتمام الإنسان بما يحتاج إليه في وقت لم يخرج من العدم، كاليوم المقبل والشهر الآتي، وقوله: إذا نفد هذا فمن أين يجيء غيره، وإذا لم يجيء الرزق، وإذا لم يجيء الرزق من هذا الوجه فمن أي وجه يأتي. وأما التجرد عن الأسباب والدخول فيها فهما مقامان يقيم الله فيهما من عباده من يشاء، فمن أقيم في التجرد فعليه بقوة اليقين وسعة الصدر وملازمة العبادة، ومن أقيم في الأسباب فعليه بتقوى الله في سببه وبالاعتماد على الله دونه، وليحذر من الاشتغال به عن طاعة ربه. وقد ترد على المريد خواطر في أمر الرزق وفي مراءة الخلق وفي غير ذلك، وليس ملوما ولا مأثوما عليها إذا كان كارها لها ومجتهدا في نفيها من قلبه.
3: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يذكر سيدنا الإمام الحداد قضية الاهتمام بالرزق، وهي أحد الشواغل التي شغلت القلوب وحجبت الكثير عن ربها علام الغيوب، خصوصا إذا داخل الإنسان الشك في هذا الرزق، وهو مما عاتب الله تعالى عباده عليه وضمن لهم تعالى وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالله تعالى أقسم بربوبيته على السماوات والأرضين بأن هذا الرزق مقسوم ثابت، فمن شك فيه شك في وعد الله وفي ضمانه تعالى، والشك في ضمانه ووعده نقص عظيم في اليقين والإيمان. فلذلك يحذر الإنسان، ولا يبدو هذا إلا عند الاختبار وفي المواقف الصعبة، كأن يكون أحد في عمل ثم يفصل، أو يكون في سبب ثم ينقطع، أو يكون في تجارة فتحرق، أو يكون في شيء، فهنا يظهر معدن الإنسان في صدقه وفي إيمانه وفي تصديقه لوعد ربه سبحانه وتعالى في علاه. فينبغي للإنسان الحذر، لأن الشيطان يخوف الإنسان من هذا الأمر تخويفا عظيما جدا، ويشوش عليه والله سبحانه وتعالى نبهنا إلى ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر. الله، هذا أمر عظيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا وعد الشيطان وهذا وعد الرحمن. تتبع وعد الشيطان ولا تتبع وعد الرحمن سبحانه وتعالى في علا؟ احذر أن تأخذ تشويشات إبليس وتغفل عن مواعيد الله القدوس سبحانه وتعالى في علا. ولو ما راقب الإنسان قلبه فإنها تدخل عليه هذه الخواطر، فينبغي أن يصرفها. ثم ذكر مسألة العمل، وأنه لا بأس للمؤمن أن يعمل، فإن الأنبياء قد عملوا، فمنهم من كان نجارا، ومنهم من رعى الغنم، ومنهم من عمل في كذا، وكذلك كرام الصحابة والتابعين والأخيار والفضلاء، منهم من كان تاجرا، ومنهم من كان مزارعا، ومنهم من اشتغل بالحرفة وغير ذلك من الأحوال. فالمؤمن لا بأس أن يعمل، أن يطلب الرزق من سببه، ولكن لذلك آداب، وهو أن يؤدي حق العمل ويعطيه حقه ولا يعلق قلبه به، يعلم أنه مجرد سبب، وأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وأنه يقيم حق العبودية في ذلك. فإن أراد أن يتجرد فإن التجرد له شأن آخر، وهو أن يقطع الأسباب كلها. فأولا ينبغي له إذا أراد أن يتجرد أن لا يضر بعائلته، فإن كان عنده من يعولهم فأراد أن يتخذ قرار التجرد هذا ينبغي له أن يراعي حقهم أول. ثم ينبغي له أن يلزم أدب التجرد، وهو أن يتحقق بالتوكل التام على الله، بحيث أنها لا تنازله خواطر شك قط. ثم أنه لا يدخر، بل ما دخل عليه يتصدق وينفق ويعطي فلا يمسك. فإذا للتجرد آداب عظيمة. ثم أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه، فإن طلب التجرد مع إقامة الله لك في الأسباب هذا من حظوظ النفس، كما قال ابن عطاء الأسكندري: وطلبك التجرد مع إقامة الله لك في الأسباب هذا من حظوظ النفس، وطلبك للأسباب مع إقامة الله لك في التجرد هذا من الرعونات وسقوط عن الرتبة العلية. الله تعالى أقامك في مقام التجرد وهيأ لك الأسباب التجرد، فإلا أحببت أن تمارس الأسباب. وهذا يبدو للإنسان بما يجريه الله تعالى فيه، والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنه ناقلك، ولأهل العلم تفصيل في ذلك. نعم، خلاصته أنه ينبغي للعبد أن يتوكل على الله، يعلم أن الرزق مقسوم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وليس الأمر متعلق بالذكاء ولا بالشطارة، فإنا رأينا أكثر الناس ذكاء ومهارة في التجارة لم يفلحوا، ورأينا أناسا لا يعرفون من فنها ومن مهاراتها شيئا ويملكون من الأموال الكبيرة، بل ربما تجد جاهلا بل أميا ربما لا يحسن القراءة والكتابة، وهو صاحب شركة كبيرة وأموال كبيرة، والموظفين عنده أصحاب شهادات الدكتوراه والبروفيسورات والمدراء الماليين والمحاسبين الكبار، وكلهم يخدمون تحت يخدمون تجارة واحد ربما كان أميا أو جاهلا أو عاميا. فهذا كله مما يريه الله تعالى للعباد ليعتبروا. نعم، اقرأ.
2: فصل: ولتكن لك أيها المريد عناية تامة بصحبة الأخيار ومجالسة الصالحين الأبرار، وكن شديد الحرص على طلب شيخ صالح مرشد ناصح عارف بالشريعة سالك للطريقة ذائق للحقيقة كامل العقل واسع الصدر حسن السياسة عارف بطبقات الناس مميز بين غرائزهم وفطرهم وأحوالهم.
3: نعم، وهذا تجد حتى في أخبار الأنبياء في كتاب الله تعالى طلبهم لصحبة الصالحين، مثل سيدنا يوسف بعد أن آتاه الله كل شيء، قال ربي آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني
2: بالصالحين.
3: طلب اللحوق بالصالحين تجده في مطالب الأنبياء، بل أن فاتحة الكتاب التي نقرأها في كل صلاة نحن ندعو فيها ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله سبحانه وتعالى جعل صحبتهم ومرافقتهم ثوابا عظيما لمن أطاعه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بل أمرنا بالكون معهم وكونوا مع الصادقين، وكم جاء التنبيه إلى مثل هذا الأمر. فطلب صحبة الصالحين غرض عظيم ينبغي أن يكون من أولى أولوياتكم، من أولى أولويات الراغب في الله والقرب من الله سبحانه وتعالى أن يصحبهم. وما رأيت أعظم منفعة لأحد من المؤمنين من صحبة شيخ عارف مواصل موصل وارث مرب، ما هناك شيء أنفع، لأنه مجمع لبركة القرآن بركة السنة، تشهد فيه سنة الحبيب وأنوار القرآن، تشهد فيه آداب النبي، حتى كأنك في مظهر من مظاهر صحبة النبوة في هذا الشيخ الصالح العارف الواصل الوارث النبوي المحمدي. فلذلك ينبغي لك أن تطلب الشيخ الذي يحمل هذه الصفات أن يكون عالما بالدين الشريعة عاملا بها متصل السند، أي أنه تربى وأخذ عن مشائخ مربين متصل السند، وأن يكون قد لاحت عليه أنوار الولاية والصلاح وهو على قدم الاتباع الكامل والوراثة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك فإن ظفرت به، نعم،
2: فإن ظفرت به فألق نفسك عليه وحكمه في جميع أمورك وارجع إلى رأيه ومشورته في كل شأنك واقتد به في جميع أفعاله وأقواله إلا فيما يكون خاصا منها بمرتبة المشيخة كمخالطة الناس ومداراتهم ودعوة القريب والبعيد إلى الله وما أشبه ذلك، فتسلمه له ولا تعترض عليه في شيء من أحواله لا ظاهرا ولا باطنا، وإن وقع في قلبك شيء من الخواطر في جهته فاجتهد في نفيه عنك، فإن لم ينتف فحدث به الشيخ ليعرفك وجه الخلاص منه، وكذلك تخبره بكل ما يقع لك خصوصا فيما يتعلق بالطريق.
3: نعم، هذه خلاصة لكلام كثير، وهو ما يتعلق بالاتصال بشيخ التربية. فأولا يتكلم عن شيخ التربية، ليس شيخ التعليم. الشيخ قد يكون شيخ تعليم، أي أنك تدرس عنده الفقه، تدرس عنده التجويد، تدرس عنده الحديث، تدرس عنده شيء من فنون العلم فتنتفع به، فهذا شيخ علم. أما الشيخ الذي يعنيه هنا هو شيخ التربية، وهو الشيخ الذي ذكرناه بصفاته، إن ظفرت به فألقي بنفسك عليه، يعني أنك ألزمه لزوما كاملا وسلم له نفسك ليتصرف فيك، أي يرشدك ويدلك ويشتغل بتزكية نفسك، فإن الرابط بهذا الشيخ تنفع ظاهرا وباطنا. ظاهرا كونك تقتدي بآدابه وتسمع إرشاداته، وباطنا كونك صرت لك رابطة به فيجري له منه مدد إليك، فالمرء من جليسه، فصرت جليس هذا الشيخ، جليس من حيث الظاهر المجالسة أن تحضر مجالسه وأن تكون جليسه وأن يكون دائما في خاطرك وأن يكون هو صورة القدوة لك، فأنت دائما مثل السلك الكهرباء المتصل الشاحن، كأن هذا الشاحن الآن عندنا في العالم، نعم نعرف نحن الشاحن هذا الذي يشحن السلك بالكهرباء، وعاد حين اكتشفوا في العصر الحديث شاحن وايرلس على قولهم شاحن، ولا لا في شاحن الآن بدون سلك، تحط جهازك هكذا يشحن بدون سلك، هذا الشيخ يشحنك إذا كنت بسلك ولا بدون سلك، إذا كنت في جواره فأنت تستمد من أنواره وإن كنت في بعد عنه الظاهر فإن الظاهر هذا لا عبرة به إذا اتصلت القلوب والأرواح. فمهما كان شيخك نصب عينيك دائما وأنت تقتدي به تستشعر كونك لك اتصال به، فإنه يجري تيار هذا المدد الروحاني الذي عبر عنه بالمجالس. نعم، فالمرء من جليسه، ومثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء في الحديث الآخر. نعم، فإذا وجدتك لك ارجع إلى مشورته، سلم نفسك له، يرشدك ويدلك ويأخذ بيدك، أحسن الظن فيه ولا تقتدي به فيما يتعلق بالمشيخة. بعض الناس يجي إلى شيخ، يحب الشيخ هذا لأغراض، يعجب الشيخ هذا لأنه فصيح، لأنه مظهره كبير، لأنه عنده مريدين كثير، لأنه له أحوال وكرامات، هذه كلها لا عبرة بها. من بغي أن يكون صحبتك للشيخ كونه عبد محض واصل إلى الله، مظهر عناية الله، وغرضك منه أن تصل إلى الله بواسطته، هذا غرضك، فلا تشتغل بغير ذلك ولا تقتدي به فيما هو من شؤون المشيخة. كان يكون الشيخ يلبس عمامة كبيرة تروح تصلح عمامة كبيرة، أن يكون الشيخ يحمل عصا تروح تمسك، أن يكون الشيخ له مشية تروح تقلده في مشيته، أن يكون الشيخ مثلا المريدين إذا دخلوا عليه مثلا يقبلون يده، تطالب الناس يقبلون يده، هذه أشياء متعلقة بالمشيخة. أو كونه يخالط الناس كثيرا لأنه مطلوب منه أن يدعو الناس إلى الله فأنت تفعل مثله، لا، أنت تحتاج خلوات، أنت في أول طريقك تحتاج خلوة، تحتاج ابتعاد عن الناس، تحتاج تفرغ للذكر، تحتاج، لأن قلبك لا زال فيه غلبة غفلة، وهو قلبه مستيقظ حتى مع وجوده مع الناس لا يغفل عن الله، ففرق ما بينك وبين الشيخ. نعم، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر، ثم ينبغي له أن لا يسيء الظن في الشيخ. نعم، وإذا أشكل على المريد شيء من أمر الشيخ من أمر من أحواله وكذا، فينبغي لك إما أن تجد وجها وسلم لأهل الله في كل مشكل لديك لديهم واضح بالأدلة، إما أن تجد وجه حسن ظن فيفتح الله تعالى عليك بذلك وتدرك. وإذا تشوش قلبك من كونك رأيت من الشيخ شيئا اشتبه عليك وشككت وحاولت أن تجد وجها من حسن الظن فما وجدت وتشوش قلبك، فينبغي لك أن تحسن الظن لكون هذا الشيخ أصلا هو عالم مستقيم، ولكن هذا الأمر ما تبين لك، فالأحسن أن تصرف هذه الشبهة من قلبك وأن تحسن الظن مطلقا وخلاص. إذا لم تجد وبقي وحر في صدرك، فينبغي لك أن ترجع للشيخ وأن تحدثه بما وجدت في نفسك حتى يبين لك هذا الأمر وينزع من صدرك هذا الوحر والشك والريب الذي دخل فيه. أما كونك تصحب الشيخ وتجد في نفسك شبهة تجاهه وترضى بذلك فهذه خيانة وهذا تأخر. نعم، والله تعالى أعلم. نقف هنا نتمه، لا زال كلام طويل حول المشيخة. الله يعرفنا بمن يعرفنا عليه، ويدلنا بمن يدلنا عليه، ويوصلنا بمن يوصلنا إليه. يا خير لطف عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتكرم علينا وعليكم ويهل بواطننا لنتلقي هذه الرحمات الإلهية والبركات الربانية التي يفتحها المولى سبحانه وتعالى لعباده المسلمين ولغير المسلمين، كما نقرأ في قوله سبحانه وتعالى في مطلع سورة فاطر، يقول مولى جل جلاله وتعالى في علاه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فلم يخص فتح الرحمة سبحانه وتعالى في هذه الآية للمؤمنين ولا الموحدين ولا المصدقين بالأنبياء والمرسلين، بل قال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة. ونحن نرى آثار هذه الرحمات على الناس حتى من غير المسلمين، نرى آثار الرحمات الظاهرة على الكافرين والملحدين والجاحدين، فمن تلك الرحمات الظاهرة على المنافقين والكافرين عمارة أجسامهم بالعافية، فغير المسلمين من الكفرة والفجرة ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم العافية ويلبسهم لباس العافية، وهم يحاولون يحافظون عليها ويحاولون أن يتمكنوا بها، وهي من الله جل جلاله وتعالى في علاه. فلم يقطع سبحانه وتعالى عنهم العافية بسبب جحودهم ولا بسبب كفرهم، وهذا أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى التي يعطيها العباد، كما يمدهم بأسباب البقاء، فلا يسلط عليهم المصائب ولا يسلط عليهم الأمراض ولا يسلط عليهم البلايا والآفات لكونهم لم يؤمنوا به أو لم يتبعوا أنبياءه، بل يتركهم سبحانه وتعالى حتى يعطيهم الفرصة لعل الهداية تأتيهم من هذا الجانب أو من هذا الجانب فيهتدون بعد ذلك. فنحن الآن كما قلنا نتلقى الرحمات من الله سبحانه وتعالى الخاصة التي تأتي عند نزول القرآن، والتي تكون في مجالس العلم والذكر، والتي تأتي في مجالس الخير، والتي تنزل في القلوب وتنزل في الأرواح، وقد تظهر آثارها على الذوات، كما نقرأ في دعاء الفجر في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم من يسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. فأول أثر من آثار الرحمات الإلهية من الله هداية القلوب، لأن هداية الجوارح كما يقول العلماء فرع عن هداية القلوب، إذا كان القلب مهتديا منورا بأنوار الله صارت الجوارح عباداتها منطلقة في العبادة انطلاقة صحيحة، انطلاقة نورانية. وقد يكون القلب عاصيا والعياذ بالله سبحانه وتعالى، حتى إذا انطلقت الجوارح في العبادة فلا يكون أثرها على الباطن كأثر العبادات عندما تكون تأتي من القلب المنور. وهذا ملاحظ ومشاهد، كثير من المسلمين يصلون ولكن صلاته قد لا يكون لها الأثر القوي في تنوير قلبه، في إصلاح باطنه، في كثرة خشوعه لله وخضوعه لعظمة الله جل جلاله وتعالى في علاه. وبعض المسلمين ما شاء الله كل صلاة تزيده إيمان، وكل صلاة تزيده يقين، وكل صلاة تزيده قربا من الله جل جلاله وتعالى في علاه، والقرب أمر معنوي قد لا نلاحظه، ولكن نرى آثار المقربين عند الله جل جلاله في خضوعهم وخشوعهم وتواضعهم ورحمتهم بالمسلمين ورافتهم على المؤمنين وإرادتهم في بواطنهم النوايا الصالحة في إيصال الخير لجميع الناس الذين يعيشون في زمنهم، إن كانوا مسلمين يتمنون لهم الزيادة، وإن كانوا غير مسلمين يتمنون لهم الهداية، فهكذا يعتبرون أن هذه النوايا عبادة قلبية، الله تعبدهم بهذه النوايا. ونحن في هذا المجلس ما شاء الله نسمع من كلام شيخنا الحبيب عمر في الأسبوع الماضي، سمعناه ونحن على بعد يعني، فذكر هذه الآيات العظيمات في سورة المؤمنون في قوله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالحق سبحانه وتعالى ومرادات الله سبحانه وتعالى لا تتبع أهواء الناس، حتى قال العلماء يعني على سبيل المثال حتى في الحسد، أنت بعض الناس عندما يحسد أخاه، وقد قال المولى سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فعندما بعض يقال لهذا المخلط يعني أنت إذا حسدت أخاك وأردت أن تزول منه النعمة فالأمور اللي هي لا تجري على مرادك، مثل هذا الحسود يقالوا لا تريد هذه النعمة أن تكون على أخيك، فكذلك يوجد أناس يحسدونك لا يريدون النعمة التي أنت فيها لا تكون لك، فلو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات. فلو ظنيت أن كل من حسد أحدا ابتعدت عنه النعمة لا يتأتى ذلك، الأمور تجري بمرادات إلهية ربانية عظيمة، نسأل الله أن يجعل مراده فينا خير سبحانه وتعالى. ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض، وهذا القرآن هو الحق. إذا كان القصص القرآني القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، أي قصة تسمعها في القرآن هي القصص الحق، لا يمكن تصدق أي أطروحة تقال تخالف القصص القرآني. أي قصة كانت، قصة بدء أبينا آدم، قصة خلق الكون، قصة وجود هذا العالم، تقرأها في أي أطروحة، تقرأها من أي أكاديمية، تقرأها من أي شخصية، هذه القصة تحتمل الكذب، تحتمل الزيادة، تحتمل النقصان، تحتمل الغش، لكن القصة التي تقرأها في القرآن هي القصص الحق، ما فيها أي شك. قبض عليها وامسك بيدك عليها واعتقد عليها، ونحن المسلمون كذلك نعتقدها أنها لا مجال لمناقشتها أبدا، ولا مجال للتشكك فيها أبدا. القصص الحق، إذا كان قصص القرآن الحق فكيف أحكامه سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال ربنا جل جلاله وتعالى في علاه في مطلع سورة محمد، يقول سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. الذي أنزل على محمد هو الحق من الله جل جلاله وتعالى في علاه. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، يقول المفسرون أن المولى سبحانه وتعالى لم يذكر رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلميحا إلا في هذه السورة. وكلما ذكر المولى سبحانه وتعالى الاسم الشريف اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكره جل جلاله وتعالى في علاه بأنه رسول. ففي كل المواضع الأربعة، سواء كانت في سورة آل عمران أو في غيرها من السور، عندما يذكر المولى سبحانه وتعالى اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذكره مقرونا بالرسالة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ويقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله. وفي سورة الأحزاب يقول جل جلاله وتعالى في علاه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن في سورة محمد لم يذكر هذه الرسالة تصريحا، فقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فالذي أنزل على محمد هو الحق، سواء كان القرآن أو الرسالة التي جابها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فإذن القرآن الذي نأخذه هو الحق، كلام الحق، والقصص الذي فيه هو القصص الحق، وما يطرحه يعني الناس أو غير المسلمين من أي أطروحات في أي جانب من الجوانب لا يمكن أن تلقى آذان صاغية في قلوبنا أبدا، خصوصا الأمور التي الأمور الغيبية التي تطاول عليها الكفرة، كما سمعنا في كلام شيخنا الحبيب عمر رضي الله عنه وأرضاه. مثل ماذا يتطاول الكفرة عليها؟ مثلا في خلق الكون. خلق الكون، ما كيف خلق هذا الكون؟ كيف خلقت هذه الأكوان؟ فياتون بنظريات وياتون بأطروحات لا بأس نحن نقراها ونطلع عليها، لكن اسمع ماذا يقول الله عز وجل: إن هؤلاء الذين يتكلمون عن هذه الحقائق غير موجودين، غير مشاهدين لها، لا يعرفون حقائقها، غير ملاحظين لها. قال جل جلاله وتعالى في علاه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وفي قراءة: وما كنت متخذ المضلين عضدا، هذه إحدى القراءات السبع المتواترة، وما كنت، وهي خطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن أصحابك يا محمد هؤلاء ليسوا مضلين وليسوا ضالين، ولو كانوا مضلين أو ضالين ما كانوا أعضاد لك. الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: وما كنت متخذ المضلين عضدا. في الآية التي نقرأ بها قرأت أبي عمرو: وما كنت، يقول الحق عز وجل، متخذ المضلين عضدا. فمهما تكلموا عن خلق الكون أو خلق الإنسان أو أصل الإنسان، ورأينا تلك القراءات والكتب وهي تخالف نص القرآن، فلا يلقى بها بال ولا يعول عليها أبدا. كلام الله سبحانه وتعالى هو الكلام الحق، وقصصه هو القصص الحق، وما أنزل على محمد هو الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الحق سبحانه وتعالى، ثبتنا على هذا الحق وعلى هذا الدين وعلى هذه الحقائق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد. وناخذ نصيبنا ما شاء الله من هذه الجلسات ومن هذه الرحمات ومن قراءة القرآن، من قراءة القرآن ومن تدبر القرآن. أعظم معجزة كما تعلمون وكما تعرفون، أعظم معجزة لرسول الله معجزة القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. كل معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أغلب معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لم نشاهدها ولم يشهدها جيلنا، يعني نحن لم نشهد نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، لم نشهد حنين الجذع له صلى الله عليه وآله وسلم، بل الآن حتى لا يوجد أثر الجذع، مكانه موجود أثر الجذع لا يوجد له، لا يوجد. ممكن أن نرى آثار معجزة انشقاق القمر إن صحت الأخبار عن غير المسلمين، وأن الحق سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر. وتوجد بعض الدراسات تقول أن القمر مشقوق، فهي إن صحت تلك الأخبار عن غير المسلمين فهذا أثر من معجزات النبي باقي إلى اليوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن معجزة القرآن ما شاء الله تبارك الله، معجزة القرآن هي الباقية وهي الخالدة وهي التالدة. حتى أن معجزات الأنبياء السابقين يعني ليست في القرآن، ليست في كتبهم، ليست معجزة سيدنا موسى التوراة، ليست معجزة سيدنا عيسى الإنجيل، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزته القرآن صلى الله عليه وسلم، مع المعجزات الأخرى العظيمة التي قال الحافظ السيوطي أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى أكثر من 100,000 معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من 100,000 معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدها الذين في زمنه. وبعض المعجزات إخبار بحقائق كائنة في المستقبل وقد وقعت بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد انتقاله بعدها وقعت 40 عاما، كما حديث سيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه في الحديث المشهور هذا، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين للمسلمين في حق سيدنا الحسن. وبعضها ننتظرها إلى الآن، تنتظر الأمة إلى الآن صدق كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يعني لو بعض هذه الحادثة التي تنتظرها الأجيال في هذا الزمان أو ينتظرها المسلمون وغير المسلمين ربما، والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، يوشك أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب أو يحسر الفرات عن جبل من ذهب، وفي رواية كنز من ذهب، كنز من ذهب، فيحتمل أن يكون الكنز يعني ضمن الجبل أو أن الجبل هذا نفسه في صورة الكنز. طيب هذا الكلام منذ تكلم به سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم 1400 سنة ونحن 48 الآن من الهجرة، وتكلم به صلى الله عليه وسلم على الأرجح في المدينة بعد الهجرة. إذا استعجل الإنسان فقال يعني أو من غير المسلمين أو من غير المصدقين يقول الآن مرت 1400 سنة و46 أو 45 سنة منذ قال محمد هذا الكلام ولم يحصل، هذا كلام يعني كذب وهذا كلام غير صادق وهذه خرافات أنتم تقولونها أيها المسلمون، نحن لا نصدق. انظروا إلى متى ننتظر، فوق 1000 سنة مرت ولم يحصل هذا الكلام. فممكن عقليا أن نقبل بعض الطرح من إنسان إذا قال مرت 1000 سنة ولم يحصل شيء، لكن دينيا، لكن بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يقبل هذا الكلام، لأنه أن لم يحصل في زمننا هذا سيحصل في المستقبل. والآن الأشاعر والدلائل تشير إلى حصول مثل هذا الأمر أو إلى قرب حصول مثل هذا الأمر، فما يقوله محمد صادق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكلامه القرآن معجزته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي أعظم المعجزات، وما أعطى الله الأنبياء من المعجزات العظيمة الخارقة للعادلة التي هي قد تكون فوق مستوى العقل البشري والوعي الإنساني، فوق مستواها. ودائما الفقير أذكر هذه المعجزات لسيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا عزير، أن سيدنا إبراهيم سأل من ربي سبحانه وتعالى وقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فالمولى عز وجل يعني جعل سيدنا إبراهيم بنفسه هو يحيي الموتى، وحتى ليس الموتى القتلى، فالمولى قال لسيدنا إبراهيم خذ 4 من الطير فصرهن إليك. والإمام البغوي في تفسيره قال هو الديك والطاووس والحمام ونوع رابع من أنواع الطيور، وقال نوعها لألا يظن أو يتوهم أن سيدنا إبراهيم ممكن يحيي نوع واحد فقط، جعلها منوعة، خذ 4 من الطير. ولحكمة ما اختيرت الطيور، ولم تختر الحيوانات الأخرى أو الطيور الأخرى أو الحشرات الأخرى، خذ أربعة من الطير، أنت بنفسك يا إبراهيم خذ هذه الطيور فصرهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ولحكمة قال بغوي في التفسير أنه جعلت على أربعة أجبل أو جبال ولم تجعل على جبل واحد، وقيل في أربع جهات حتى لا يتوهم الطبيعيون وأهل الفلاسفة أن للجهات تأثير في إحياء الموتى مثلا، يقولون لأنها في جهة الشرق كذا وكذا أو لأنها في جهة الغرب كذا وكذا، فقطعهن سيد إبراهيم واجعل على كل جبل منهن جزءا وادعهن بعد ذلك. وجينا سعيا، والسعي قالوا ليس من خصائص الطيور، من خصائص الطيور الطيران، يدعوهن يأتينا كسعيا. الآن يعني المتمشدبون في هذا الزمان والمدعون للتقدم والتطور وللحضارات وتحدي العالم هذا بالأقمار الصناعية يعني والأسلحة النووية وما شابه ذلك، يعملون يقدرون يعملون أبسط هذه الأمور. هل الطب الحديث في زمني هذا تمكن إلى أنه يذبح مجرد طير ويركب رأسه مرة أخرى إليه ويعيد له الحياة مرة أخرى كما يقول شيخنا الحي عمر؟ هؤلاء يعني الذين أنتم تتحدون، من يقول؟ تدعون الخالق العظيم، غرور العلم، غرور الاعتماد على العقل، غرور الادعاء. والله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء النماذج لنا لنتبعهم، فقط طير فقط، حتى ليس يذبح. لو طائر مات هل يقدر العلم هذا الحديث مستشفياته وإنجازاته الضخمة أن يرد طائر إلى الحياة؟ ليس يذبح ويعود مرة أخرى، يردونه مرة أخرى. انظر كيف حتى نعرف قدوتنا العظيمة، قدواتنا العظيمة هم الأنبياء، نتبع الأنبياء، هم سادة الكون، هم أئمة العالم، هم الذين يتبعهم يحوز سعادة الأبد. الجنة مخلوقة للأنبياء ولأتباع الأنبياء ولأصحاب الأنبياء ولأهل بيوت الأنبياء، أهل بيت الأنبياء، كل أهل بيت اتبعوا نبيهم كانت لهم الجنة، وأصحابهم في أهل بيوت الأنبياء ما اتبعوا نبيهم، سيدنا نوح وسيدنا لوط عليهم السلام الله ضرب مثلا بزوجتيهما لم تتبع الأنبياء وهي من أهل البيت، فقال هؤلاء ليسوا قدوات. كل نبي أهل بيته معه إذا اتبعوه، وأصحابه معه، وأمته معه إذا اتبعوه، أما إذا لم يتبعوه والعياذ بالله سبحانه وتعالى فالأمر يعني غاية الخطر، لا يعبر عنه كلام خطورة ما ينتظر المبعودين عن الأنبياء والمقطوعين عن الأنبياء. وعندما نتكلم عن الأنبياء نقصد خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إذا اتبعنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتبعنا جميع الأنبياء والمرسلين، لأن الله عز وجل أمرنا بماذا؟ أن نصدق بجميع الأنبياء وأن نحتمل جميع الأنبياء وأن نبجل جميع الأنبياء. ومن هنا قال بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء في هذه الآية المشهورة المتكررة في كل مقرأ في سورة الشعراء في كل نبي من الأنبياء، يقول الله عز وجل كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهم قالوا إنما كذبوا نبيهم فقط، لم يكذبوا الأنبياء الذين جاءوا بعدهم والأنبياء الذين كانوا قبلهم. ولكن كما قال بعض المفسرين تكذيب نبي من الأنبياء كأنه تكذيب لجميع المرسلين، لكل المرسلين. ومن هنا يعني نفهم أن بعض النصارى عندما يقولون نحن نؤمن بعيسى ولا نؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنها ادعى كاذب، من آمن بعيسى يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى بلغ الأمة أن تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تتبع النبي كما نقرأ في سورة الصف قال جل جلاله وتعالى في علاه في حق سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكما قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلا أظن أن مسلم سيصدق قول نصراني أو غير مسلم يقول أننا ما وجدنا في نسخ الإنجيل أن سيدنا عيسى بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أظن مسلم أنه سيصدق هذا الكلام، لأن القرآن يقول أن سيدنا عيسى قد بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. فإيماننا برسول الله إيمان بسيدنا عيسى وإيمان بسيدنا موسى وإيمان بالأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، إيمان بنبوتهم ورسالتهم. والحق عز وجل سيقول أن آخر الزمان من بقي من أهل الكتاب سيؤمنون بسيدنا عيسى، وسيؤمنون بسيدنا عيسى أنه نبي كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا سيصدقون بسيدنا عيسى بأنه إله كما يدعون أو يزعمون النصارى، نبي مرسل بشر كما قال الحق جل جلاله وتعالى في علاه، أشار إلى هذا ربنا عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كانا يأكلان الطعام، بشر يأكلان الطعام. انظر كيف نبينهم الآيات ثم انظر أن يوفكون. نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين إن شاء الله، ويحققنا بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان، على نعمة القرآن وما في القرآن من أحكام، وما فيه من غرائب، وما فيه من قصص، وما فيه من عجائب، فنثبت ما شاء الله على هذا الدين. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، وعلى نعمة الإحسان، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعمة الإسلام والإيمان هذه لا تأتي ولا يأتيان بالذكاء، ولا تأتي بالعلم، ولا تأتي بالاجتهاد، تأتي بالرحمة من الله. كم من ذكي فيلسوف فيرسوف ما اهتدى للإسلام، بروفيسور فيلسوف في علم الذرة ولا في الكمبيوتر ولا في الأجنة ولا في المخ والأعصاب، ما اهتدى للإسلام والإيمان. أين الذكاء حقه ذا؟ مستوى الذكاء حقه الراقي ذا؟ كم من ذكي، كم من مجتهد. انظر إلى أحبار النصارى، منعوا نفسهم، دخلوا في الرهبانية، منعوا نفسهم من النكاح وذهبوا ينعزلون. ما كان هذا سبب هدايتهم للإسلام؟ الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى بسبب وبلا سبب جل جلاله وتعالى في علاه. قد تكون الدعوة إلى الله سببا للهداية، قد تكون الهدية سببا للهداية، مجرد هدية، أنت تعطي إنسان غير مسلم هدية سبب للهداية. قد تكون موقفا من المواقف، تقفه مع إنسان غير مسلم أو مع مرأة، مع امرأة غير مسلمة، موقف رجولة، موقف شهامة، موقف إنسانية، يقفه رجل مسلم مع امرأة غير مسلمة يكون سببا لهدايتها ولرؤية الحق. يلتفت السبب هذا، يلفت أنظار قلبها للهداية، يلفت أنظار قلبها لهذا الدين العظيم، تعرف وتتيقن بعد ذلك أن هذا دين حق، وأن هذا دين صدق، وأن رسوله محمد صادق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا تأتي الهداية للإسلام بالعلم. حتى كم العالم هذا الآن من العلماء الكفار، هل دفعهم علمهم إلى الإسلام؟ هل دفعهم علمهم إلى الإيمان؟ هل دفعهم علمهم إلى التصديق؟ انظر مخزون المعلومات عند الناس في الجامعات وفي المراكز الأبحاث في كل الفنون وفي كل العلوم الإنسانية والتطبيقية، هل دفعهم؟ إذن وراء هذا شيء آخر، وراء شيء آخر، وهو قوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الإرادة الإلهية، المراد الإلهي الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نسأل الله أن يهدينا وإياكم في من هداه الله سبحانه وتعالى، ويزيدنا هدايات جل جلاله وتعالى في علاه، هداية بعد هداية، هداية بعد هداية، حتى تكون هدايتنا هذه مرافقة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحمد لله على هذه النعم، ومنها عظمة القرآن. يعني أوصي نفسي وكثير من إخواني بقراءة القرآن، نلزم القرآن، نقرأ القرآن. أقل درجة من الدرجات قراءة القرآن بألفاظه ثم التحقق بحقائقه، هذا درجة عظمى، قراءة القرآن بألفاظه. مثل بلدنا هذه تريم ما شاء الله، موفقون وناس موفقون، كل أسبوع يختمون القرآن، بعضهم كل 3 أيام يختمون القرآن. لكن عندما تنظر أحيانا إلى العواصم، إلى المدن العربية، إلى المدن الإسلامية، تنظر إلى مشاغل الناس، انشغالات الخلق، عمارات، شوارع، شركات، إنجازات، يتساءل يقول الإنسان: متى يجد المسلم أو المسلمة وقتا ليقرأ كلام الله سبحانه وتعالى؟ متى؟ حتى في مثل بلدنا هذه التريمة ما شاء الله، المنورة، المدبوغة، بغير ذلك، مع روتين الحياة هذا وانشغالات الناس، سبحان الله، تجد الإنسان ينشغل، حتى نفس، يعني بعض أتكلم عن بعض الدعاء أمثالنا، منشغل من هنا ومن هنا، إذا ما رتب وقته وإذا ما جزم، ممكن الوقت يأخذ وقت القرآن. شوف وقت القرآن وقت أساسي، ما في كلام أبدا، الدرس له وقته والورد له وقته، لكن وقت القرآن لا تسامح فيه، ماشي تسامح، وإلا بيأخذك الدرس عن القرآن، بيأخذك الورد عن القرآن، بتأخذك زيارة المريض عن القرآن، بتأخذك قضاء الحوائج عن القرآن. أنا مشغول بزور مريض وعندي حوائج وبأعمل كذا وعندي قضايا وعندي مشاكل وعندي دروس وعندي تحضير، ممكن الروتين، لكن القرآن نعتبره شيء أساسي، لا تنازل عن حصة القرآن أبدا. بعد الفروض خصوصا في الزمان هذا، شيء أساسي لا تنازل عنه ولا تسامح، أنه بعدين بأقرأ، بعدين بأجل، بعدين بأقرأ القرآن، خلاص. وهذا شوف مجرب، يعني إذا تسهلت وتحصل نفسك يوم يعدي عليك بلا قرآن، يوم كامل بلا قرآن. الحمد لله، يعني بعض الناس ليس قاطع عن القرآن كاملا، يقرأ سورة ياسين في الصباح، يقرأ سورة الواقعة بعد العصر مثلا، يقرأ سورة تبارك الملك، يقرأ هذه الخمسة السور، لكن القرآن ما شاء الله جل جلاله وتعالى في علاه، وما فيه من الكنوز والهدايات والبركات وفتح الآفاق سبحانه وتعالى، يفتح آفاق الإنسان عقله خصوصا مع التدبر. كلكم تدركون هذا، وكل الذين يقرؤون القرآن يدركون هذا، وخصوص الخصوص آخر الليل. كل اسأل أي واحد يقوم آخر الليل ويقرأ القرآن آخر الليل، اسأل عندنا في المساجد في تريم وفي حضرموت الذين يقرؤون حزب آخر الليل، حزب آخر الليل، اسألهم، اسأل أي واحد كيف أثر القرآن عندما يقرأه آخر الليل في هداية قلبه ما شاء الله، وفي تطيب الباطن، يكون الباطن طيب. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيب الباطن، ما عنده إرادة شر لحد، ولا عنده نية إيذة لحد، ولا عنده شيء من هذه الشرور التي تنفعل في النفس الإنسانية غالبا إذا ما تنورت بأنوار القرآن، أثر القرآن كلام الله عز وجل خصوصا آخر الليل يكون له أثر عظيم وأثر عميق. ومن هنا قال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ففي هذا الزمان لا نتساهل أبدا في وردنا من القرآن وفي حزبنا من القرآن. كنا نسمع من بعض أخواننا أن حبيبنا عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله وعلى الله درجاته في الجنان وأفاض علينا من بركاته وأنواره، عندما كان يعني كثير الانشغالات مثل شيخنا الحبيب عمر، جلسات ودعوة إلى الله ودرس هنا وجلس هنا وزيارة مريض وقيام كذا وقيام كذا، كما تلاحظ سيدي الحبيب عمر. فالحبيب عبد القادر أسر يعني لبعض أقاربه أو لبعض الذين كانوا عنده، فقال له: شوف شوف عمك عبد القادر مع كثرة انشغالات وذي ما يترك حقه السبيع من القرآن كل يوم، شوفه لا تظن أنه ما يقرأ، شوف الانشغالات كيف، متى يقرأ الوقت ذا، لا تظن أنه يتساهل في حقه، حقه القرآن ذا شيء أساسي. وأنتم تلاحظون شيخنا الحبيب عمر مع كثرة الانشغالات حتى هذا القرآن شيء أساسي عظيم لنا، غذاء للقلوب، غذاء للأرواح. قال إمامنا الحداد رضي الله عنه وأرضاه: واتلو القرآن كلام ربك دوما ولا تذهل ولا تغبي، فإن فيه الهدى والعلم فيه معا والنور والفتح عن الكشف للحجب. العلم في القرآن والفتح في القرآن والهداية نطلبها من الله في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. عندما يقرأ المؤمن القرآن وخصوصا آخر الليل غالبا تتدكدك سبحان الله نفسه البشرية وطباعه الإنسانية، ويخشع ويخضع ويرى الخطابات الإلهية كيف، والتهديدات الربانية كيف للكفرة وللفجرة والعياذ بالله، هلاك الأبد كيف ينذرهم سبحانه وتعالى ويحذرهم، وكيف النعيم الذي عده الله عز وجل الأبدي. يعني ما الآن مثلا سورة الإنسان، هذه سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عندما تقرأ وصاف الجنان آخر الليل أو أنت قايم في الصلاة يقول سبحانه وتعالى شيء عظيم وشيء مشوق ومرقب وشيء يبعد الغفلة عن القلب، وربما كشف الحجب سبحانه وتعالى في ذكر النعيم الجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. تنتقل بعد ذلك: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم لأن القرآن ما شاء الله كما قال العلماء ليس مثل كتاب المدرسة أو مثل كتاب الفقه، كتاب ربع العبادات، كتاب الصوم في محل وحده، كتاب الطلاق في محل وحده، فتجد كل منقى تارة كذا وتارة كذا تارة كذا. حتى بعض الأولياء قال لأنه بهذه التنوعات في القرآن من أحكام شرعية إلى قصص إلى ترغيب إلى ترهيب تخف على قلب العارف والولي التجلي الإلهي القوي. لو كان كله ترهيب ترهيب ربما تتدكدك يعني قلوب الأولياء والصالحين، أما القساة هؤلاء يكفيهم أنهم يقرون القرآن، لكن القلوب الرقيقة اللي تهتز بالكلمة تهتز بالاسم من أسماء الله القهار والجبار وغيرها، إذا توالت هذه الأشياء ربما تتدكدك قلوب الصالحين من عظمة الخطاب الإلهي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى برحمته جل جلاله وتعالى في علاه إذا جاءت آية شديدة بعدها آيات رحمة وآيات جمال، مثل مثل مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا: ويحذركم الله نفسه. ما هو لا إله إلا الله، ويحذركم الله نفسه لكن بعد بعد بعد الآية قال ربنا عز وجل والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. حذرك واحد يقول لك صور له ملك يقول لك كذا ولا كذا.

أن المسلمين المستمعين لا يتركوا وردهم من القرآن أبدا مهما كانت الظروف، ولو ورقة واحدة ولو صفحة واحدة. كان شيخنا الإمام إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى رحمه الله تعالى فعنا بعلومه يقول أن الذي يقرأ القرآن يوميا كل يوم لا ما أحد يعلم مدى ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى، ما تقدر يعلم ثوابه، حتى الملائكة يكتبون. اللي يقرأ القرآن يوميا ولو صفحة واحدة أو ورقة واحدة لابد من حمل القرآن، تحمل القرآن. والآن ما شاء الله تيسر المسلمين في الجوالات، في الجوالات ولا يحتاج إلى وضوء في الجوال. ولكن إذا فتحت التطبيق على قولكم تطبيق والآيات واضحة قدامك هنا قد تحتاج إلى الوضوء، أما والقرآن معك أسهل شيء ما شاء الله. لأن الشيطان يصعب على المسلم قراءة القرآن، فين بيقرأ؟ أوه المصحف بعيد، عادنا بقول بتوضأ، عادنا بسوي كذا وكذا. حتى في بعض الكتب يقول أن المسلم لا يأخذ المصحف أو لا يهجم على أخذ المصحف ولا يذهب إلى المصحف إلا وقد كسر 70 شيطانا. ما يحسهم الشياطين ذي ذا يخذلوا ذا يكسلوا ذا يقول بعدين يجلوا ذا كذا يشوفوا ثقيل ذا يقولوا كذا. وأنت بتروح بتقرأ القرآن جاب لك واحد لو سمحت بغيت قليل في موضوع كذا، معنى ترتيب وتالي لك فتح لك خيارات الشيطان من شان ما تتوجه بالأمر اللي أحيانا يكون فيك الخير الكبير لك، فحتى يكسر 70 شيطان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد 70 ذا، قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: من ادهن ولم يسم الله عز وجل ادهن معه 70 شيطانا. شياطين الله أعلم إن كانوا يمشون بسبعين على سبعين ادهن معه 70 شيطانا. وفي الحديث أنه إذا تصدق المسلم بصدقة أيضا في الحديث فقد كسر لحاء أو لحي 70 شيطانا يمشون بالشياطين. فلذلك المصحف نقرأ القرآن، خصوصا أن آخر الزمان القرآن سيرتفع كما روى الإمام الدارمي عن ابن مسعود في صحيح مسلم في كثير من الآيات. من آخر علامات الساعة الكبرى ارتفاع القرآن، يرتفع القرآن ويوتى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، يوتى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية. بعض العلماء إذا لم تخونني الذاكرة الإمام القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى والآخرة يقول أن ارتفاع القرآن في صلاة الفجر، يرتفع القرآن، يقومون آخر الليل يرتفع القرآن، يدخل إمام صلاة الفجر يريد يقرأ سورة ما يقدر يقرأ سورة، يرد المامومون عليه سبحان الله سبحان الله ما يقدر، يخرج من الصلاة يقول المامومون للإمام لم تقرأ سورة، فيقول نسيتها، يقولون سورة قصيرة مع أن غالب السور في صلاة الفجر السورة الطوال المفصل، يقولون سورة قصيرة، يقول نسيتها، يقولون انظر المصحف، يظنون أنها حالة خاصة به، انظر المصحف. قال فيهرعون إلى المصاحف فيجدونها أوراقا بيضاء لا كتابة فيها، فيرتفع القرآن من السطور ومن الصدور، من الصدور ما حد يذكر شيء، اقرأ سورة ياسين، اقرأ سورة مريم ما يذكر حتى موضعها من المصحف، سورة مريم في أو على الصفحة ولا في وسط الصفحة ولا الصفحة الثانية ولا في آخر الصفحة، فين سورة مقر، اقرأ سورة ياسين، اقرأ سورة طه ما يذكر أي شيء حتى السورة القصيرة. ويأتي طيب الذاكرة، الإنسان إذا لم يذكر شيء في عقله يلجأ إلى الكتاب، الكتاب يستذكر. ولذلك الإمام الغزالي قال رضي الله عنه وأرضاه: لو كان في طاقة البشر الحفظ وعدم النسيان ما احتجنا للكتابة، لأن نحن نكتب والعلماء يكتبون، لأنه ليس في طاقة البشر عدم النسيان مطلقا، قد ينسى يحفظ وينسى، فلذلك احتجنا للكتابة فجاءت الكتابة. فيهرعون المصاحف لتذكر القرآن، فيهرعون إلى المصاحف فيجدونها أوراقا بيضاء لا كتابة فيها، فيعلمون ويتيقنون أن القرآن ارتفع من السطور ومن الصدور، لا أحد يذكر شيء ولا يوجد شيء يتذكره في القرآن. ثم قال: ولا يتحسر المسلمون الذين يعيشون في ذلك الزمان على شيء من العبادات كتحسرهم على عدم قراءة القرآن. أخواننا الذين يعيشون في الزمان ذاك من المسلمين الموحدين أهل لا إله إلا الله ما يتحسرون على شيء على عدم قراءة القرآن، وما يقدرون يقرؤون القرآن. فنحن الآن في فرصة عظيمة نقرأ القرآن يوميا كل يوم. قدر الإمام الدارمي بسند صحيح قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أدمن النظر إلى المصحف متعه الله عز وجل بحبيبتيه أبدا ما عاش. قال العلماء معنى إدمان النظر إلى المصحف أي أن يقرأ القرآن يوميا،
ليس معناه أنه كل يوم يأخذ

0: المصحف ينظر إليه، يعني مع النظر عبادة إلى المصحف، لكن المراد به ما وراء النظر، قراءة القرآن، يقرأ القرآن يوميا، ولا نظر المصحف عبادة ما شاء الله، والقيام له سنة. فنوصي أنفسنا وإياكم وأخواننا وكل مستمع أنه من الليلة هذه المباركة ما شاء الله نجدد عزمنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنيئا بعضهم يقرؤون القرآن ما شاء الله في 3 أيام، بعضهم يقرؤون القرآن في 3 أيام. في ترين هنا أناس يختمون القرآن في يوم وليلة، يختمون خصوصا في رمضان. سمعت شيابه في الدار جالسين ما عندهم مشاغل، أن يقوم ما شاء الله الفجر في رمضان يقوم يقرأ القرآن وقدوا بشوق حدر ما شاء الله، ما عاد الظهر اللي قدوا في الكهف صلي الظهر يقرأ القرآن ما شاء الله، بعدين قدوا ولا في الصفات بعد العصر، ويجلس بعد العصر خلاص وقدوا ولا المغرب قال يلا ختم شفه. في ترين في زمننا ذا يعيشون ما شاء الله يقرؤون، وبعضهم في يوم وليلة الحمد لله كل يوم. فكيف يعني ببعض الناس الذي يمر عليه شهر؟ وهذا أعظم شيء القرآن، أعظم شيء. قالوا من عظمة القرآن يعني أول ما يموت المسلم أول شيء يقرؤون القرآن، يهدون القرآن. عندنا في حضرموت في كثير من بلاد الإسلام إذا مات الميت يقرؤون القرآن مباشرة، يقرؤون القرآن أعظم شيء ممكن ينتفع به المؤمن قراءة القرآن. وقد روى ابن القيم، ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الروح أن الأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مات ميتهم اختلفوا إلى قبره وجلسوا فوق قبره يختمون القرآن فوق قبره. الأنصار يختمون القرآن، إذا حصل ختم القرآن فوق القبر أعظم وأعظم، وإذا لم يتيسر في القبر في أي مكان يقرؤون القرآن ثم يوصلون ثواب هذا القرآن الميت. هذا شيء معروف على المذاهب الأربعة كلها ولا حديث تؤيده، نقرأ القرآن لعظمة القرآن فالأول شيء. فلذلك نحن نسأل الله أن يزيدنا وياكم من القرآن ما شاء الله، من عظمة القرآن ومن تلاوة القرآن، من حفظ حقائق القرآن ومن حفظ أنوار القرآن ومن حفظ أسرار القرآن كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويحفظنا من أن, أن, أن, أن نحفظ ألفاظ القرآن ونضيع حدوده. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتي أقوام آخر الزمان يحفظون حروف القرآن ويضيعون حدوده، فويل لهم مما حفظوا وويل لهم مما ضيعوا. ويل لهم مما حفظوا لأن حفظه صار حجة عليهم، وويل لهم مما ضيعوا لأنهم ضيعوا. القرآن يقولهم صلوا ولا يصلون، القرآن يقولهم حرام الربا وهم يتعاملون بالربا، القرآن يقول حرام الزنا وهم يتعاطون الزنا. فويل لهم مما حفظوا وويل لهم مما ضيعوا. وهذا كما قال بعض العلماء أشد العقوبات أن تتحول الرحمة إلى نعمة والعياذ بالله. القرآن رحمة يتحول إلى نقمة على صاحبه ويتحول إلى بلاء نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى ومن أسباب غضب الله التي نعلمها والتي نعلمها. فنقرأ القرآن ولا أقل ما شاء الله من قراءة هذه السور العظيمة ما شاء الله، سورة ياسين، سورة تبارك الملك، وسورة الواقعة، وسورة الدخان، وسورة الإفلام ميم السجدة، وسورة الرحمن. إذا انشغل مسلم من المسلمين مر عليه وحس أو شعر أن النهار مر عليه وأن الليل مر عليه ما قدر يأخذ المصحف ولا يقرأ القرآن ولا يفتح جواله ويقرأ القرآن، خلاص أقل شيء سورة تبارك الملك وياسين، مع أن لأنك تعتبر خلال هذا اليوم ما هجرت القرآن، ما هجرت القرآن، أقل شيء سورة ياسين وتبارك الملك. وهذه لأن هاتين السورتين بالخصوص ورد فيهما أحاديث وروايات والعلماء والأولياء حثوا كثيرا على قراءة هاتين السورتين بالخصوص، سورة ياسين وتبارك الملك مع سورة الواقعة. لا يمكن يضطجع المسلم في فراشه ولا يضع يعني جنبه على الأرض أو بدنه على الأرض من في يوم كامل من غير ما يقرأ القرآن، أقل شيء سورة تبارك الملك. ونضيف عليه سورة ياسين أعظم، أو سورة الواقعة ما شاء الله سور عظيمة، بحيث أنك تخرج من الهجر أنت قرأت القرآن. والأكمل من ذلك أن يأخذ القرآن ويقرأ شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى، قلنا ولو ورقة واحدة أو صفحة واحدة أو ورقتين. قالوا بعض المؤلفين في كتبهم أن المسلم إذا قرأ بعد كل صلاة ورقتين من القرآن يختم القرآن في شهر كامل، في شهر كامل يختم القرآن. وبعضهم تندرج له القراءة ما شاء الله اندراج عظيم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله تعالى لقراءة القرآن وتدبر القرآن والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ويجعل القرآن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، ويجعله قائدا لنا إلى جنات الله سبحانه وتعالى. يحققنا بهذه الحقائق، ويحفظ على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة العظيمة ما شاء الله، يغنمنا والمسلمين قراءته وحفظه وتدبره، ونشر علومه وأنواره وحقائقه في أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجعلنا ما شاء الله ممن تحقق بحقائق هذا القرآن. انظروا إلى تعظيم القرآن، تعظيم الأولياء والعارفين للقرآن. التعظيم الظاهر هذا واضح، أي شيء معظم، مثل من عظمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن اسم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس كالأسماء العادية، من عظمة الرسول ومقامه عند الله جل جلاله أنك أنت إذا ذكرت هذا الاسم محمد تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من عظمة الرسول. في يعني أشياء تدل على التعظيم، يعني في الجندية مثلا إذا مر إنسان أمام جندي أعلى منه، من تعظيمه أنه يقوم له أنه يضرب له تحية، هذا تدل أنك تعظيم. في الأمور الدينية كذا، يعني من عظمة الرسول ليس اسم محمد صلى الله عليه وسلم كأي اسم، ربنا نبينا قال إذا سمعتم هذا الاسم صلوا عليه محمد صلى الله عليه وسلم. من عظمة القرآن العظيم كذلك أنك لا يمس الإنسان من غير طهارة، لا يمسه إلا المطهرون، ليس أمر عادي. عظمة القرآن تتكشف للصالحين، يعني مثل سيدنا علي زين العابدين، انظروا الفصول التي بعد ختم القرآن، فصول كمين فصل بعد دعاء ختم القرآن، سبحان الله ما هذه الدعوات والإلهامات. المسلم بعض الأحيان دعوة واحدة تكفيه، دعوة واحدة تكفيك، أو قلت اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أو رضاك والجنة، وعذبك من سخطيك والنار، ما شاء الله. لكن شوف الدعوات اللي يدعو بها سيدنا علي زين العابدين من بحور القرآن، يعني من علوم القرآن. أما وأول دعاء غريب يمكن أنسب دعاء للمسلمين في الزمن ذا، هذا الدعاء أول افتتاح حق سيدنا علي زين العابدين، يقول اللهم اجعلنا والدينا ومشايخنا ومعلمينا من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين، بعدين الفائزين البارين النعيمين الفرحين المسرورين الآمنين مطمئنين مستبشرين. لأن الشيطان آخر الزمان يحارب المسلمين بالحزن والقلق والخوف، ما أبغى أحد فرحان ولا مسرور ولا مستبشر. سيدنا علي زين العابدين أول الدعوات دعا بهذه، المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعدين ذكر الدعوات كلها، دعوات اللي فيها الرزق، ودعوات القبر الخطير. سيدي الحي محمد الهدار، شيخنا الحي محمد الهدار يقول أخطر الأمور في القبر للصالحين تفكرون فيها، يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أطباق الثرى، واجعل قبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. ويذكرون الأهوال اللي يخافون منها، اضطراب يسور جهنم، وحتى أمور الدنيا دعابها من عظمة ما يقرون، لأنك تغرف من مائدة كلام الله جل جلاله. فنسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يرزقنا وياكم حفظ القرآن العظيم والعمل بما فيه والتحقق به وفهم معانيه والقيام مع حدوده وإعطائه حقه، ويوفقنا أخواننا المسلمين أجمعين نساء ورجالا صغارا وكبارا أن يحفظنا، أن نكون من يهجرون القرآن، ويجعلنا من حملة القرآن ومن يعظمون القرآن ويعطون القرآن حقه ظاهرا وباطنا. ونسأل الله يحفظ شيخنا الحمار في حطه وترحاله وتنقلاته، ويشركنا ياكم المسلمين في الدعوات وفي التنزلات والخيرات والبركات، وجعل قلوبنا ياكم محلا للرحمة، اجعلنا مفاتيح لكل خير، مغاليق لكل شر، أسبابا لكل خير ظاهر وباطن. نسأل الله أن يخذل الباطل حيثما كان، ويدمر الباطل والشر حيثما كان، وينصر الحق حيثما كان وأينما كان، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ويجعل قبورنا بعد الموت روضة من رياض الجنة، ويرزقنا مرافقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا وياكم يكرر هذه الدعوة أسباب لكل الهدايات، يحفظنا من الشرور أنفسنا وأهوائنا والشرور الظاهرة والباطنة، ويشغل الكفر بالفجرة والكفر بالكفرة والفجرة بالفجرة، ويخرج المسلمين والمؤمنين منهم سالمين، ويجعلنا وياكم مؤهلين لكل خير ظاهر وباطن، والعفو منكم. على هذه النية وعلى من وهو صالحون عيونه ما حاطبه الله من صالح النيات، أن شيخنا الحبيب عمر بسر أسرى الفاتحة، وإلى حضرة النبي.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.
2: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: إنسان إذا جاء إلى بيته وأراد أن ينام لا تكون له سبحة يذكر بها الله حتى ينام على الذكر. يسوغ للإنسان أن ينتبه مثلا بعد إشراق الشمس أو قبلها بقليل ولا يصلي صبحته في جماعة. يسوغ للإنسان أن لا يقرأ شيئا من كتاب الله. لمن أرسل وكلام من ولمن وفيه البشارات لمن وفيه النذارات لمن وفيه أخبار الأولين لمن؟ أتكون طي الأواب تكتم ولا تظهر ولا يعرف عنها شيء؟ أو تكون طي الجدار وفي الستار؟ لا ينبغي يا إخوان إلا أن يكون الإنسان مثال في دنياه، لأن الشارع عليه الصلاة والسلام هذا الزاهد الكبير ما دعاكم أن تكونوا إلى هذا الحد. قال اعمل لدنياك كأنك لا تموت واعمل لآخرتك كأنك ميت، وإذا صليت فصلي صلاة مودع، يعني اجعلها آخر صلاة. لابد أن يكون الواحد يأخذ بالمثال. كان السابقين يحكون عن أبو النجيب السهر وردي، قال إنه كان مثال من أمثلة الكمال حتى مع أهله. ما معنى إنه ما يمزح معهم ولا معنى إنه ما يضحك معهم، ولكن كان في أخلاقه مثالا كاملا، في عقله مثالا كاملا، في وعيه مثالا كاملا، في علمه مثالا كاملا، في صلاته إذا أراد أن يصلي مثالا كاملا، في معاملته مثالا كاملا. وأما واحد مثلا لا يرضيه من الحياة إلا أن يكون نسيا منسيا، لا يرضيه من الحياة إلا أن يكون مهملا، لا يرضيه من الحياة إلا أن يكون لا يذكر. هذا الإنسان يريد من نفسه ماذا؟ يريد أن يقال عنه ماذا؟ يريد أن يتحدث عنه التاريخ بماذا؟ يريد أن يذكر في محاضر الناس بماذا؟ يريد أن ينشر له من الخبر ماذا؟ قبل 4 أيام نذكر إنا وقفت صدفة على ترجمة واحد من أفذاذ الكرام الطاهرين الطيبين آل تريم، محمد بن عمر أبو مريم. ذكرته في مجلس فيما قبل أمس، فيما قبل يومين في مجلس من مجالس الإخوان. كان هذا أقام جانب الدين، قالوا كان يخرج إلى مسجده وعلمته، والذين حفظوا القرآن عنده 800 نفر حفظهم القرآن، وكان إذا حفظهم القرآن يقرئهم ربع التنبيه، يعني ربع العبادات، حتى يكون الواحد قويا في عباداته، يعرف معاملته ويعرف كيف يكون مع ربه ومع خلقه. جاء صاحب المختصر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج با فضل وصنف المختصر الكبير ربع العبادة اقتداء بهذا السيد. ثم ذكرت بعده مما وقفت عليه السيد محمد بن حسن جمل الليل جد جيلاني سري، هذا كذلك سموه بجمل الليل لأنه كان له قيام طويل في الليل، وكان مع هذا القيام حراثا من الحراثين، عنده نخل وعنده حراثة وعنده شطر جانب الدنيا ولا أهمل شيء. وذكرت فيما قبلها كذلك الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بل فقيه جد الأخ سقاف حبيبنا، كان الإمام الحداد يقول والله ما في الأكوان مثل عبد الرحمن. هذا ما هو عالم، حراث. كانت تأتي الفتاوي والأسئلة إلى عند الإمام الحداد فيقول لهم اطلعوا بها إلى عند عبد الرحمن بن عبد الله بل فقيه، قال فيأتون بها وهو يسني، فتأتي المسألة فيكتبها وهو في سناوته ما يقف عنها. وكان بلغ يقول 14 علم ما سئلت عنه. هؤلاء رجال ونحن رجال، أقاموا الجانبين. فنحن ماذا أقمنا يا إخوان؟ إذا حاسب الإنسان نفسه ولاحظ نفسه الرضي أن يكون مهمل، فحسبه أن يكون من المهملين. وإن تأثر للحياة البهيمية هذه ففي إمكان الإنسان أن يتلافى ما فرط ويتدارك ما قصر. وما طلب الشارع منا كبير أمر في هذه الأشياء. طلب الشارع منا أن نعمل أوامر نقوم بها فيما بيننا وبين ربنا، وحسن معاشرة وأخلاق فيما بيننا وبين أهل لا إله إلا الله. لا طلب مننا أن احنا نعطي عد مالنا، ولا طلب مننا أن احنا نبيح ديارنا، ولا طلب مننا أن احنا نترك أعمالنا، ولا طلب مننا أن احنا نخرج الحد. أن نخرج يا واحد ما يوصي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له أوصي بمالي؟ قال له لا. قال له نصه؟ قال له لا. قال له ثلثه؟ قال له الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تدعهم عالة يتكففون الناس. هذا المعلم يعلم.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
3: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا ثجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحيمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من دلنا على الخير أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمرين معكم إن شاء الله وبفضل دعواتكم، واليوم نحن نعيش مع حرف الدال، والدال من الحروف الوحيدة الذي له وحده معنى. لو قلت دال فمعناها دال على الخير، دال على الشر، دال على الموقع، الدال على الخير كفاعله. نقف عند هذه الكلمة العجيبة، الحكمة العجيبة. الإنسان لابد له من دليل، والدليل أمين. يعني إيش أمين؟ يعني إذا دلك على الخير جزاه الله خير، وإن دلك على الغلط وإنت ما تعرف ولا نفسك بغت الكلام هذا، كلين ذنبه على جنبه. إذن الدال على الخير كفاعله، يعني من دلك على خير حصل له حسنات كما تحصل أنت، وهذه من تنطبق عليهم ولا نزال في حرف الدال الدعاء. الدعاء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والمدرسين في مدارسهم، والمحاضرين في جامعاتهم، والأم في بيتها تدل ولدها على الخير إذا أرادت، وتدلله إذا أرادت. تدليل معناه حريبة بالكلام حقنا نحن، أو دلع. إذن الدال على الخير كفاعله، نحن بغينا بنأخذ منها فائدة في البيت. أولا في البيت قد يكون كثير من الناس من الآباء والأمهات الله ابتلاهم بشيء من الأشياء اللي ما هي زينة، ولا يحتاج نعد الأشياء اللي ما هي زينة، لأن احنا معابة نبحث عن شيء مخبأ، بغينا الشريعة تحكم بالظاهر. إنما إذا كان مثلا الأب يدخن مثلا، ونسأل الله أن لا يقع في الآباء أحد يدخن، على الأقل أن لا يخلي ولده يتعلم منه وياخذ عقاب السيجاره منه ولا شيء، وعقب يدخله فرحان ويخرجه غضبان. يعني ايش يعني يتعلم هذه العاده اول شيء باعتبارها شطاره، وعقب يروح. لذلك دلوا اولادكم على الخير، اول مطلوب من الام بالنسبه لولدها الصغير او بنتها الصغيره ان تعلمها ما ينفعها، وأن تدلها على كل خير ولا تدلها على شيء من أنواع الشر. وليه جبنا بالشر؟ نحن مفروض ما نجيبه ولا نذكره، لكنه ذي الأيام الشر انقلب كم الهواء. هذا الهواء اللي نستنشقه يسمونه الأكسجين، أكسجين، هذا الأكسجين أصبح الشر كما موجود في كل مكان، في الدار، في الشارع، في المدرسة، في كل مكان موجود. إيش اسمه؟ الشر. كثرت أنواع الشر جم، وكثرت في وسائل الإعلام، يعني في التلفزيون، في الفيديو، في الإشمه هذا، في الإنترنت، في هذا. ونحن مخلين الموتر مو حقنا في الدار يمشي بلا سكان، حيث ما يدبر شرق قبل. يعني أصبحنا في البيوت الآن أصبحت الأم والأب معاد لها قيمة. من اللي ولا بالقيمة عن أم؟ من اللي خلاها بلا قيمة؟ هي أول كان الولد يخاف وعاد له في 10 سنين، وإذا كنت في 10 سنين وعاد يخاف، والآن طفل حتى هو ودي 4 سنين كذا يقول بغيت وما بغيت، وهذا من مصيبة. لذلك يقولون داوي الحمار من روثه، من ضمن العلاج كانوا يسوونه عزكم الله للحمير، أنه إذا في جرح يطرحونه من المخرول اللي يخرج من بطنه يطرحونه فوقه، وقالوا أنه يتباخر. ونحن على الأقل الآن بنقول لما نجلس مع الأولاد بنشوف طبيعتهم، قلهم سبروا يتنرفزون يتعفرتون، عيال 4 سنين عيال 5 سنين، نبدأ نحن في العلاج، يعني نبدأ نمسك اللجام، نبدأ نمسك القيادة، ما نخلي الولد يمشي على كيفه. أي عمل يلقيه النهورة العلاج هذا ما ينفع، هذا يجيب البلاء، وإنما بالتي هي أحسن، باللين. ونحن نعرف أن اللين مفيد في كل شيء. حديد لا بتفكه ما افتك لقيت القوة عليه انكسر، عقب معه بيخرج إلا في الورشة، ولكن إذا جبته بالبصر بالقليل بالمسايرة ولا بصليط بريك ولا مدري إيش يقولوا من شان هذا، يفتك الخيط ولا التريت حق الحديد يمشي كل شيء. كذلك عامل ولدك على قدر طبيعته، الهد وكما قلنا والعلاق والرفع الصوت الجم ما أبغانا، وإلا الحرمة اللي حوش بها ولدها تقعد تبكي، ما انحلت المشكلة. البكاء ذا نحن كنا نعرف السلاح النسوان، يعني البندق اللي معهن وذا هو، لكذا أبغت شيء قعدت تبكي، بتلقي شيء قعدت تبكي، بتساير الخالق في الخلط قال قعدت تبكي. البكاء ما يحل مشكلة، ويوم القيامة والله لا بكيت حتى لمان إيش ما حب يعطيك شيء. يوم يعض الظالم على يديه ماشي إلا كل من لقى شيء بيحاسب عليه. لذلك نحن ما دمنا مع الأولاد نحب الأولاد لازم ندلهم على الخير، ندلهم على الخير. هذا ما هو ريض أبوي الله يخليك، فوقها ابتسامة صغيرة كذا قليل تفرح الوليد، شوف هذا يلقي كذا ويلقي كذا. لكن لا تكذب، لا تقول له أنه مثلا إذا أكلت حاجة من هذا بتفتقش بطنك، ويقول كذابين أنا أكليتها يبس ماشي وقعبي. هات له كلام معقول، ما تقول له تجيب له كلام خرافات وبعدين كم الحزايا وتجيب له ملك المان ذي عقب ينقل الكلام حقك كذب عبي صدقك، لا في ذي ولا في الأخرى. لا شوف الولد الطفل ذكي يعرف كل حاجة ويعرف كل ما يمشي، ما هو معناه أنه إيش أنه نحن نقعد نقول للأولاد لا تلقون ذا شو ذا يلقي كذا شو ذا يلقي كذا، لا، لكن لازم يكون له أساس من الصحة. يعني إيش يعني كلام معقول، أما الكلام الغفال هذا وكلام البلاهة وكلام الهبال هذا ما يجيب شيء. الزقور الآن أذكية، ولذلك تحصل الولد إذا أخذ شيء، الطفل الصغير اللي يحبي إذا أخذ شيء هو ما حقه شط قداك، يعني ظهرنا أنا قلت شيء غلط وأنت تشوفه شله من يده، هذا يضرك هذا يأذيك هذا ما هو حقك هذا حق أخوك. علموهم أيضا كل واحد يحب أخوه. الآن نحن نعاني في البيوت، في كثير من البيوت إيش نعاني؟ نعاني أنه مثلا إذا واحد عنده 4 أولاد ذكور ولا إناث، صار الولد يسمى الذكر ولا أنثى، لابد تحس الواحد من الأولاد يكره الثاني، واحد من الأولاد ما يحب أخته ذي، واحد من الأولاد يكون كذا. طبعا نحن ما نقدر نقي طبيعتهم، واحد لأن اللي خلقهم متفاوتين، كل واحد يختلف عن الثاني، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى. لو أراد الله أن يخلق الناس كلهم على طبيعة واحدة خلقهم، لو أراد أن يخلق أولادك كلهم على طبيعة واحدة خلقهم، لكنه هذا لا يتأتى، لابد من الخلاف. إذن علينا إيش نسوي نحن؟ علينا نسوي أن نحن نساوي بينهم، نساوي لكن بعقل. الحين بعض الآباء الله يهديهم وبعض الأمهات يعطون فلان الولد رقم 3 أكثر من اللي يعطون الولد رقم 2. أنتوا قيستوا الولد الصغير ما يعرف، يعرف حتى ولد سنه يعرف حاجات هذه، ولكنه ما هو داري، ما يقدر يعبر، ما يقدر يقول ليه أعطيت ذاك وأنا ما أعطيت أنا شيء، غايته أنه يبكي أو يكسر حاجة أو يسوي شيء. لذلك نتجنب هذا الخطأ نحن في أن ندل أولادنا على كل خير. عندنا الآن مصائب موجودة في التلفزيون في كل الوسائل، عندنا مصائب يجي ود الجيران، ما كانكم ما حد عندكم بانجي، جاءت الحرمة معها قبضة زقور يكسر الوليد ذا ود الجيران ويلقي كل شيء يبغاه، ليه كأنك تلقي كذا ما حب يقول له شيء يوم وضيف، وأمه عادها لأمه تقول له مسكين ذل شو ما يجي شيء ذل. اليوم عجيب عاد بعض الحريم يجيبنا حاجة تجيب الضحك كي يقولن يا الوليد افتك فوق الصحن وقعد يأكل يوم سبحانه في الدار ناك ما يأكل حتى ثنتين لقم الحين لكوض هنا يقين فضحت الحياة ولد عند خلقه ولا يأكل هناك لكن هي ما بغت ولدها إلا تمدحه ما حد يقول كذا الطفل يأكل والطفل يشرب والطفل يلعب لكن كل شيء بحساب عندنا نحن السائق حق السيارة لو زيد قليل في العطفة حق السكان دق في الخشم وتكسرت السيارة لو زيد في السرعة يتحمل مشاكلها هو إذن علينا دائما أن نحاسب الأولاد الصغار لكن بحساب دقيق ودون العنف هذا العنف ما يجيب خير أبدا القوة ما تصلح شيء القوة ما القوة إن كانت قوي أقع قوي على نفسك قهرها إن كانت قوي أقع قوي على طبعك غيره إن كانت قوي كن قوي على نفسك تقوم تصلي الصبح بدري ولا ما تقوم تصلي الصبح ولا هذه القوة في هذه الأشياء القوة عجيبة إنما في كل شيء القوة لا ما في كل شيء ما هو كل شيء بالقوة يجي ولا هو كل شيء باللين يجي إذا جاء أسد بيأكلك بتقول من فضلك يا أسد لا تكلمنا ما يمشي هذا الكلام مو شغلته هكذا في الغابة إنه القوي يأكل الضعيف والمتوحشين هذا إذن علينا ما دمنا جبنا عند الدال الدال هذا دعوة إلى الله أيضا هي دال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منتشرة في كل مكان وكل واحد له أسلوبه كل واحد له طريقته بأول كنا نسوي مسرحيات المسرحيات هذه تعتبر بطريقة غير مباشرة دعوة إلى الله كلين يفهمها يقعد يضحك وينبسط وعقب يقوم يقول والله صدق الكلام ذا والله صدق ما هو لازم إلا فوق منبر أو فوق هذا لا إلا كل واحد له وسيلته وكل خرز يفتحها تفتحها البانة حقها رقم 8 8 ما هو رقم 8 تجيبها رقم 13 تقول ما فتح ولا رقم 2 ما بيفتح بيتعلق كل واحد انت شوف المخلق الموجودين عندك إذن أول ما تبدأ الدعوة إلى الله يجب أن تبدأ من البيت من الدار يعني إيش يعني أنت نفسك أول تسبر غير ما أنا ألقي شيء ما أريض مثلا واحد من الآباء يقعد يمد رجوله وتكشف عورته يشوفون الأولاد يضحكون عليه ولا شيء ما هو ريض الحمد لله الآن كان السابقين ما معهم حتى السراويل ولذلك بعض الناس يقولون الحبوة هذه ما هي زينة ليه الحبوة ما هي زينة الحبوة ما هي زينة لأنه أول كانوا بدون سراويل فلما يقع محبك أحد عبر ربما شاف عورته هذه ما هي ريضة أو الحبوة تدل على الكبرى والشبحات مقدم القبيلة رئيس القبيلة يقيله حبوة وفين كوس المين يعني معناه أنه يشتبحوا وياها لكن الحبوة في حد ذاتها قد تكون أحيانا ضرورية شيء بما يقدر يقعد اضطر أن يقعد لابد يفعلها إذن نحن دائما نعلم أولادنا الخير نعلمهم ندعوهم إلى الخير بطريقتنا اللي نعرفها كل واحد ولا تفضل بين الأخوين في شيء يعني تعطي هذا حاجة حلوة تعطي هذا حاجة قارة تعطي هذا حاجة ثياب زيان تعطي ذا ثياب عياف شو بيحنق وبيحتقد بيحقد على أخوه وبيتصرف ما انت داري كيف بيتصرف العاقل ذا بتقول بيتصرف بعقل لكن ذاك مندري يتصرف بعقل ويتصرف بهذا لذلك دائما إذا جينا عند الدال نذكر الدال على الخير كفاعله إذا طلب منك شور ولا راي دلهم على الخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا وإياكم على الخير ويجعلنا من أهل الخير والعفو منكم.
1: حروف ومعاني برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعاني مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هدى.

0: وأسلم.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
0: عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. السابع عشر. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها.
2: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. اتق الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقابه وقاية تقيه وتحفظه منه. اتبع الحق، السيئة الذنب الذي يصدر منك. تمحها تزيلها من صحائف الملائكة الكاتبين وترفع المؤاخذة عنها. خالق جاهد نفسك وتكلف المجاملة. بخلق الخلق الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك، وقد يوصف بالسوء كما يوصف بالحسن. وقد أفاد الحديث أن من كمال الإيمان وصفات المتقين حسن الخلق والمجاملة في المعاملة والمعاشرة الطيبة، وأن من كمال التقوى كره أهل المعاصي والبعد عن مجالستهم ومخالطتهم إذا لم يأتمروا بمعروف ولم ينتهوا عن منكر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
0: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي عثمان الهندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وعن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام.
0: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالدال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعلم، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: سيد الوتراس وساول أقدام يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

അല്ലാഹു അക്ബർ. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

high level.

اللهم صلِّ وسلِّم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

0: ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحق.

السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي.

يا درك الهالكين، اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارقا يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد، الله شفائي. بسم الله رقي، اللهم رب الناس أذهب الباء، اشفي أنت الشافي.

عذاب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله صحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

هل تحب أن تكون مجاب الدعوة؟ فاقرأ إذن سير مجاب الدعوة واقتدي بهم لعلك أن تكون مثلهم. ومنهم سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري عن جابر بن عبد الله قال: أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. قال الترمذي: كان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي. وكان سعد من أسبق السابقين إلى الإيمان. قال سعد: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. ولما أسلم حلفت أمه ألا تكلمه وألا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بدينه، فلم يطعها في ذلك مع بره بها، فنزل فيه قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهو من أوائل المجاهدين. قال سعد: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. وهو من أبطال غزوة أحد، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يومها: ارم سعد، فداك أبي وأمي. وكان مستجاب الدعوة، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وهو فاتح بلاد فارس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى. وقد تحققت البشارة النبوية، وكان فتح المدائن على يد سعد بن أبي وقاص 16 للهجرة. توفي سعد رضي الله عنه 55 للهجرة في قصره بالعقيق، فحمل على الأعناق إلى المدينة وصلي عليه ودفن بالبقيع، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله الطاهرين أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا نزال مع شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصلنا إلى باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي كان يشربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف كان شرب رسول الله حتى يكون لنا اقتداء به وتتبع لسنته صلوات ربي وسلامه عليه؟ فبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى الترمذي في شمائله، حيث قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحل البارد، وهو أيضا في جامع الترمذي. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي في شمائله هنا: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة، ورواه الإمام عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، دون ذكر الصحابي الذي ذكر في الرواية السابقة وهي السيدة عائشة، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. فالإرسال حصل بإسقاط اسمين: عروة والسيدة عائشة. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة، هو الذي ذكر السند تاما بين الناس. قولها الحل البارد، أي ما كان مذاقه فيه حلو ولم يكن حارا. ففي هذا الحديث بيان حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأي مشروب يجمع هذين الأمرين: الحلاوة والبرودة. فقولها الحلو يشمل الماء العذب، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعذب له الماء، يبحث له عن أعذب ما يوجد من المياه. ويشمل كذلك الماء الذي وضع فيه ما يجلب له شيئا من الحلاوة أو يزيد في حلاوته كالنبيذ، ويشمل أيضا الماء الذي حرك بقليل من العسل فأصبح طعمه حلوا بعد إضافة العسل إليه. فهذه كلها يشملها كلمة الحلو. وقولها البارد أي البارد المعتدل البرودة، فالماء الذي يجمع بين الحلاوة والبرودة من أنفع ما يكون للبدن وأطيبه، ولكن كما مرت الإشارة البرودة المعتدلة وليست البرودة الشديدة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. حديث أيضا في جامع الترمذي وفي سنن أبي داود. يقول الإمام أبو عيسى في شمائله: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي خالة خالد بن الوليد، وخالة ابن عباس، وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة. لما شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ابن عباس وهو صغير السن، قال له النبي: الشربة لك. بعد أن أشرب الحق في أن أعطيك الشراب بعدي، لأنه على يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن كان على يمين الشارب يبدأ به. ثم قال له النبي: فإن شئت آثرت بها خالدا، إذا كنت تريد تقدم خالدا لأنه أكبر سنا منك فضلته وقدمته على نفسك في هذا الشراب. ويستفاد منه أن الأيمن له أن يؤثر وأن يقدم من على يسار الشارب على نفسه، إلا أن سيدنا عبد الله بن عباس قال: ما كنت حبا وشغفا وتعلقا بآثار رسول الله والتبرك بريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا. ونظير هذا ويشبه هذا ما رواه الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح بإناء فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ كبار السن عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه، أي اللهم اجعل هذا الطعام الذي تناولناه طعاما مباركا. والبركة هنا تتناول أمورا متعددة، منها انتفاع الأبدان بهذا الطعام، والسلامة من الأمراض والأضرار التي تترتب أحيانا على تناول بعض الطعام، وأطعمنا خيرا منه، أن يسر لنا طعاما آخر خيرا من هذا وأفضل منه. قوله: ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، أي اللهم بارك لنا في هذا اللبن الذي شربناه وزدنا منه. لم يقل كما قال في الطعام: وأطعمنا خيرا منه، وإنما قال: وزدنا منه. الحكمة في ذلك ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ليس شيء يجزئ، أي يقوم مقام وجبة، أي ليس هناك مشروب يغني عن الطعام ويقوم محل الطعام. ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، لأن اللبن يعد شرابا يروي من كان به العطش، وطعاما يذهب الجوع عن الإنسان الذي يشعر بالجوع، فهو جامع لهاتين الخصلتين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث الجمعة
2: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
1: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

خضار وفائدة. البازلاء. البازلاء أو الباسلة وتسمى في المغرب العربي بالجلبانة، واسمها العلمي بايسم ساتيفم، أحد أنواع الخضروات البقولية المغذية المحبوبة حول العالم، ولها العديد من الفوائد الصحية، من أهمها أنها مصدر ممتاز للبروتينات، لذا فهي تساعد على تحسين صحة العضلات والعظام وزيادة مستويات هرمونات معينة في الجسم تساهم في كبح الشهية. وتحتوي البازلاء على الألياف التي تساهم مع البروتين في إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لمدة أطول، مما يجعلها خيارا جيدا في الحميات الغذائية، ولا سيما أنها تلعب دورا في تنظيم مستويات سكر الدم. وتساهم الألياف في البازلاء في تحسين عملية الهضم، إذ تعمل كغذاء ملائم لبكتيريا الأمعاء المفيدة التي تسهل عملية إخراج الفضلات من الجسم، كما أنها تحمي الجهاز الهضمي من الإصابة بداء الأمعاء الالتهابي ومرض القولون العصبي وسرطان القولون. والبازلاء غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، مما يجعلها تساعد في تحسين صحة القلب ومنع ارتفاع ضغط الدم. ونظرا لأنها غنية بالألياف، فهي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، بالإضافة لاحتوائها على مضادات أكسدة، مما يجعلها تقلل من حالات حدوث الجلطات والإصابة بالسرطانات، ولا سيما أنها غنية بفيتامين كاف المفيد في محاربة سرطان البروستات. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أما بعد، فقد انتهينا وإياكم في تأمل كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما أورده الإمام النووي في كتابه الأربعين النووية إلى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم كما ذكر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد سبق معنا الكلام عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها راوية هذا الحديث، أخبارها وما يتعلق بذلك. ووقفنا عند أول الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث جملة واحدة فقط: من أحدث في أمرنا هذا منه ما ليس منه فهو رد، فعل الشرط وجواب الشرط. ولكن هذه الجملة ينبني عليها مسائل كثيرة وأحكام كثيرة، وهي من أصول الأحاديث التي تنبني عليها قواعد وأبواب ومباحث عظيمة في الدين. والإمام النووي رحمه الله تعالى كان دقيقا فيما ينتجيه من الأحاديث في هذا الكتاب. تجد هذا الحديث جملة واحدة بس، ولكنه أصل من الأصول، يضبط كثير من المباحث وتعود إليه كثير من المسائل. هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث يعني ابتدع، اخترع، أتى بشيء جديد. من أحدث في أمرنا، ما هو أمرنا؟ أمرنا في أمرنا يعني في ديننا وشرعنا، هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا في شرعنا هذا، هذه الإشارة للتعظيم، إشارة إليه لكمال له تعظيم، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك له الكتاب، وإن اختلف اسم الإشارة هنا. فهذا في أمرنا هذا أشار إليه للتنبيه على تعظيمه وجلالته، هذا يشار بها للمحسوس، المحسوس يشار إليه بهذا. والدين هذا أمر معنوي، ما هو شيء كذا يشتاف محسوس، فأشار إليه بما يشار به للمحسوس تنبيها على شدة ظهوره ووضوحه، حتى كأنه أمر محسوس، فأشار إليه بما يشار به إلى المحسوس. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما يعني شيئا ليس ذلك الشيء منه، يعني من ليش؟ من الدين. يعني هذا الحديث فيه فعل الشرط وهو أحدث، وفيه جواب وهو فهو رد، لكن ما هو المحدث الذي يرد؟ من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الدين، من أحدث في أمرنا هذا شيئا فهو رد، كذا لا، من أحدث في أمرنا هذا ما يعني شيئا ليس منه فهو رد. إذن هذا الحديث يدل على أن رد المحدثات لا بد فيه من أن يتوفر الشرط الذي شرطه النبي صلى الله عليه، والقيد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصبح مردودة، ما هو؟ ليس منه، أن لا تكون من الدين. كيف يكون المحدث من الدين؟ ومتى يكون المحدث من الدين؟ ومتى يكون المحدث ليس من الدين؟ قال العلماء: أي أمر محدث له علاقة بالدين، تريد أن تعرف هل هو من الدين أو ليس من الدين، فيدخل في هذا الحديث ما ليس منه، تعرضه على قواعد الدين، تعرضه على قواعد له، على قواعد الدين. فإن اندرج تحت قواعد الوجوب فهو واجب، إن اندرج تحت قواعد المندوب فهو مندوب، درج تحت قواعد الإباحة فهو مباح، إن درج تحت قواعد المنهيات فهو منهي عنه، حينئذ لا يكون من الدين، يكون فهو إيش؟ فهو رد. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول ماذا؟ ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة، يعني البدعة التي ينصرف إليها لفظ البدعة عند الإطلاق، أي البدعة ليش؟ المذموم السيء. وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة، فهو البدعة. هذا في كلام الإمام الشافعي كما ورده البيهقي في المدخل وغيره. إذن من أحدث في أمرنا هذا أي شيء، لا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، خرج به ما لو أحدث فيه ما هو إيش؟ منه. أيوه، ما هو منه، واضح ولا لا؟ بأن لم يخالف كتابا ولا سنة أثرا، كان مستنبطا من أدلة الدين، إذن فهو من الدين، ليس مما خالف له. ما ليس منه يعني خرج عن الدين. أدلة الدين، أدلة الشريعة أربعة المتفق عليه: الكتاب، سنة، والإجماع، والقياس. فكل ما استند إلى واحد من هذه الأربعة بأن أخذ من الكتاب أو من السنة أو أجمعت عليه الأمة أو استند إلى قياس صحيح توفرت فيه شروطه فهو من الدين، فهو من الدين، واضح ولا لا؟ وبعض من أساء فهم هذا الحديث يأتي إلى أمور محدثة فيحكم عليها بالبدعة والرد لمجرد كونها محدثة. هل كونها محدثة يكفي في أن تكون مردودة؟ لا يكفي. النبي ما قال من أحدث في أمرنا شيئا أي شيء فهو رد، لا ما قال كذا، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني لو أحدثت حاجة فيها تفصيل هي من الدين ولا مش من الدين. فإن كانت مستندة إلى قياس صحيح إذن هي من ليش؟ من الدين، واضح ولا لا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال في الحديث: العينان وكاء السهم، العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. إذن من نام انتقب إيه؟ وضوء. الفقهاء قالوا: والذي يغمى عليه أيضا ينتقب وضوء، والذي يجن ثم يعود إليه عقله أيضا ينتقب وضوء. طيب النبي ما قال اللي يغمى عليه ولا اللي يروح عقله، قال بس اللي إيش؟ اللي إذن هذا أحدث، هذا الفقهاء أحدثوا بهذا، هل هذا كلام صحيح؟ طيب هذا النبي ما قال كذا؟ أيوة ما قال، لكن الحكم الذي علل به النبي انتقاب الوضوء معقول المعنى، له علة، له سبب، توفرت هنا فسحبوا الحكم إلى هنا، هذا قياس صحيح، أدلة من أدلة الشريعة، ليس يدخل أحدث إشياء، وإن كان ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مأخوذ من هدي النبي، من كلام النبي، من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. وقس على هذا، ولو أخذنا كما يأخذ بعض الذين قل حظهم من الفهم هذا الحديث بهذا الفهم الغريب العجيب الذي يتناول كل ما لا يروق لهم من المحدثات بالرد والرفض هكذا جملة وتفصيلا لمجرد هذا، إذن لا أغلقنا باب القياس. ما هو القياس؟ هو القياس هو إلحاق مسكوت عنه بمنصوص، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هذا الفرع الذي ألحقه الفقيه بالأصل المنصوص عليه، هذا الفرع ماشي نص فيه، ماشي فيه نص، ولكن الفقيه قاسه على ما فيه نص. ولو أخذت الحديث هكذا دون أن تلاحظ هذا القيد، لا، ما دام أحدث إذن مردود، إذن سيتوقف القياس، سيتعطل عمل المجتهدين، واضح. وهكذا ما أحدث وكان من الخير هو خير، وإن كان محدث جديد لكنه قواعد الشريعة تقبله، وإن لم تنص على طلبه بخصوصه لكنه مندرج في أمر عام مطلوب إذن فهو مطلوب. أخرج البخاري في صحيح عن سيدنا رفاعة بن رافع الزردي قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فسمع من ورائه رجلا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: من المتكلم؟ قال: أنا. فماذا قال له النبي؟ قال له: بدعة، تجيب أذكار من رأسك، هذه الصلاة ما أحد يقعد يجتهد فيها ويطلع من رأسه أشياء. إيش؟ لقد رأيت 34 ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها أول. صلى الله على صاحب هذه العين المشاهدة، يرى الملائكة في الوقت الذي يصلي فيه، ويرى عينه في محل سجوده، بصيرة منفتحة على غيب ربك صلى الله عليه وعلى آله. لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أو. فأقره النبي، صار هذا الذكر سنة. أقره النبي على أمرين: على الذكر، وعلى أنه أتى به من عند نفسه، ما زجره عن ذلك، ما قال خلاص الآن سأقركم على هذا الذكر، الذكر هذا سيصبح سنة، بس مرة ثانية ما حد يعيد الحركة هذه ويقعد يزيد. لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت حروب الردة، قتل كثير من القراء، أهل القراء يعني حفاظ القرآن من ساداتنا الصحابة، كانوا مش كلهم حفظوا القرآن، مش كل الصحابة يحفظون القرآن، قليل من الصحابة حفظ القرآن كله، قليل، لكن القرآن كان محفوظ فيهم وحفظ بهم وبهمتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد ساداتنا الصحابة لما قتل منهم كثير من القراء في حروب الردة، خشي سيدنا أبو بكر الصديق أن يضيع القرآن من الخلق، لأنه قل حفاظه ولم يكن مجموعا في كتاب بين دفتين هكذا في محل واحد، كان موزع، هذا الصحابي عنده سورة مكتوبة، وهذا عنده كم آيات، وهذا عنده كذا، فارتأى أن يجمع القرآن كله في مكان واحد. فأراد أن يكلف بهذه المهمة سيدنا زيد بن ثابت، فبدأ كلم سيدنا عمر بن الخطاب، فلما رأى صورة العمل محدث في البداية لم يرتضي ذلك، كيف تفعله ولم يفعله رسول الله؟ ولو كان في خير كان سواء النبي، نبي مات القرآن مفرق، خلوا كذا مفرق زي ما هو. سيدنا أبو بكر الصديق رأى أن هذا لا يدخل في قوله ما ليس منه، دخل في منه، مصلحة حفظ الدين تقتضي هذا، فشرح الله صدر أبي بكر، صدر سيدنا عمر لما رآه سيدنا أبو بكر، ثم حتى سيدنا زيد توقف في البداية، ثم شرح الله صدره لما شرح له صدر الشيخين، فبدأ يجمع القرآن من هنا وهنا، وحفظ بذلك على الأمة خير كبير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد الناس يصلون في قيام رمضان مفرقين شوي كذا مع إمام أمهم واثنين وحدهم وواحد وحده، فارتأى جمعهم كلهم على إمامه واحد، وجمع الصحابة في المسجد على إمام على أبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وصلوا بهم 20 ركعة، ثم استمرت 20 في الأمة كلها إلى يومك هذا، إلى في الحرم منذ أن بدأ سيدنا عمر بن الخطاب 20 استمرت 20، وربما زاد أهل المدينة بعد ذلك في بعض المراحل إلى 36، وبقيت في الحرم المكي 20 إلى قبل هذه السنوات الأخيرة، جاءت الكورونا وصلحوا اختصار فيها وبقيت 10 إلى الآن، ولا أدري ما هو السبب، المهم أنها 20، سيدنا عمر سواها كذا 20. طيب سيدنا عمر جمع الناس على 20، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توفي والناس يصلون متفرقين، لأنه صلى بهم جماعة بعض الأيام ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على الأمة. سيدنا عمر رأى أنه قد انتفت هذه العلة، منع بتفرض على يد من الحين، النبي توفي ما بتفرض ولا حد، وجمع الناس على الصلاة فيه بعث لهمتهم في الاجتماع ومعاونة لبعضهم البعض على أداء هذه الشعيرة قيام رمضان، لو ترك كل واحد وهمته ربما يضعف ربما يكسل، لكن لما يأخذ بعضهم بأيدي بعض ويجتمعون على إمام واحد تحيا المساجد وتنتعش، ارتأى أن المصلحة في هذا، فعل هذا سيدنا عمر. فلما رأى أن هذا أمر محدث ما كان أيام النبي، قال كما روى الإمام مالك في الموطأ: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة بدعة يعني محدث، ولكن ليست مذمومة، للنبي ذم، أي بدعة ذمها النبي؟ لا، ما ليس من طيف الحديث الثاني هناك، كل بدعة، هذا الحديث خصص لهذا الحديث، كل بدعة يعني كل بدعة لم يقبلها الشرع، لم توافق أدلته، لم
1: تكون من هدي صاحبه، هذه ضلالة، بدليل أنه هنا قيد من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس. فهذا فهم سيدنا عمر بن الخطاب، ما أحد بيجي بعد الصحابة أغير على الدين من الصحابة، لا لا لا، ممنوع ممنوع، هذه بدعة. هذا ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أغير على شريعة الله من هؤلاء الذين يسيئون الفهم لأحاديث رسول الله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، إذن في تفصيل، من أحدث في أمرنا هذا أي شيء مطلقا، لا شيئا ليس منه، يعني بأن لم تقبله قواعد الدين، بأن اندرج تحت قواعد المنهيات، تحت المنهيات، لم يدل عليه أصل، يعني دليل شرعي، لا كتاب لا سنة لا إجماع لا قياس صحيح، ليس عليه أمر هذا، ليس منه هذا، فهو رد. فهو هذا الأمر المحدث رد، رد هذا مصدر، رد يرد ردا. إيش يعني فهو رد؟ يعني فهو مردود، مصدر بمعنى اسم المفعول. قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني وهو مكروه لكم، شيء تكرهونه، مش نفس الكره هو القتال، لا يدعو عليه الكره، يعني فهو مكروه، واضح ولا لا؟ الخلق بمعنى المخلوق يأتي كثير، المصدر بمعنى اسم المفعول، فهو رد يعني فهو مردود. ولماذا عبر بالمصدر؟ للمبالغة، كأن هذا الذي أحدثه المحدث مما ليس موافقا للدين هو عين الرد والرفض، مش بس مرفوض، كأنه رفض بعينه ورد بعينه، كما لو بتمدح إنسان بالعدل تقول فلان عادل، لكن لو بغيت تبالغ تقول فلان عدل، كأنه هو العدل كله كذا تجسد، كأنه هو عين العدل مبالغة، تخيل للسامع أنه هو العدل بعينه. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه رواية فيها من عمل عمل، هذه رواية فيها من أحدث، فتلك فيها نهي عن الفعل المبتدع في الدين المخالف للدين، هذه فيها نهي عن الفعل المخالف للدين، ابتدع أو لم يبتدع، سواء يعني كان الفاعل له مخترعا أو مبتديا بواحد قبله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني لا يرجع إلى دليل شرعنا، هذا ليس عليه أمرنا، لا يرجع إلى أدلة الشريعة، أدلة الشريعة ترفضه، إذن فهو رد. من عمل عملا، هذا الحديث الثاني، الرواية الثانية هذه ظاهرة في التشريعات، في الأحكام، في الأعمال. الرواية الأولى من أحدث في أمرنا هذا ما أعم، لأنها تشمل الاعتقادات أيضا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني ابتدع فيه بدعة، سواء كان بدعة في الاعتقاد أو بدعة في العمل. والرواية الثانية ظاهرة في العمل، من عمل عملا. فالرواية الثانية هذه أخص من الأولى لأنها خاصة بالعمل، والأولى في العمل والاعتقاد، ورواية الثانية أعم من الأولى من وجه ثاني، لأنها تشمل العمل إذا كان ابتدعه الإنسان وما ابتدعه. من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد، هذيك من أحدث خاصة في من ابتدع، إذن فكل واحدة منهما أعم من الأخرى من جهة وأخص من الأخرى من جهة. ولعل هذا هو السبب في أن الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع بين روايتين، ذكر هذه الرواية وتلك تلك الرواية. إذن فهذا الحديث ينهى فيه صلى الله عليه وسلم عن الايه؟ ينهى فيه عن الابتداع وإحداث ما لا تقبله قواعد الشريعة، وما يرفضه الهدي، وما ترفضه القواعد التي ينبني عليها التشريع، وليس فيه ما يتوهمه البعض من الرفض المطلق لكل ما استحدث. نعم، ما استحدث مما يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومما تشهد له أدلة الشريعة، مما كان يستند إلى كتاب أو إلى سنة أو إلى إجماع أو إلى قياس صحيح، وكان محدثا، ليس مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، هل يسمى بدعة حسنة أو لا يسمى بدعة؟ العلماء منهم من سماه بدعة، وهم كثير، الإمام الشافعي، سيدنا عمر بن الخطاب كما في عند الإمام مالك في الموطأ، نعمة البدعة، هذه سيدنا الشافعي رضي الله عنه، هكذا قسم البدعة إلى محمودة وإلى بدعة مذمومة كثير من العلماء من بعده. وبعض العلماء لا يحبون أن يسمى القسم المقبول من البدعة بدعة، لأنه يقولون هذا اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى مكان مذموما، يستأنسون في هذا بالإطلاق النبوي في حديث كل بدعة، فيسمون هذه الأفعال المحدثة التي تشهد لها أدلة الشريعة ولم تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم يسمونها سنة مستنبطة، يسمونها سنة مستنبطة أو مصلحة مرسلة، بدل من أن يسمونها بدعة محمودة. هذا خلاف التسمية، لا يترتب عليه كبير أثر. فبهذا تعلم أنه لا بأس في إحداث أمر لم يكن موجودا ولكنه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنع منه أدلة له أدلة الشريعة. ما دام أنه لا تمنع منه أدلة الشريعة إذن فلا وجه لمنعه، ولا يكفي كونه محدث في أن يمنع، لأنه لا يمنع إلا بعد أن يكون محدث ليس من أمرنا مخالفا لأدلة الشريعة. أما ما دام ليس مخالف لها، ليس في أدلة الشريعة ما يقول ما يقتضي النهي تحريمه، إذن فالأصل عدم التحريم. الأصل عدم الإيه؟ الأصل عدم التحريم، هذا هو الأصل فيما أحدث، أنه لا يكون حرام حتى يكون مما ليس عليه أمره، حتى يثبت فيه هذا الوصف الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كون المحدث مردودا، كون المحدث مردودا. أنه كان مرة واحد يصلي وبعد ما سلم من الصلاة قال اللي بجنبه تقبل الله تقبل الله، دعوة واضح ولا لا؟ فهذا الثاني قال له إيه؟ قلب وجهه عليه كذا يقول له هذه بدعة. تمام، قال له تمام، هي قلة ذوق من السنة ولا يعني إنسان يدعي لك يقول لك تقبل الله، فأنت يعني تجيب بهذا الجواب الذي ينبئ عن قلة معرفة بالشريعة وقلة معرفة بالدين. فما فعل مما لم يفعل في زمن النبي، هل الأدلة الشرعية التي جاءت في شريعة النبي تدل على كونه ممنوعا أو لا؟ إن كان نعم فهو ممنوع، وإلا فهو ليس بممنوع. وهذا الحديث كما قلنا يخصص التعميم في حديث كل بدعة، بل يعني كل بدعة ليس عليها أمرنا، لم تشهد لها أدلة له أدلة الشريعة، هذا هو المقصود بهذا الحديث. حفظنا الله وإياكم من كل مخالفة ومن كل بدعة لا يرضاها، وجعلنا من يفقهون عنه سبحانه وتعالى أحكامه وتشريعاته ويحسنون العمل بها في خير ولطف وعافية، وأن يكرمنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، وأن يسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى روح والدينا ومشايخنا وذي الحب علينا وإلى حضرة النبي.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: الحمد لله الموفق والمعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما كان حفظ الأوقات والسعي في عمارتها بالصالحات من أهم المهمات في حياة المؤمن، سعى الصادقون لحفظها وصرفها في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. لذلك كله يقيم المهتمون بالدعوة بحافة السحيل والخليف بمدينة تريم الدورة السنوية بمسجد درويش ما بين العشاءين، من 5 من شهر جماد الأولى إلى 19 من شهر جماد الأولى لعام 1448 الهجرة، تحت شعار: بهديك نصلح واقعنا يا رسول الله. وتأتي هذه الدورة تحت عنوان: مقومات صلاح الأرواح والأجساد في هدي خير العباد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.

0: عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: في مواقع التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح غير متبين غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة الأفاضل، نستمع وإياكم الآن لإعادة درس من دروس الدورة التعليمية 31 حيث العلم النافع والهدي المستنير. نسأل الله أن يجعل فيه الفائدة والبركة، استماعا نافعا بإذن الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث في كتاب التنبيه للإمام أبي إسحاق الشيرازي، وما زال في أحكام الزكاة وما يتعلق بها، وبلغنا إلى باب قسم الصدقات. والزكاة كما هو معلوم هي ركن من أركان الإسلام. الحق سبحانه وتعالى فرضها وشرعها

0: وأرادها تصفية للعباد وخروج من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لأن النفس تشح بالمال ثم تشح بالروح والتعب، لكن المفتاح الذي يجعل النفس قادرة أو مستعدة لأن تبذلها لله تبارك وتعالى بذل المال. وما الذي يمنع الإنسان من بذل المال؟ وهو واجب، بل حتى من المال المندوب، الثقة بالله تبارك وتعالى. إنسان المؤمن الواثق بالله لا يتأخر عن أداء الزكاة. وقد جاء الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى بقوله: حصنوا أموالكم بالزكاة، وما هلك مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة. وفي الحديث الآخر: ما نقص مال من صدقة، بل يزداد. فالمؤمن يجب أن يحرص أن يقوي هذه الثقة بربه تبارك وتعالى. لن يقل المال من أداء الزكاة، بل سيزيد كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الله، سنة الله في الكون، أن الذي يبذل المال يزيده الله مالا ويحرس ماله ويكتب له الثواب. فوائد متعددة، فائدة تلو فائدة، فائدة أعلى من فائدة، حتى يبلغ من أعظم فوائدها أن يوق شح النفس لعلمه وثقته أن خزائن الأرض والسماوات بيد الله تبارك وتعالى، ما هي بيد أحد. يقول لك من فين؟ من بيرد بدله؟ الله تبارك وتعالى هو الذي وعد، قال في محكم كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه بزيادة وبحراسة وبنماء. هذه الطرق المعنوية وهذه المعاملات فيها نماء وزيادة، بينما يظن من انحبس في المادة والتفكير المحسوس أنها حسابات، 1+2=3، 10+20=30، إذا خرجت بينقص، لأنه إيمانه ضعيف وثقته بالله تبارك وتعالى ضعيفة. ولذلك يدرس في بعض الأنظمة أو في بعض مؤسسات الاقتصاد، يعلم ويدرس الربح مما دخل إلى رصيدك، والخسارة مما خرج، مطلقة يأتون بها مطلقة، أن الإخراج خسارة وأن ما دخل إلى رصيدك ربح وفائدة ومكسب، لأن نظرتهم مادية قاصرة، نظرة بالبصر بالحساب المادي العادي. ولكن المصرف للأمور والمدبر لها هو الله، ومن ضمنها مالك وما يدخل لك وما يخرج عنك. الله سبحانه وتعالى هو المصرف، بيده التصريف حقيقة، فمن عامله الله بأعظم، وعامله الله تبارك وتعالى بأجل. فلذا ينبغي أن يوطن الإنسان المؤمن نفسه ويرسخ في نفسه أن خزائن ما هي خزائن المال فقط، كل خير معدود عند الله ورسوله، خير خزائنه عند الله. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لكن الخزانة الأولى المفهومة عند الإنسان المال. أول ما تذكر خزانة أول ما تذكر رصيد، أول ما تذكر تجارة، يتبادر إلى ذهن الإنسان المال والدينار والدرهم، لكن خزائن الله أوسع. والمنافقين كانوا يحاولون في المدينة أن يضغطوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشان يتركون النبي ويخرجون عن طاعته ويخرجون عن مناصرته. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، الذي لا زالوا يسايرونهم، لا تعدون لهم شيء عطية ولا تعطونهم نفقة. منافقين معاندين. فأجاب الحق تبارك وتعالى: ولله خزائن السماوات والأرض. فلما تمنع أنت الخزينة حقك ما بتعطي ذا شيء، اللي ظنيت أن الحق تعالى تقفلت خزائنه، ما تقفلت خزائنه، لا زالت مفتوحة، وكل خزانة أعظم من خزانة. خزائن الحق خزائن، أنت افتح الأولى، افتح الأولى، تمام، بأداء الزكاة، بوضع النفقة في مكانها، بمواساة المحتاج واليتيم وذي الحاجة والقريب، فيفتح الله لك خزائن أوسع من الخزينة دي اللي ولكن إذا قفلت الخزانة دي ما عايش ينفتح بعدها. فالخلق إذا أرادوا أن يفتح الحق لهم الخزائن فليفتحوا خزائنهم على بعضهم البعض بسد الحاجات والمواساة والإضافة، بل حتى إضافة. الذي عنده متوفر لديه المال أعطى أخيك المسلم، ولو حتى عنده أضف له فوق ما عنده. هذه المشكلة، لا تبقى متوقف متردد، يمكن غني ذا، يمكن في مال عنده. إذا بدت عليه الحاجة أو أردت إكرامه فاعطه، لا تتردد، حتى معه أضف له فوق ما معه. تريد الخير لنفسك، أرده للناس، أحبه للناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طبعا الأمثلة التي ضربها الرعيل الأول في معاني الإنفاق والسخاء والإيثار شيء عجيب. يمكن قد البعض منا يتصور أن هذا شيء خيال ومش معقول، وهي أشياء ثابتة وردت عن الثقات الأمناء أهل الصدق المؤمنين. فإذا كان يقول سيدنا المغير بن شعبة كما جاء في البخاري: كنا نسمع رسول الله يأمرنا بالصدقة، بالصدقة التطوع، يأمرهم أمر ندب. فالواجب هي الزكاة فقط بشروطها المعروفة كما هي تقرأ، لكن الصدقة تطوع. قال: فلما يسمعون حث النبي وذكر فضائل الصدقة والمواساة ما عندنا شيء، النبي يحثهم على الصدقة ما معه شيء، هو ما معه شيء كافي لحاجته ونفقته الخاصة، فكيف يتصدق على من؟ قال: فنذهب ما عنده شيء، نتحامل. ما يتحاملون بالقلوبهم، لا، تحامل بالقلوب مذموم. قال: نتحامل، يعني نشتغل حمالين، بتصدق ما عندي شيء. يذهب إلى سوق، يجي لك واحد يقول لك: بدك تحمل هذا الحمولة أو هذه البضاعة، يدفع لك كذا كذا درهم. يروح يحمل حمولة يحصل لكم درهم، إيش مقصودك؟ بغيت إيش؟ بيتصدق. اليوم سمع النبي يحث على الصدقة، لأنهم الصحابة رضي الله عنهم وكل مؤمن صادق مدوا أنظارهم، تسعت آفاقهم، وأهل الحس وأهل المادة محبوسين في هذه الحياة الدنيا، منغلقة عقولهم على الأموالهم بينهم البين ومصالحهم الخاصة، وكم يحصل من أجل المصالح الخاصة عدم مبالاة بدم الغير ولا بماله ولا بتعثره. ثقافة غريبة، ثقافة غريبة تريد أن تتصل تتوصل إلى المال بطرق غير صحيحة، لا دينا ولا عقلا ولا إنسانية. والمشكلة كلها تكمن في ضعف الثقة بالله. لما ضعف الإيمان ضعفت الثقة. وكانوا يقولون في الأمثلة السائرة: الشك في الرزق شك في الرزاق. ما تشك رزقي فين؟ وينظر أنه أمامه في الحياة عدة متطلبات وطموحات: بسافر، بتزوج، بشتري سيارة، ببني بيت، بزوج أولادي. هذا كله أمر وارد، لكن من دون أن تضعف الثقة. وكل الأشياء الذي جاء من توجيهات الإسلامية أن الشيء إنما تقوم عنده عندما تبدو الحاجة له، لكن الشيء الذي ما تبدو حاجته لا توليه اهتماما زائدا، والشيء الذي بدت حاجته أقم السبب الذي عليك من دون انزعاج. فالانزعاج هذا مذموم. يقول لك: أنا أفكر في قوت أولادي. إيش تقول أنت؟ هذه نفقة عيالي، من بيعطيهم؟ يقول لك: بس لا تنزعج، أقيم السبب، اكتسب. فقد قال الجنيدي بن محمد سيد الطائفة: كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التجرد، والكسب سنته، التوكل هديه والكسب سنته. كل واحد يقوم يكتسب خشية من أن يقع في مذموم، وهو مد اليد إلى الناس، لا اليد ولا القلب. أنت مؤمن، الله خلقك ورزقك، كيف تمد يدك إلى الناس؟ وهذا حرام إذا كان في غير ضرورة. ولا تمد قلبك تتوقع أنه فلان سيعطيك، أو أنه مفروض أنه، تقول مفروض أنه هذا يعطي، مفروض أنه هذا. لا تسأل الناس لا بيدك ولا تسألهم بقلبك، بل اسأل ربك. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. لما هذا النظم البيتين لما ورد عند الإمام الترمذي في سننه: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. لأننا عبيد، فقراء، ضعاف، عاجزون، محتاجون إلى الله. كيف ما نسأل؟ نقيم أسباب بس. والإله من لم يسأله يغضب عليه. اسأله، هو الذي بيعطيك وبيرفعك، لأن الدعاء سبب مقرب إلى الله، ليس فقط يحقق لك آمال وطموحات ويقضي حاجات، هو مقرب إلى الله. إن المقصود من الدعاء هو أن يتقرب الإنسان من الله، ثم هذه الحاجات تقضى إذا شاء الله تبارك وتعالى في الوقت الذي شاء. وما يخيب دعاء قط، لأنه المؤلف هنا يتكلم عن الدعاء، والمستحب أن يدعى له للمعطي الذي أعطى الزكاة الواجبة أو صدقة التطوع، أن يدعى له. من يدعو؟ المعطى، الشخص الذي دفع له المال زكاة أو صدقة، ينبغي أن يدعو امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: إنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولكن الشكر مختلف، الشكر لله باعتبار أنه هو الحقيقة، هو الذي أرسل إليك هذا الشخص من أجل يعطيك. والشكر للإنسان دعاء له أنه وقع سببا في إنفاق هذا المال وإعطائه. يسحب أن يدعى له ويقال: أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. فإن الزكاة فيها تطهير، المال يبقى بشوائبه والزكاة تبقى فيه شائبة حتى تخرج، فتطهر المال. فإذا طهر الإنسان ماله وقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها ترسل بعض غلمانها ببعض الصدقات، تقول اذهب إلى بيت فلان، لا أرملة فلان يتام ألف، أعطي ادفع لهم، ادفع إلى هذا المسكين وإلى هذا المحتاج. فيذهب الغلام يرسل الصدقات ويعود للسيدة عائشة، تقول له ماذا قالوا لك؟ يقول فلان قال كذا وكذا، فتدعو له بنفس الدعاء. فقال جزى الله عائشة خيرا أطال الله عمرها، تدعو له المعطى بالخير وبطول العمر. قالت من شان أجر الصدقة ما يروح في الدعوات دي، الدعاء ردينا له مثله ويبقى أجر له أجر الصدقة، أجر الصدقة كامل ونرد له الدعاء، الدعاء حقه. شوف هذه المعطية ترد الدعاء، وهذا خلق قال لا أن يتفطن له، لكن أعطيته عادنا بدعي له، نعم أعطه وأدعو له وأرجو له الخير، والمعطي هو الله سبحانه وتعالى. وانتبه من المنة، فالمنة تذهب أجر الصدقة. وقد جاء في الحديث أن المنان بالصدقة يحرم المغفرة، منان يقول لك أنا أعطيت فلان، أرسلت إلى فلان، واسيت فلان، يتمنن من باب المنة، فهذا يحرم المغفرة والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنك أنت شريك مع الله، أنت مخلوق، سبب أرسلك، من خلقك؟ من علمك الصدقة؟ من وفقك لإخراجها؟ فكيف تمن؟ المن بالصدقة منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ونهى عنه الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، لأنه ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإعطاء والإنفاق عبادة، لابد أن الأصل أصلها أن تكون خالصة لله، من أجل الله الذي أمر. فهذا ينبغي أن يلاحظه المسلم، وأن تدفعه العاطفة أو الرحمة، شيء طيب هذا مقبول، تحرك الإنسان إلى محبة الآخرين والإنفاق والعطاء والصدقة، لكن لأجل الله، الأصل أن يفعل ذلك لأجل الله تبارك وتعالى. وإن مات بعد وجوب الزكاة، وجبت عليه الزكاة، مات، تسقط الزكاة أو تثبت عليه الزكاة، ما تسقط، دين الله أحق بالقضاء، ولأن الزكاة هذا حق في عين المال، ولذلك أتى بأقوال. إذا كان في أيضا دين لآدمي عليه زكاة، وعليه دين لآدمي، ففيه ثلاثة أقوال، إيش نقدم؟ نخرج الزكاة، وصاحب الدين نقول صبر شوي، إن شاء الله يكون أولاده عندهم ولا يكبرون ويدفعون لك حقك الدين اللي أنا أقول فيه زكاة، أو نقدم الدين ونترك الزكاة. يقول ثلاثة أقوال، أحدها يقدم الزكاة، والثاني الدين، والثالث يقسم بينهما، خرج من الزكاة قليل ومن الدين قليل، هذا القول الثالث. والمقرر هو الأول، أن دين الله تقدم الزكاة لأنها متعلقة بعين المال، هذه حق في عين المال، ليس دين في الذمة ممكن ترد بداله في أي وقت. وقد ذكر العلماء أن الميت إذا مات تعلق بتركته خمس حقوق بالترتيب مرتبة، أولها الحق المتعلق بعين التركة، كالزكاة والرهن والجناية، هذا المرتبة الأولى قبل ما يفكر في الإرث. الناس تفكر في الإرث، يقولوا الإرث في المرتبة الخامسة ليس في الأولى ولا الثانية. الإرث في المرتبة الخامسة، إذا مررت بالحقوق الخمسة وبقي شيء هذا هو الذي يكون إرث. أولا الزكاة والرهن والجناية المرتبة الأولى، والزكاة هذه أول شيء. ثم الديون المرسلة في الذمة، الديون المرسلة في الذمة، والوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي، والإرث. فالديون بعد الزكاة، لأن الحق متعلق بعين التركة، وعد بعد الدين الوصية. ولماذا قدم الحق سبحانه وتعالى في كتابه الوصية على الدين؟ كيف تكون في التركة؟ نبدأ بالدين ثم الوصية. يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، قراءتين، وفي رواية في قراءة من بعد وصية يوصي بها أو دين. لماذا؟ مع أنه مقدم الدين على الوصية، الوصية تبرع وتقرب، لكن الدين هذا حق واجب يجب أداؤه، فهو مقدم عليه. قالوا لأنه إنما قدم الوصية في الذكر في القرآن، قدمها في الذكر لأن الدين الغرماء يتابعون المدين، يخرجون دينهم منه مسجل عندهم ويتصلون ويتواصلون بغوا الدين حقهم. لكن الوصية من بيتابع فيها؟ من يتابع في الوصية؟ لذلك ذكرها ليعتنى بشأنها والاهتمام بها، ألا يهمل الورثة، ألا يهملوا الوصية بعد موت مورثهم. وإن كان هناك دين آدمي ففي ثلاثة وأحد، ويقدم الزكاة ثاني الدين، والثالث يقسم بينهما. وكل مال تجيب فيه الزكاة بالحول والنصاب جاز تقديمها على الحول. تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة جائز، مشروع وجائز قبل حلول الزكاة بأشهر. عاد ما جاء وقت الحول عنده نصاب مال، عنده مال زكوي وعنده نصاب، اجتمعت فيه كل الشروط، قال من الآن بخرج الزكاة، ما بنتظر إلى وقت الحلول الواجب، يجوز ذلك، يجوز له ذلك. تعجيل الزكاة، ولكن تأخيرها حرام. جاء وقت الزكاة في شهر رجب، قال له في رمضان بعدين بنخرجها، يقول نعم إخراجها واجب عليك، وإن أخرتها لرمضان واجب تخرجها، لكن أثمت، اكتسبت الإثم بتأخير الزكاة عن وقتها. فالزكاة ليست مرتبطة بشهر رمضان ولا بشهر ربيع ولا بشهر محرم، الزكاة من حين بدأ الحول. والمعتبر في الحول هي الأشهر القمرية، الأشهر القمرية الهجرية، وليست الأشهر الميلادية. فإن الأشهر الميلادية زائدة على الأشهر القمرية ب 11 يوم، كل سنة يكون في القمرية يزيد 11 يوم، في الميلادية الشمسية 11 يوم يزيد، يعني في ثلاث سنوات شهر كامل بيضيع من الزكاة. فلا بد من الالتزام بالأشهر القمرية التي شرع الله كل العبادات عليها، الزكاة والحج والصيام وكل التعاليق والنذور الشرعية المرتبطة بالأشهر، فترجع إلى هذه الأشهر القمرية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذه المعدودة عند الله وعند أنبيائه جميعا هذه الأشهر. وعندما نتأمل تأملا علميا كما يسمون أو تأملا كونيا، أيهما أحق بالتوقيت، الشمس أم القمر؟ الله سبحانه وتعالى فطر القمر، فطر الأبصار والقلوب على تأمل أجزاء القمر. القمر كل يوم يزداد جزء إلى أن يكتمل، بعدين ينقص إلى أن يرجع كما كان محاق. فهذه دلالات واضحة على أن المكون سبحانه وتعالى حتى هذه الأجرام السماوية سخر كل شيء في ترتيب. فالقمر مسخر حتى من خلال الزيادة والنقص ليعرف الناس الشهور وليس الشمس. ممكن بكرة تنظر الشمس تقول أنت في فصل، ممكن تعرف الفصل الصيف بالحرارة بالمناخ، من خلال المناخ تعرف الأشهر، لكن من خلال عد الأيام ما تدرك. يدرك الفصل بعمومه، يقول لك الشمس تجري في الشمال أم في الجنوب. تعرف في عندنا في الصيف تمشي شمالا، في الشتاء تمشي جنوبا، لكن عد الأيام ما يعلم، لكن من خلال النظر إلى أجزاء القمر يعلم. وخصوصا أول ليلة، ليلة 7 يكون نصف دائرة، ليلة 15 دائرة مكتملة، بعدين يتناقص، ليلة 22 يكون مثل ليلة 7، وهكذا. وبقية الأيام الشخص إذا تمرس يعرف ويعلم الأيام من خلال النظر إلى أجزاء القمر. بل سبحان الله جعل الله بعض الظواهر الكونية مثل خسوف القمر وكسوف الشمس. كيف تعرف متى تكون كسوف الشمس؟ يوم 29 من إيش؟ من شهر القمر. هذا دائم وثابت ما يتغير، يوم 29 من شهر القمر يكون الكسوف. بينما في الأشهر الشمسية يمكن يطلع 3 يناير، ممكن 10 فبراير، ممكن 18 ابريل، وهكذا يتغير. لكنه في يوم 29 من شهر القمر هذا هو موعد ومكان الكسوف. وخسوف القمر ليلة 15 من شهر القمر. فأين التوقيت؟ التوقيت الذي برأه الله والدلائل الكونية والعلمية شاهدة عليه، ولكن من حيث الأنظمة اختاروا هذه الأشهر خلاص، والناس يمشون معها لأن العاملين وأصحاب الدوامات رواتبهم الشهرية مبنية عليها، فهم يعرفونها ويتفاعلون معها لأجل هذا الغرض. فهذا مما يجب مراعاته في الزكاة، مراعاة الإخراج الزكاة بالأشهر القمرية. حتى لو بدأ وورخ وكتب وفتح المحل في شهر ميلادي، لابد عليه أن يضبط التاريخ القمري. فالزكاة قنطرة من قناطر الإسلام، ولأنه بعد بيفوت زكوات بعد سنين طويلة، بتمر في كل 32 سنة شمسية تكون 33 سنة قمرية. لو بقيت زكاته هذه الفترة كلها ويخرج بالتاريخ الميلادي بيضيع زكاة سنة بأكملها. وإن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن ما كان ينقل عن بعض التجار في مدينة من المدن اسمه عقيل، وكان ما شاء الله إيمانه قوي وثقته بالله قوية، يزكي في السنة مرتين، ما هي مرة، مرتين، ونفسه طيبة بذلك. وفي سنة من السنين كان له مركب في بضاعته، كان يتجر في السكر، فأرسلوه أسطول كامل في مراكب لعدة تجار وأرسلوا، فسبحان الله شاءت الأقدار، ضربت البحر عواصف شديدة فغرق الأسطول كله. فوصلت الأخبار وتقول للتجار أن المراكب فيها بضائعكم غرقت، وكان من بينهم هذا اسمه عقيل، قالوا له الأسطول غرق وبضاعتك غرقت وراحت. قال لا، هو تاجر سكر، يقول سكر عقيل ما يغرق، سكر عقيل ما يغرق. قالوا أنت تفرح نفسك، هذه شو أخبار جاءت، الأسطول كله هلك، وذا سكر بعدين عاش بيبقى منه، سكر في ماء مالح بيذوب ما بيبقى منه شيء. فالرجل يقول لهم أنا سكري ما غرق، قال لو أزكي مرة في السنة ما يهلك مالي، فكيف وأنا أزكي في السنة مرتين؟ عنده ثقة بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هلك مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة. فبعد عدة أيام وكيل عقيل أرسل رسالة يعتذر له في الرسالة عن تأخير إرسال السكر، إن الأسطول هذا الذي غرق ماشي فيه مركب وبضاعة لمن؟ لعقيل. أخر الإرسال الوكيل نفسه ويعتذر له بالإرسال وأنه الآن أرسل، فجاب الرسالة للذين بلغوه قالوا له سكرك غرق، قالهم سكر عقيل ما يغرق، اقرأوا شوفوا عاد حقي ما مشى في البحر، عاد في البلاد بيمشي الآن بيجي. وكم أمثال هذا كثير في من عامل الله سبحانه وتعالى، ما يغير الله عليه حال. إذا كان إنسان يخشى على ماله أن يحصل، فالزكاة داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة، ومنافع كثيرة فيها. وإذا كانت حتى إلى حد أن الفقهاء يذكرون أنه لا تؤخر الزكاة إلا لقريب محتاج، واحد من المستحقين من أقاربك، مسافر ما حد هو، ممكن تأخر زكاته عدة أيام النصيب الذي تريد له حتى يأتي تسلمه إياه، لأنه قريب ومحتاج. ولذلك جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إيش معنى الإنساء في الأثر؟ يعني طول العمر، يمد الله له في عمره بإخراجه للزكوات وللنفقات، ويبسط له في رزقه، رزقه ينبسط ويزداد. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، هذا الأبسط لهم شيء يسير، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فالحق سبحانه وتعالى أعلم بالإنسان وما يصلحه وما يكون سببا له للسعادة والتكريم الإلهي في يوم القيامة. فجعل الناس أصناف وجعلهم أنواع، وإذا أيقن الإنسان بأن إلهه هو خالقه المدبر الحي القيوم، ما ضره الحالة الذي هو فيها، لا غره غنى ولا أذله الفقر، لا يغر هذا ولا هذا، لأنه ينظر في اختيار الحق وما اختار له. الشان أن لا يكون توصل إلى شيء من ذلك إلا عن طريقة صحيحة شرعية، لا توصل إلى الغنى بحرام ولا بكذب ولا بغش، ولا صار الغنى له الغنى سببا لتكبره ولا سببا لغروره، وإنما صار يتعامل به وفق مراد الله تبارك وتعالى. والفقير كذلك، لا ضره أنه فقير، فلم يغتب أحد ولم يتهم غني ولم يمد يده لمخلوق أبدا، راضي بالحال الذي هو فيها، معتز بعزة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ليس الاعتبارات التي يعتبرها الناس، إما فقر وإما غنى وإما غيرها، فلا يعز الإنسان إلا إيمانه وعمله الصالح، بهذا يظل عزيزا بالله وقويا بالله وغنيا بالله، لا بما يؤتى من أي شيء من هذه المخلوقات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب وما يرضى عنا، ويحول حال المسلمين إلى أحسن الأحوال، ويجمع قلوبهم وشملهم، ويدفع الآفات عنهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتح. الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول، وحسن التعليم والدلالة على الهدى، ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح معلمينا وشيخنا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
1: مستمعين الأفاضل، استمعنا معا إلى درس من دروس الدورة التعليمية 31. نسأل الله أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا وعملا صالحا وسببا لرضاه. والآن نواصل معكم ما تبقى من فقرات هذه الفترة، آمرين لكم استماعا طيبا بصحبتنا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: نوع النكاح إلى أربعة أنواع. نكاح هذا وهو الذي أقره الإسلام وأبقى إلى وقتنا هذا، ونسأل الله يحفظه من التغيير والتبديل. ونكاح آخر يسمى نكاح البغايا، فكانت البغية والزانية تصرح على بيتها علما وتفتح الباب لكل من أراد أن يزني بها. ونكاح آخر ويسمى نكاح الاستظهار، تسمح لعشرة من الرجال يبيتون معها، فإذا ولدت نسبت المولود لواحد منهم. ونكاح آخر يستعير بعض الرجال زوجتها صديقة وتبقى معه مدة طويلة وهي حامل. هذه كلها أنكحة الجاهلية أبطلها الإسلام، والآن عادت في بعض البلدان وفي بلدان الكفار أنواع من هذا، نسأل الله يحفظ بلادنا من ذلك. فبقي النكاح على هذه الطريقة، وقد تكلم العلماء على آداب عقد النكاح، وقالوا إن مناسبة عقد النكاح تعتبر مناسبة دينية مقدسة عظيمة، حتى إنها من المناسبات التي يستجاب فيها الدعاء. ولهذا ينبغي لمن حضر ذلك أن لا يدخن. هذا من الخطأ الكبير في بعض العائلات والبيوت، عقد النكاح مستمر وهذا مشغول بالتنبك، بدل ما يجيب بخور يجيب تنبك أو يخزن، يعقد هو مخزن ما شاء الله. يعني إيه كما قال القائل: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في دينه وفي ماله، وإذا أصيب بدينه لا يشعر.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: نبدأ بحمد الله رب المرسلات الذاريات الواحد الفرد الصمد أحدث جميع الكائنات بقول كن كانت جميع الكائنات المبدعات من بعد ما كانت عدم فلا سماء ولا جهات أرسل محمد ففتح بوب الجنان المغلقات أخرج أمم من الظلم ومن نيار مظلمات كان الورى على شفاء حفرة لظى والهاويات فأنقذ الله بالنبي من الردى حزب الهدات عليه صلى ربنا بعد ذر الكائنات وآله وصحبه أهل السيوف الباترات باعوا الإله أموالهم مع النفوس الغاليات وجاهدوا فظهر الإسلام في كل الجهات هذا نصيحة عامة للمسلمين والمسلمات سهلة قريبة باللغات الواضحات الدارجات وتفتهم لمن سمع لو كان أدنى الطبقات فيها وصايا نافعة تشفي القلوب الموجعات أبوابها على عداد بوب الجنان العاليات بشر لمن يعمل بها ومن نشرها بالنجاة فليفرحوا بفضله والرحمات النازلات وخير مما يجمعون كما أتى في البينات يا مسلمين يا مؤمنين إلى متى هذا السكات قد اشترى الله مالكم ونفوسكم في ذي الحياة لا تفسخوا فالبيع صح والسجل في سورة برات فمن رأى المنكر ولا أنكر بيوعه باطلات انكر بيد فإن عجزت قل باللسان يا منكرات فإن عجزت فانكر بقلب أدنى الثلاث المرتبات انكر بقلب وترك محل فيه المناكر ظاهرات اهرب إذا تقدر من الجلوس بين المنكرات فمن حضر قسم يقين فيما نزل من لعنات أخبر بهذا المصطفى عليه أزكى الصلوات والمنكرات مع السكوت تصير بعد مستحسنات ترجع عوائد ونسوا بأنها مستقبحات وفائدة من يعرف المنكر ويعمل منكرات تأتيه إن شاء الإله في اللحظات المقبلات لأن في قلبه فزع عند العمل ورعدات هذه تسوقه للمتاب إذا قضي له بالنجاة أما الذي يعمل حرام وينهمك في الشهوات بلا فزع بل بفرح ولا ذكر ربه بتات ولم يتب ففي خطر عند حصول السكرات كذا البلاغ واجب عليك ولو تكون تارك صلاة بلغ ولو آية يقول عليه أزكى الصلوات بلغ فمن بلغ فقد أدى أهم الواجبات ورب ناقل فائدة لخير منه في الصفات واجب علينا نشر شرع الله في كل الجهات بالعربي لمن فهم أو باللغات الآخرات يا ويل مهمل هذه الخصلة رعيه أو ولاد أو من تعلم لحطام العاجلة علم ولغات تعلموا من أجلها ولم يريدوا الآخرات هل سمعوا في هود والإسراء زواجر مبزعات لمن أراد العاجلة يصلى لضى بعد الممات يحرم على من قد عرف خصله من الدين السكات يخرج يبلغ ما عرف للغائبين والغائبات تخرج ذنوبه إن خرج وينتفع مثل الدعاة يجعل لياليه حصص لما عليه من واجبات فوقت في المتعلمين ووقت يدخل في الدعاة يدعو إلى الله بالحكم والموعظات الحسنات فمن حضر يبلغه ومن يغيب بالرحلات يصبر على هذا فله فوق الجهاد مرتبات فالعلم بحر وكل خير مثل الجهاد قطرات للعلماء فوق العباد 700 درجات الاثنتان بينهما 500 سنوات ذا في الجنان للعلماء فهم ملوك الآخرات. هذا عن الإحياء رواه عن ابن عباس الثقات. إن علموا وعملوا وبلغوا إلى الجهات وأخلصوا مع البكاء جو في الليالي المظلمات. فإنما يخشى الإله أهل العلوم النافعات القانتون الخائفون ويحذرون الآخرات العاريات.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

قال الشيخ عمرو بن مسلمة الحداد: الأدب في الظاهر عنوان الأدب في الباطن. وقال: الكرم ترك الدنيا لمحتاجها، والإقبال على الله لاحتياجك إليه. وقال رحمه الله: إني لأمرض فأعرف الذنب الذي بسببه المرض. قال الشيخ أحمد بن أبي الحواري: من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحب لها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه. وقال: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله. وقال رحمه الله: ما ابتلى الله عبدا بشيء أشد من الغفلة والقسوة. قال الشيخ حاتم الأصم: اطلب نفسك في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء، والأخذ بغير طمع، والعطاء بغير منة، والإمساك بغير بخل. وقال رحمه الله: النصيحة للخلق: إذا رأيت إنسانا في الحسنة أن تحثه عليها، وإذا رأيته في معصية أن ترحمه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: الحمد لله الموفق والمعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما كان حفظ الأوقات والسعي في عمارتها بالصالحات من أهم المهمات في حياة المؤمن، سعى الصادقون لحفظها وصرفها في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. لذلك كله يقيم المهتمون بالدعوة بحافة السحيل والخليف بمدينة تريم الدورة السنوية بمسجد درويش ما بين العشاءين، من 5 من شهر جماد الأولى إلى 19 من شهر جماد الأولى لعام 1448 الهجرة، تحت شعار: بهديك نصلح واقعنا يا رسول الله. وتأتي هذه الدورة تحت عنوان: مقومات صلاح الأرواح والأجساد في هدي خير العباد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب

برنامج يحث المسلم إلى ارتقاء سلالم الطاعة والعبادة وكل ما يكون وسيلة وسببا لقرب من الله تعالى.

الحمد لله رب العالمين. القائل تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الاصطفاءات الربانية ذكرها الحق تبارك وتعالى، وقبل الخوض في الحديث عنها نحتاج إلى أمر بسيط لطيف نتذكره ونتنبه إليه، وهو أن يتعمق في نفوسنا أن الخالق خالق وأن الخلق خلق. الخلق كلهم على اختلاف درجاتهم ومراتبهم ومنازلهم عند الناس وعند الحق تبارك وتعالى. الإمام الحداد عليه رحمة الله يقول: هو الرب لا رب سواه، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق. نعم، بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته، والبعض عاص ومارق. بتوفيقه صار المطيع يطيعه، وفارق بالخذلان كل مفارق. الخلق خلق والخالق خالق، بمعنى الأمر ربما من البديهي، لكن نحتاج إلى هذه المقدمة وإلى هذه التطواف اليسير قبل الخوض في ما يتعلق بالحلقة من تفاصيل ومن أمور وتنبيهات وتوجيهات جاءت في الكتاب العزيز أو جاءت على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن يستقر في بواطننا وقلوبنا أن الله الخالق المصطفي هو الذي خلق الخلق كلهم من العدم، وكما جاء في البخاري عن سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان وهو على ما عليه كان. أن الله تبارك وتعالى أوجد الوجود كله من العدم، فلم يكن شيئا معه تبارك وتعالى. لذلك خلق الحق تبارك وتعالى لعباده ولسائر مخلوقاته، نعيش في النظر إلى هذه المخلوقات أنها إما تحوز رتبة عالية واصطفاء واختيارا عند الله تبارك وتعالى بسبب أعمال قاموا بها. الاصطفاء من الله يكون على أحد أمرين: إما أعمال واجتهادات واكتسابات يكتسبها العباد وينصبون فيها ويحرصون عليها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، نوع من أسباب يقوم بها الإنسان فيحظى بمحبة الحق تبارك وتعالى واختيار الله له أن يكون محبوبا. لكن نوع آخر أن الحق تبارك وتعالى له ما شاء أن يفعله في خلقه، فيختار الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه لربما من غير سابقة أي سبب فيما يحسبه الناس أسبابا. يختار الله تبارك وتعالى، فهو الذي خلق الخلق فيختار منهم ما شاء، لا لأحد يسأل لماذا هذه الاعتراضات على الحق تبارك وتعالى. لعل فيما يقبل من حلقاتنا يكون حديث عن الاعتراض على الحق تبارك وتعالى، والذي هو يسمى بالحسد أو نوعا من هذه المسميات. يعيش الإنسان وهو مسلم الأمر للحق تبارك وتعالى أنه عدل في كل ما فعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اختار الله تبارك وتعالى من خلقه خليلا، واختار من خلقه كليما، واختار من خلقه نجيا، واختار من خلقه صفيا، واختار النبي محمد أفضل الخلق كلهم. لماذا؟ هل من أسباب قاموا بها؟ أم أن الأمر سبق قضاء وقدرة من الحق تبارك وتعالى لا يدخل تحت حساب من الخلق؟ الاصطفاء على نوعين: إما أسباب يقوم بها العباد، وإما يكون من غير ما يعرف الناس سببا له، فيكون اختيار من الله تبارك وتعالى واصطفاء. وبهذا النظر وبهذا الميزان وبهذا التسليم يعيش الإنسان على راحة تامة إذا رأى إنعام الحق تبارك وتعالى واختيار الله لمن اختار من خلقه، ورأى أن هذا عطاء من الله، فيعيش ينظر أن الله المعطي مثل ما أعطاه يعطيني وزيادة، وأنه في هذا العطاء الحق تبارك وتعالى عادل وقسمة عادلة
حينما أعطى هذا ولربما منع الآخر، فهو المعطي المانع تبارك وتعالى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اختياره من الله. ماذا عملوا آل عمران؟ ماذا عمل فلان؟ ماذا عمل فلان ممن ذكرهم الحق وتعالى في الآية؟ اختياره من الله سبحانه وتعالى سبق بأسباب بسيطة ضعيفة على قدر المخلوقين، لا تقار ولا تقارن ولا تساوى بما يحظون به من اصطفاء واختيار من الحق تعالى. لذلك ذكر الحق تبارك وتعالى في سورة القصص قوله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الاختيار منه، الاصطفاء منه، هو الذي يختار من يشاء. لذلك جاء الحديث أن الخير من هو خير عند الله، الأمر راجع إلى من هو منزلته عند الله رفيعة، فهذا صاحب المنزل الرفيعة حقيقة، وإن حطوه الناس وإن احتقروه الناس ولم يبالوا به الناس. لذلك يقول الحق تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء الكتاب العزيز مؤكدا على هذه الآيات وهذه المعاني، يقول الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اختار الحق تبارك وتعالى واصطفى دينا وملة يمشي عليها الأنبياء وأتباعهم، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الاصطفاء للملة وللدين بقي وصية يتوصى بها كل جيل يوصي بها من بعده. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واختار الله تبارك وتعالى كذلك اصطفاء واختيارا لعباد من عباده، فرفع قدرهم وأثنى عليهم ونص على سلامنا عليهم في الكتاب العزيز. يقول الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. الله خير، فاصطفاءاته واختياره خير لنا. لذلك النظر إلى ما يصطفي الحق تبارك وتعالى ومن يصطفي من الخلق بعين التسليم ومعيار الرضا ومعيار الحرص والتشمير والسلوك في سبيل من أحب الله تبارك وتعالى، وقيام بما يحب الله تبارك وتعالى طريقا موصلا لأن يعيش الإنسان متعرضا لاختيار الحق تبارك وتعالى، ويكفيه شرفا واصطفاء أن وفقه الله لطاعته. ولعل اعتراض الإنسان في الدنيا يعيشه في كدر ونكد. لذلك يقول الإمام عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله، يقول: حقيقة العافية أن لا يكون في قلبك اعتراض على الله. حقيقة العافية أن يعيش الإنسان وليس في قلبه اعتراض على الله، لا في قسمة ولا في اختيارات ولا في عطيات ولا غيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بحقيقة العافية وكمال التسليم له تبارك وتعالى، وأن يجعلنا ممن يصطفيهم ويجتبيهم ويختارهم وممن يحبونه ويحبهم، إنه لذلك القادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب

برنامج يحذو المسلم إلى ارتقاء سلالم الطاعة والعبادة وكل ما يكون وسيلة وسببا لقرب من الله تعالى.

0: قال الشيخ منصور بن عمار:
1: سبحان من جعل قلوب العارفين أوعية الذكر، وقلوب أهل الدنيا أوعية الطمع، وقلوب الزاهدين أوعية التوكل، وقلوب الفقراء أوعية القناعة، وقلوب المتوكلين أوعية الرضا.
0: قال الشيخ حمدون القصار:
1: إنما كان كلام السلف أنفع من كلامنا، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق.
0: وقال:
1: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا كفرحهم بثلاثة: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت كافرا، وقلب فيه خوف الفقر.
0: وقال رحمه الله:
1: ما دمت لا تعرف عيب نفسك فأنت محجوب.
0: وقال:
1: أوصيكم بصحبة العلماء واحتمال الجهال، ومن رأيتم فيه خصلة من الخير لا تفارقوه.
0: وقال أيضا:
1: من شغله طلب الدنيا عن الآخرة ذل في الدنيا والآخرة.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

0: La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallim taslima, wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah, ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata rafi'ah, wa ba'athhu maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbighfir li wa li walidayya, rabbighfir li wa li walidayya, rabbighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'ima fid din wa ad-dunya wal-akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatiha.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
1: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم 10 أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

سويت العرض خلاص كل احنا الله حاربا واحدا صفة صلاة تكبيرة الأولى معنا الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. اللهم عافنا وتهبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. آمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

0: الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون.

0: مسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم اصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والوهام الساترة للقلوب أن مطالعة الغيوب فقلب طلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذا قل المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك انشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعنا المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمون

الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وسلم تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اغسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك أسمعني منك وبصرني بك وقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف صنعي يا حليما لا يعجل اقضي حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافة وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير، البرنامج الذي يخبرنا عن البشير النذير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل هناك أجل وأجمل من الحديث عن ذلك المليح صاحب القول الفصيح صاحب الوجه الصبيح حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يملأ قلبي وقلب كل من يسمع ويشاهد ويتابع حب وتعلق وتخلق بأخلاق هذا النبي المصطفى، فذلك الباب الذي يفتح لأولي الألباب أن يكونوا من أهل الاقتراب ويدخلوا في دوائر الأحباب فيكرموا بما أكرم به من نال حقائق ما جاء في ذلك الحديث عن الحبيب المليح صاحب القول الفصيح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسن خلقه فأكرم بالصحبة وبالقرب من خير البرية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز ولا بعيد. الواحد مننا يبذل السبب ويجتهد ويدعو الله سبحانه وتعالى ويحرص على هذا المعنى. إذا وجدت في قلبك تعلق أن تكون من أقرب الخلق إلى رسول الله، فتأكد أن الله يريد أن يكرمك بذلك الأمر. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإذا وجدت قلبك ساهي وغافل ولاهي عن هذا الأمر فارجع وانتبه وقل أين هي منزلة رسول الله في قلبي؟ أين أنا من رسول الله يوم القيامة؟ يا ترى هل أنا حأكون من أقرب الناس للنبي يوم القيامة ولا حأكون من الناس البعيدة؟ مثل ما كان في الدنيا في ناس جدا قريبة، بعض الصحابة كانوا جدا قريب من النبي، بعض الصحابة كانوا يعني أحوالهم أحوال متوسطة، أو بعض الناس كالمنافقين وغيرهم في زمن النبي ولكن كانوا بعيدين عن النبي. فالناس تتفاوت بصلتها برسول الله. أنت ماذا تريد أن تكون صلتك برسول الله؟ على قدر حرصك في الدنيا على حسن الصلة برسول الله على قدر ما تكون الثمرة في ذلك اليوم يوم القيامة. ولذلك هذا هو المقصد من هذه البرامج ومن الأخبار ومن السير ومن الآثار. ما مقصد في ذلك كله إلا حسن صحبة النبي المختار حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يجعل همي وهمكم الأكبر كيف نكون في ذلك اليوم الأعظم الأغر في صحبة سيد البشر، في أن نكون من أقرب الناس لسيد البشر. السابقون السابقون أولئك المقربون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، الله يجعلنا وإياكم منهم. ما زلنا نتواصل في الحديث يا سادتي عن علم دلائل النبوة في المرحلة الرابعة، وهي مرحلة ما بعد البعثة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأغلب ما في هذه المرحلة يكون فيها الكلام عن المعجزات التي أجراها الله على يد سيد السادات حبيبنا محمد خير أهل الأرض والسماوات. تلك المعجزات والدلائل البينات التي لا تجعل لعاقل ذرة شك ولا لإنسان منصف ذرة يعني حياد عن أن هذا هو نبي الله وأن هذا هو حبيب الله وأن هذا هو رسول الله. فيزداد المؤمن بسماع هذه الأخبار إيمان. أنت لما أنا أحكيك عن والدك وأقول لك والدك كان كريم، والدك كان عظيم، والدك كان سخي، والدك كانت له مواقف، ووالدك ووالدك ووالدك، كيف يزداد قلبك افتخار وحب وشغف وتعلق بهذا الوالد؟ وأنت لما يوم بعد يوم تسمع من أخبار النبي ما تسمع. كلنا مؤمنين برسول الله وكلنا نحب رسول الله، لكن لا نحيط بكل مكان ما وبكل ما جرى بين رسول الله وبين أصحابه وبكل ما جرى على يدي رسول الله. فالإنسان كل يوم يتعرف وكل يوم يتعلم، وأنا لما أتعلم أكثر وأكثر وأولادي يتعلموا وأحبابي يتعلموا لما أسمع تلك المعجزات الخالدة الخارقة تحصل للنبي المصطفى، مثل ما سوف نتكلم عنه الآن. من شيء لولا أن الأحاديث فيه صحيحة والروايات متعددة لدرجة أن التواتر المعنوي كما يقول القرطبي تفيد العلم القطعي في هذه المسألة من كثرة الروايات وكثرة الأحاديث التي فيها في كتب الصحاح، يعني بما شاء الله تبارك الله بروايات متعددة وفي غيرها من الكتب، مما كما يقول القرطبي تفيد العلم القطعي بسبب كثرة التواتر المعنوي وكثرة الروايات فيها ما جرى من يد النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف تلك اليد الشريفة، كيف تلك اليد الطاهرة أن يخرج منها الماء، بل ما أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الجفنة أو في الركوة إلا ويفور كما يقول الرواة الماء، وتكفي كما يقول سيدنا جابر ولو كنا مئات ألوف لكفتنا، لو زدنا على المئة ألف لكفانا الماء الذي كان يخرج من يد النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احنا سمعنا وعرفنا من معجزات سيدنا موسى انه ضرب الحجر فانفلق فخرج منه الماء، لكن الحجر يتخيل في ناس الآن تخرج البترول من الحجر الصخري، يخرج بترول من الحجر، يخرج ممكن ماء، لكن أن يخرج ماء بكمية تروي جيوش آلاف مؤلفة من يد، هذا هو العجب العجاب، هذا الذي يثير الاستغراب، لولا أن الإنسان المؤمن يعلم أن كل ما في هذا الكون أمره مرده إلى المكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والجميل والعجيب أن الصحابة عندما كانت تقف أمامهم السبل، تقف أمامهم الطرق في شدة جوع أو شدة عطش، يعرفون أن الملجأ لهم رسول الله، أن الأمر عند رسول الله، يرجع لأنه حبيب الله، لأن الله لا يرد طلب لمحمد بن عبد الله،

وإعجاز لمن أنكر رسالة ونبوة هذا النبي المصطفى، وإكرام من الله لحبيبه محمد. فالمعجزة كذلك لما تأتي للنبي من الأنبياء هي وجه من وجه الإكرام لهذا النبي، أن الله آتاه وأعطاه ما لم يعطي أحد من العالمين. لم تذكر لا عن نبي ولا عن ولي ولا عن أحد من البشر أن الماء خرج سوى من يد سيد البشر. لذلك يقول البلقيني هو أشرف المياه على الإطلاق، أنه في عندنا موية زمزم، في عندنا أنهر، وفي عندنا مياه مباركة، ففي عندنا تعدد في أنواع المياه المباركة، لكن أشرف المياه على الإطلاق يقول البلقيني هو ماء الماء الذي خرج من بين أصابع يد النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أبو العباس القرطبي قصة نبع الماء من بين أصابعه تكررت في عدة مواطن في مشاهد عظيمة، ووردت عنه من طرق كثيرة تفيد عمومها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي، ولم يسمع بمثل هذه المعجزة العظيمة أنها جرت على أحد من الأنبياء قط. هذه من المعجزات التي خص بها رسول الله. ربما سيدنا موسى انفلق الحجر خرج منه الماء، لكن سيد البشر وضع ثاني. إنه حبيبكم رسول الله، إنه حبيبكم محمد بن عبد الله. ما أجل وأعظم أن نسمع تلك الأخبار التي تملأ القلوب بتلك الأنوار في الصلة بالنبي المختار حبيبنا محمد. يذكر قتادة أن فيما رواه له أنس أنهم عندما كانوا في الزوراء، الزوراء هي موضع من موضع المدينة، طبعا هو كذلك موضع معروف في العراق وكذلك موضع في المدينة يسمى الزوراء. هذا الموضع عندما كانوا مع النبي المصطفى أصابهم عطش شديد، فالتمسوا حانة صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوا ماء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بوضوء يكاد يكفي شخص واحد، فوضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يده في ذلك الإناء. صلوا على رسول الله، صلوا على حبيب الله، صلوا على المصطفى من أكرمه الله بما لم يكرم به أحدا من أنبياء. فوضع يده النبي المصطفى في ذلك الإناء فبسط يده ثم ضمها، فإذا بعد ذلك الماء يفور من بين أصابعه، فرأيت الماء ينبع، سيدنا أنس يقول فرأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتوضأوا إلى من عند آخرهم. فقال قتادة لأنس كم كنتم كم كنتم؟ قال سيدنا أنس قال كنا زهاء الثلاثمائة، 300 كلنا توضينا من يد النبي. يا سلام يا سلام يا سلام، بس 300؟ لا لا لا، في روايات أخرى، في روايات أكثر، في ما رواه الشيخان في قصة يوم الحديبية لما عطش الناس وأصابهم ما أصابهم من قلة الماء وشكوا ذلك للنبي المصطفى وأرادوا أن يصلوا، النبي كان عنده ماء أراد أن يتوضأ منه، وإذا بالناس تجهش نحو النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا الذي بين يديك رسول الله، بيتدللوا على النبي، هم يعرفوا منزلتهم عند النبي. يا رسول الله ما عندنا الموية اللي قدامك هذه، لا عندنا موية نشربها ولا عندنا موية نتوضأ بها. العجيب سبحان الله في قصة الحديبية حصلت لهم يعني تعدد لكرامة ومعجزة توافر الماء. حكيكم إياه الآن بالتفصيل. الشاهد أنه الركوة تلك التي كان فيها يعني الصحفة أو الجفنة التي كان فيها الماء، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وضع يده فيها فجعل الماء يفور من بين أصابع الراوي، يقول كأمثال العيون، كمثل العيون. سيدنا جابر وهو يشوف القصة يقول الماء ينفر كان يعني يتكاثر مثل ماء العين من كثرة ما في تلك الركوة من يعني تكاثر وفوران الماء. يد فيها لحم ودم وجسد شريف
لكنها المعجزة التي يجريها الله على يد حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. اللي يسمعوا من سيدنا جابر مستعجبين كثير، طبعا هم الصحابة يحكوا التابعين، التابع يحكوا تابع التابعين، فسيدنا جابر حكيهم عن قصة هو حضرها في غزوة في رحلة الحديبية، في صلح الحديبية، في خروجهم للعمرة وبعد ذلك استيقاف قريش لهم، وكتبهم للمعاهدة اللي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمر، ورجعوا من العام الذي بعده حتى يعتمروا، وما اعتمروا في ذلك العام، وما حصل من سيدنا عمر، ويقول للنبي لما نعطي الدنيا ونحن على الحق، ويقول لسيدنا عمر لسيدنا رسول الله لسيدنا عمر إنه ناصر ولست أعصيه، إنه ناصر ولست أعصيه، هذا خلاص هذا قدر الله، هذا أمر الله، هو ناصر الله ولست أعصيه. سيدنا عمر يقول لما نعطي الدنيا ونحن على الحق. أول ما رجع من الحديبية أول آية أنزلها الله تعالى في علاه، أول آية أنزلها الله تعالى في علاه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صورة صورة انهزام، الصورة صورة رجوع، لكن الحقيقة حقيقة نصرة من الله لحبيبه محمد بن عبد الله، لأنه كثير من الأمور مش دائما زي ما نتوهمها إحنا. لما يعرف الإنسان ويمتثل لأمر الله ولأمر رسوله والله النصر حليفه، ولكن ينبغي أن يعرف كيف أن يمتثل للأمر. الشاهد أنه في الحديبية هذه لما أصابهم العطش والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الركوة وتوضأ منها الصحابة وشربوا حتى ارتووا، اللي يسمعوا القصة يقولون لهم يعني كم كنتم يا جابر؟ يمكن 15، يعني مقبولة الفكرة. قال هو يقول لهم لو كنا 100,000 لكفانا، لكن هو بيقول لهم ترى مش بس كان يكفي، لو كان الجيش 100,000 كفاهم كلهم. الماء اللي خرج من تلك اليد الطاهرة يا جماعة كلكم، والشفاه التي شربت من تلك من ذلك الماء الذي خرج من تلك اليد الطاهرة كم، كم أثر ذلك الماء في أجسادهم، كم نور ذلك الماء قلوبهم، كم عمر أرواحهم. إنه ماء رباني، إنه ما أجراه الله وأخرجه اختلط بدمي وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كباقي المياه. هذا ما اختلط بدم رسول الله، خرج من بين لحمي ودم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صعب أن أوصف لكم إياه، صعب أن أوصف لكم ذلك الجمال، صعب أن أوصف لكم ذلك الدلال، صعب أن أصف لكم ما أكرم الله به حبيبه وحبيب المولى المتعال إنه محمد بن عبد الله. يذكر سيدنا جابر قصة شبيهة لها في غزوة ذات الرقاع، وكيف إنهم يعني اشتكوا قلة الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابحثوا عن قطرة ماء، فبحثوا فما وجدوا شيء، قال اذهبوا عن ذلك الأنصاري، كان مخبي شوية موية للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الصحابة من حبهم يقدموا النبي حتى على أرواحهم، مخبي شوية موية عشان لما يطلبها رسول الله، والنبي سبحان يعني الله أطلعه أن هذا ذلك الأنصاري عنده شيء من الماء، قال اذهبوا لذلك الأنصاري، جابوا شوية الموية، أخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سيدنا جابر فتكلم رسول الله بكلام لا أدري منه بشيء، دعا، توجه، سأل الله، قرأ شيء من القرآن الكريم، قرأ شيء من الذكر، الله أعلم. قالت بتكلم النبي بكلام لا أدري عنه، ما يعني ما إما ما سمعه أو ما فهمه. ثم بعد ذلك أعطى الجفنة، ماذا الجفنة، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها، ثم قال وهو بعد ذلك صب علي يا جابر، فصب سيدنا جابر وضع على النبي، وقال له قبل أن تصب قل بسم الله، عشان يعلم جابر، عشان اللي حتشوفه يا جابر ترى كله بأمر الله، لا تظن إنه في شيء يجري في هذا الكون من غير أمر الله ومن غير إذن المولى تعالى في علاه. مهما كان الذي أمامك نبي أو تقي أو ولي، كل ما يجري في الكون هو بأمر الله. إذا صببت يا جابر فقل بسم الله، تربية على على على صحة الاعتقاد. مهما ترى أمامك من المعجزات وترى في الأولياء من الكرامات، ينبغي أن تعرف أنها ما كانت لتجري لولا أن الله أجراها على أيديهم. فالمجري لكل ما في هذا الكون هو الله ولا غيره ولا سواه، ولكن الله يجريها على أحبابه إكراما ونعمة، وقد يجري
بعض الخوارق للعادات على أعدائه استدراجا ومهانة. يجي واحد يقول لك كيف؟ ارجع لقصص الدجال. الدجال قصصه كلها خوارق للعادات. كيف؟ استدراج، فتنة له ولمن يؤمن به. وهل هذا حصر في الدجال؟ لا، قبل دجاجلة قد يجري الله على يديهم استدراج لهم أو فتنة لهم أو لمن حولهم. لذلك دائما العبرة عندما أنا أرى كرامة في أحد أو أرى كرامة في فلان أو علان، العبرة بالاستقامة، العبرة أن أقوم على الكتاب والسنة، على لا على ما يجريه الله على يديه. الناس للأسف العامة إيمانها في عيونها، تنبهر بما ترى وما تعرف أن العبرة ليست، لو رأيت واحد يمشي على الهواء ويمشي فوق الماء فلا تغتر به. كان عبد الصالح أحد الصالحين يقولون هذه عبارة يا جماعة جدا مهمة، لو رأيت من يمشي على الهواء أو يمشي فوق الماء فلا تغتر به، واعرض حاله على الكتاب والسنة، فإن وجدت حاله يستقيم مع الكتاب والسنة فاعرف أنها كرامة له، وإن كان غير ذلك فانتبه واحذر عشان ما تفتتن. بعض الناس تفتتن بشعرة بحاجة بسيطة، للأسف إيمانها سريع التأثر. لا لا لا لا، كيف استقامته؟ كيف صلاته؟ كيف صلته بربه؟ وهذه هي الكرامة الحقيقية. إذا تبغى تعرف الكرامة الحقيقية لأولياء الله تعالى في علاه، أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى الاستقامة، فاستقم كما أمرت. ولذلك تعددت الروايات. طيب، في رواية واحد يقول لك في الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما اشتكى الصحابة العطش، وكانت يعني الحديبية هي بئر الحديبية، ذلك المكان يسمى على تلك البئر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ومج في ذلك البئر، وفار البئر وفارت يعني وكثر الماء في البئر. ففي رواية عن جابر إن وضع يده في الجفنة أو الركوة، وفي رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فضلة الوضوء ورماها في البئر، فيعني البئر امتلأ بالماء. وترى هذه يا سادتي الواحد لربما يعني يقول معقولة؟ هذه مش بئر الحديبية، حصلت في بئر الحديبية. الآن بعد شوي ححكيكم عن عين تبوك، بل في بئر في اليمن النبي أرسل لها، فيعني ما شاء الله تبارك الله حصلت فيها البركة أبار كثيرة، استفادت مما أجراه الله على يدي رسول الله، فعادت ويعني نبضت بعد أن كانت شبه ماتت. طيب، أي قصة الحديبية كيف؟ هل هو الماء الذي جرى من الأصابع عم البئر؟ قال لابن حيان حصلت تلك القصتين في وقتين مختلفين. يقول الحافظ، يقول ولا استغراب أن يكون ذلك الماء الذي توضأ منه الصحابة ما تبقى منه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وسكبه في البئر، ففارت البئر وما شاء الله تبارك الله كثر فيها الماء من أثر الماء الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا تستغرب من ذلك شيء أبدا، انتبه أن تجعل يعني الشيطان يلعب بعقلك فتشك. تعرف ليش؟ لأنك أنت بكذا كأنك تشكك في قدرة الله. أنت تقول الروايات هذه، الله قادر على أن يجري مثل هذه المعجزات أو غير قادر؟ تقول الله قادر، إذا كان الله قادر فما المانع أن يستوعبها عقلك؟ أما النقل فلا، إيش يعني؟ تعرفوا كيف تشدد أهل السنة في تلقي الروايات، وكيف تشدد أهل السنة وبالذات الإمام البخاري في تصحيح الروايات، ولذلك نقلا لا يعني لا يتناطح يعني عاقلان في هذا الأمر. طيب، نيجي من حيث العقل الله قادر على كل شيء. أما إذا أنت شككت في قدرة الله فمن الآن غير المحطة ولا تسمعني، لأن الخطاب ليس لك. أما إذا عندك كان يقين في قدرة المولى تعالى في علا، فاعلم أن هذا بالأمر ليس بالصعب ولا بالمعجز أبدا، بل قد يجريه الله سبحانه وتعالى، وأمثال هذا القصص قد تجري حتى على الأولياء وليست الأنبياء. لكن كل يقولون الكرامة هي أمر خارق للعادة مثل المعجزة، المعجزة تكون للنبي لأنها على سبيل التحدي، والكرامة قد تكون للولي على سبيل الإكرام من المولى الملك العلام الحق سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في صحيح مسلم عن معاذ بن جبل
ذلك الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوه حتى يضحى النهار، يعني حتى يبدأ النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. الشاهد يعني وصل النبي وبعضهم ربما حصلت مخالفة بسيطة وتأثر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك غرفوا، لما وصلوا العين غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع، ما فيها موية، شيء بسيط يدوب، حاولوا يجمعوا شيء بسيط من تلك العين وجعلوه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. غسل رسول الله يده ووجهه، حصلت البركة للماية، حصلت البركة لذلك الماء، لامس وجه النبي ولامس يد النبي. أخذ النبي بعد ما غسل وجهه وغسل يده هذا الماء وعاده في العين، وإذا بالعين يقول الراوي: فتفجرت العين بماء كثير. لا إله إلا الله. وهذا الحديث في صحيح مسلم، والراوي له سيدنا معاذ، وهم يحكوا عما يشاهدوه بأم أعينهم. إيش هذا العطر الرباني لهذا النبي العدناني؟ سبحان من أعطى وسبحان من أكرم هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مجموعة من الروايات التي تكلمنا فيها عما أجراه الله على يد حبيب رسول الله في أحوال الماء مع النبي المصطفى. لسه عندنا أخبار اللبن، قصة عجيبة، قصة ممتعة إن شاء الله حنتذكرها، قصة اللبن وسيدنا أبو هريرة والنبي المصطفى. إيش القصعة الصغيرة اللي ما تكفي شخص واحد ويحصل بها ما يحصل مما يجعل الإنسان لا يقول إلا أمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وصحبه وسلم نبيا ورسوله، ويقولها كذا وقلبه ذائق لهذا المعنى. كنا نتكلم في قصصنا مع الماء، وحنبدأ إن شاء الله باللبن وحنروح للطعام، وحتى سيدنا عمر له قصة عجيبة فيها مع النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. تتواتر القصص، ويبقى بعد ذلك البحث عن الأثر وعن النور وعن السر وعن الصلة بهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستفيد من تلك القصص امتلاء الإيمان في قلوبنا وكمال اليقين والبحث عمن لم يصل لهم نور هذه النبوة وهذه الرسالة، وكيف دورنا هو في إيصال هذا النور لتلك القلوب المظلمة حتى تكون قريبة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم اجري الخير الكثير على أيدينا، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالوا.

أنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين.

من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر.

أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك

وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافي مصيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الثقالا في الصملاء والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الثقالا في الصملاء والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الثقالا في الصملاء والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ

عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العز والكسل.

اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها.

خلقه ورضا نفسه. داد كلماته سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق.

أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد

الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وعذ المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه.

0: الحمد لله
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحه.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك.

بها وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب

نفسه زينة عرشه وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقول

أعمالنا واجعل على التوحيد آخر عمرنا وأفض على العبد الذليل مواهبا وانشل

بالبتول محمد خير الأنام صلاتنا وسلامنا وعلى جميع الآل والأصحاب من هم أنجم ظهرت بآفاق السماء والحمد لله رب العالمين.

0: واجعله من أصحاب النبي والمسيح.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على مجامع تجمعنا فيها محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على كل مؤمن أن يبعث في قلبه الشعور بالشوق والمحبة لحبيبه المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يوفق هذا المؤمن للعمل بمقتضى هذا الشعور وترجمة هذا الشعور الذي ينبعث في كيانه على جوارحه وفيما يبدو عليه من أفعال. الواحد منا يكرم بالتردد على مثل هذا المجلس الأسبوع بعد الأسبوع، وما الذي يجري في هذا المجلس؟ ما الذي يحتفى به في هذا المجلس؟ ما الذي يتلى؟ ما الذي ينصت إليه ويجتمع لأجل الاستماع إليه؟ خبر مولده صلى الله عليه وسلم، وكأن وجود الحبيب الأعظم في هذا الوجود دعوة متجددة تدعو أهل الإيمان إلى الالتفاف حول هذا الجناب الشريف. كأننا في كل أسبوع نرد إلى مثل هذا المورد لنستكمل دخولنا تحت قبضة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لنطوي أنفسنا في ذاته الشريفة، لنذوب فيه صلى الله عليه وسلم. يدعوك إلى أن تجتمع في مثل هذا المجمع أنك تريد أن تسمع مرة أخرى قصة وجوده، وقد سمعتها الثانية ثم تريد أن تسمعها، لأن ما انتهت القصة وجوده ما انتهى. فلهذا في قصة وجوده معنى من التجدد يلذ لأهل المحبة ترداده وتكراره والتغني به والترنم به، لأن في هذا تحقيق لحقائق الإيمان بالله عز وجل التي لا أظهر ولا أدل عليها من الانطواء في هذه الذات الكاملة. لا يؤمن أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري، حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. هذا شرط لكمال الإيمان بالله عز وجل. لكمال الإيمان بمن؟ بالله عز وجل. أن يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم أحب إلى المؤمن، أحب إلى المؤمن من والده وولده ونفسه والناس أجمعين، في رواية بدل وولده وماله والناس أجمعين. مما ينبغي التنبه إليه أن المراد بالمحبة في هذا الحديث محبة الاختيار التي يتحقق بها الإنسان إرادة واختيارا، وإن لم يطاوعه عليها طبعه ترجمة وسلوكا في بعض الأحيان أو فيما ينازعه من مشاعر. فهناك محبة طبيعية وهناك محبة اختيارية، وربما تختلف المحبة الاختيارية عن المحبة الطبيعية، بل قد تضاد كل منهما الأخرى، تتجه كل منهما في سبيل معاكس للآخر، كما تجد في حال من كان مريض ولديه دواء فيه مرارة فهو يحب أن يشرب الدواء، محبة اختيارية ويقدم على هذا غير مكره، ولكنه لا يميل إليه بطبعه المحبة الطبيعية.

0: الطبيعية غير موجودة، لكن المحبة الاختيارية موجودة. واستعمال الدواء أحب إليه من ترك الدواء. لو سألت أيهما أحب إليك، أن تستعمله أو تتركه؟ لا، أستعمله طبعا، لكن هل نفسك تميل إليه؟ هل الطبع يذهب نحوه؟ لا. إذن فالمراد بالمحبة في الحديث المحبة الاختيارية. وإن كان بقيت عند الإنسان بقية من نفسه، بقية من طبعه لم تذب في في في هذا المعنى من التقديم والإيثار لرسول الله على ما سواه، لكنه لا يخرج بذلك عن كمال الإيمان في الحديث. حتى أكون أحب إليه محبة اختيارية، محبة الاختيار. وبهذا يفهم قول سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم للنبي لما قال له: لأنت أحب إلي من والدي وولدي إلا نفسي التي بين جنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، قال له: لا، لا يا عمر. فتأمل سيدنا عمر ونظر في حاله فقال: لأنت يا رسول الله أحب إلي حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ما معنى الآن؟ الظاهر أنه ليس معنى الآن كما يتوهمه البعض، يعني الآن كمل إيمانك، وكأن سيدنا عمر كان ناقص الإيمان، حاشاه من ذلك إلى هذه الساعة التي خاطبه فيها رسول الله بهذا الخطاب، ثم في لحظة استكمل إيمانه بهذه الصورة. ليس الأمر كذلك، وإنما كما قال الحافظ ابن حجر فيما نقله في فتح الباري: إن سيدنا عمر بن الخطاب فهم في أول الأمر أن المراد المحبة الطبيعية، فقال: لأنت أحب إلي من والدي وولدي إلا نفسي، خشي أن يدعي لنفسه أنه انسلخ عن طبعه البشري في تقديم النفس على ما سواها، فتورع عن دعوة هذا المقام من الحب وتأدب وقال: إلا نفسي. فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، يعني ليس هذا ما أعنيه، ليس ما فهمته هو ما أعنيه من كلامي. تأمل فوجد الأمر من حيث المحبة الاختيارية قطعا ليس أمام رسول الله عنده شيء. فقال: لأنت أحب إلي من نفسي، يعني حتى فيما قبل هذا الوقت. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن فهمت ما أقول، الآن عرفت ما أقصد وما أعنيه. فالشاهد أن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أظهر دليل على كمال الإيمان بالله عز وجل. وسيدنا الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى يقول كما نقل القاضي عياض في الشفاء، وهو ينبه إلى معنى عظيم لو استحضره المؤمن عند عمله بالسنن المحمدية ستنفتح له أبواب من قوة الرابطة بالجناب الشريف على نحو بديع. يقول: من لم يرى ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه في جميع أحواله ويرى نفسه في ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذق حلاوة سنته، لم يذق حلاوة سنته. من هو هذا؟ من لم يرى ولاية رسول الله على نفسه في جميع أحواله ولم يرى نفسه في ملكه صلى الله عليه وسلم، لم يذق حلاوة سنته. يعني إن أردت أن تذوق حلاوة سنة النبي، فإذا جئت تعمل بها استشعر أنك مملوك، سيدك يحركك، أنت تستشعر أنك في ملك الحبيب الأعظم لما يتصرف فيك. إذا جئت تقدم رجلك اليمنى استشعر أنه كأنه بيده الشريفة حمل رجلك اليمنى وقدمها إلى هذا المكان. أنت ليش قدمت اليمنى لما دخلت؟ من قال لك قدمها؟ عشان من؟ استشعر أن الجناب النبوي قدم هذه الرجل الشريفة، أن رجلك تشرفت بأن احتكمت إلى مراد الحبيب الأعظم وقوله، فسرت من ذلك الجناب عناية إلى هذه القدم، حتى صح لهذه القدم أن تكون منسوبة إلى ذلك الجناب على نحو من الملك والخصوصية، فترى نفسك في ملكه صلى الله عليه وسلم، تسلم رجلك ويدك وعينك وراسك وقلبك ومشاعرك، تسلمه إياها وفق ما أمر وفق ما نهى، تتصرف كأنه يقلب ذاتك بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم. من لم يصل إلى هذا الحال يقول لم يذوق حلاوة سنته صلى الله عليه وسلم. من أين يكتسب الإنسان هذا الذوق لحلاوة السنن باستشعار ولاية الحبيب الأعظم عليه، انطواءه في ذات الحبيب الأعظم، ملك الحبيب الأعظم له، إلا في مثل هذه المجالس التي تدار فيها كؤوس التعرف المحمدي على قلوب المستمعين إلى مديحه، على وصف المحبة والتعظيم والأدب وامتلاء القلب بالشوق إلى لقياه والاستماع إلى صوته ومصافحة كفه ومرافقة جنابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. بلغنا الله وإياكم تلك المطالب، وأنالنا تلك المآرب، وتولانا بما هو أهله سبحانه وتعالى في جميع الشؤون، ورعانا بعين عنايته في الظهور والبطون، وجعلنا من خواص قوم يقولون بالحق وبه يعدلون، والحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والحمد لله الذي أسمعنا وإياكم سبحانه وتعالى، ونسأله أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يدخلنا سبحانه وتعالى في الشهادات القرآنية التي قالها مولانا سبحانه وتعالى في عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. هكذا شهد المولى سبحانه وتعالى وآيات القرآن أن من أن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، قيل هداهم لاستماع القول، وأولئك هم أولي الألباب. هكذا جاءت الشهادة من الحق بأنهم أولي الألباب، ولم يقل سبحانه وتعالى أولي العقول، لأن اللب هذا نور العقل وسر العقل وخلاصة العقل الإنساني، أن يكون عنده لب يميز به بين الحق والباطل، ويتوجه به إلى مولاه سبحانه وتعالى، ويعرف به حقائق، ويعرف به أوضح الحقائق، أوضح حقيقة في هذا الكون، وجود الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه، التي عرفتها الحيوانات وعرفتها البهائم. كل هذه البهائم مؤمنة بالله، كل هذه البهائم مسبحة لله، كل هذه البهائم لها سجود لله جل جلاله وتعالى في علاه، كما نقرأ في قوله سبحانه وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. وما في الأرض، ماذا يوجد في الأرض من البهائم؟ كلها ساجدة لعظمة الله جل جلاله، وإن كانت عقولنا لا تدرك كيفية هذا السجود، ولا تشاهد هذا السجود، ولا تعرف حقائق هذا السجود. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس. هؤلاء البشر بسبب ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من نعمة الاختيار، كما نسمع في كلام شيخنا الحمر، حصل الانحراف، حصل الانحراف بهذا بما أعطاهم الله من الاختيار، فصاروا ينحرفون عن منهج الحق سبحانه وتعالى، وإن كانوا مضطرين في كثير من أمورهم لعظمة هذا الخالق ولقدرته جل جلاله وتعالى في علاه، مضطرين لهذا الخالق حتى في أعضاهم الباطنة، هم مضطرون. من يهضم طعامهم في بطونهم؟ من يحرك أجهزتهم الباطنة؟ من يحرك أجهزتهم الباطنة مثل الكبد والكلى وغير ذلك؟ هم يقدرون يحركونها؟ الله سبحانه وتعالى. ولكنهم في مجال الظاهر ينحرفون، لا يريدون أن يسجدوا ولا أن يصلوا، ولا كما سمعنا في كلام خينا حامد أن يحبوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يتوجهون بمشاعرهم إلى ذواتهم وينحرفون بها عن أعظم ذات ممكن أن تحب، ذات النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع أن كثيرا منهم يدركون من أول نظر إلى وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما نقرأ في الحديث، من نقرأ في الأخبار: من نظر إلى وجهي علم أنه ليس بوجه كذاب، بمجرد النظر. وأعلى من النظر السماع، كما نقرأ أيضا أن من سمع صوته عرف أنه ليس بصوت كذاب صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك. لأنك أنت قد ترى الإنسان سبحان الله من بعيد تراه، ولكنك بمجرد رؤيته لا تسمع كلامه، لكن قد تكون تسمعه من خلف حجاب وراء غير ذلك. والسماع أداة السمع هي تعطيك أمر أكبر وأمر أعظم، فلذلك قال: حتى من سمع صوته، من سمع صوته علم أنه ليس بصوت كذاب صلى الله عليه وسلم. وكل الأنبياء والرسل أعطاهم الله موهبة سبحانه وتعالى تجذب قلوب الخلق، أعطاهم الله الكمالات الخلقية الظاهرة، فما يوجد نبي من الأنبياء غير حسن الخلق ولا غير حسن الخلق، كلهم حسن الأخلاق. من نظر إلى وجه سيدنا موسى، من نظر إلى وجه سيدنا إبراهيم، من نظر إلى وجه سيدنا هود، كل الأنبياء أشكالهم الظاهرة حسنة، صورتهم الظاهرة حسنة، وصورتهم الباطنة أعظم، لأنها أخلاقهم متخلقين بأسماء الله، بأخلاق الحق جل جلاله وتعالى في علاه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حق سيدنا موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني. فكل من رأى هذا المولود العظيم ورأى جمال النبوة ونور النبوة هفى قلبه إليه،
0: ومال قلبه إليه وأحبه إلا إذا جاءت بعد ذلك موانع الكبر أو موانع الحسد أو موانع الغرور أو غيرها من الموانع التي عند البشر والعياذ بالله، فانحرفوا عن محبة الأنبياء وانحرفوا عن اتباعهم فلا يحبونهم ولا يتبعونهم. وكذلك أعظم نبي وأعظم رسول نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حلاه الله بالكمالات الخلقية والكمالات الخلقية صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال القائل: فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود، وما من حسن إلا متفرع عن حسن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجعل جماله الظاهر وصورته الظاهرة أعظم صورة، وقال العلماء: مزجها المولى عز وجل مزج ما جمال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالجلال وبالهيبة الكاملة، فلذلك لم يحصل افتتان به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما حصل افتتان بسيدنا يوسف عليه السلام عندما افتتن به في زمانه ونساه العصره افتتنوا به، لكن سيد الوجود محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم الكامل في كل شيء. جعلنا الله وإياكم قرة عين لهذا النبي العظيم ولهذا الرسول الكريم ولهذا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، وزاد نور الإيمان في قلوبنا الذي نور الإيمان يزداد كلما ارتقى المؤمن درجة من الدرجات زاد إيمانه، كلما ارتقى المؤمن رتبة من الرتب زاد إيمانه، ولا يزال في زيادة من الإيمان، في زيادة من اليقين، في زيادة من المعرفة، في زيادة من تعظيم الله، كما نسمع في كلام شيخنا الحبيب عمر: تتكشف للأولياء وللعارفين رضي الله تعالى عنهم صفات الحق عز وجل من كبريائه جل جلاله وتعالى في علاه، ومن سطوته سبحانه وتعالى، ومن جبروته جل جلاله تتكشف لهم، كلما دخلوا صلاة تكشفت لهم، كلما قاموا آخر الليل تكشفت لهم صفات الجلال الإلهي العظيم، فيزدادون عظم تعظيما ومحبة وقربا وإيمانا بهذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى، يزدادون زيادات. حتى قال العلماء في قوله سبحانه وتعالى: اتقوا الله جل جلاله وتعالى في علاه، اتقوا الله بمعنى بالمعنى اللغوي اجعلوا لكم وقاية أمام صفات الجلال الإلهي، وفي الآية الأخرى اتقوا النار اجعل حاجز بينك وبين النار، لا صفات وإلا التقوى معناها التقرب إلى الله، لكن في اللغة العربية تجعل لك وقاية من هذا الأمر. قال سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالمؤمنون ما شاء الله يزدادون رقي ويزدادون قرب ويزدادون معرفة بأوصاف الجلال وأوصاف الجمال، وهذا سر الحياة في المؤقتة البسيطة التي نعيشها في هذه الحياة، أن تتكشف الحقائق للمؤمن ويزداد. وأما الذين ابتعدوا عن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خسروا الآخرة والعياذ بالله، خسروا المستقبل الطويل. قد يظن بعضا من غير المسلمين أنه كسب حياته الدنيا بصورة ملك أو بصورة مال، عنده صور المال، وإلا الملك الحقيقي لله. قال شيخنا الحبيب عمر: لله ملك السماوات والأرض، أنت وما تملك ملك الله، أنت إيه عندك صورة الملك، أنا أملك مال، أنت في الحقيقة صورة الملك، فهذا فقط تتصرف فيه في هذه الحياة. ممكن في وقت من الأوقات يحجر عليك ما تتصرف في مالك، ممكن يأخذ هذا المال فلا بس منسوب إليك، اعطوا فلان كذا واعملوا فكذا وافعلوا عقد قراض أو عقد بيع أو عقد إجارة، صورة الملك، لكن نحن وما مملك مملوكون لله سبحانه وتعالى، هو الملك الحقيقي جل جلاله وتعالى في علاه، الملك المطلق له سبحانه وتعالى. حتى عندما نسمع أحيانا من كلام شيخنا الحبيب عمر: الملك الذي أعطاه الله ملوك الدنيا صورة الملك، قال كم من ملوك عاشوا في هذه الأرض وكم من سلاطين عاشوا في هذا الأرض، صورة ملك فقط، قال ليس حقيقة ملك. صورة الملك إذا جاءه المرض ما يقدر يدفع المرض عنه، ما يقدر يدفع الأمراض عن نفسه، كم من ملك تجيله أمراض، كم من ملك مات تحت الأمراض ما يقدر يدفع. ومن باب أولى كما يذكر دائما سيدي الحبيب عمر، وهذا الأمر الذي ذكره الأكابر العلماء، قضية الموت، ما يدفع عن نفسه الموت، إيه الملك ذا. وأسوأ من ذلك ما هو ما يدفع عن نفسه الموت، ما هو داري بنفسه متى بيموت، حتى هو ذا هو متى أنت ما هو داري بنفسه متى بيموت، ولا يدفع عن نفسه ملك ولا يعمل أي شيء، فقط صورة اغتر قال أنا أملك، كما قال النمرود والعياذ بالله سبحانه وتعالى، كما نقرأ في سورة البقرة قال جل جلاله وتعالى في علاه: أو ألم تار إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هو أعطاه الله الملك، أنت ممكن لتحتك ينقلبون تحتك في لحظة،
2: ممكن الجندي اللي تحتك يروح عبك في أي لحظة. آتاه الله الملك، إذا أعطى الله الإنسان الملك خضعت له القلوب والأفئدة وأطاعوه، إذا قل سلب منه الملك سبحانه وتعالى تقلبت الأمور عليه. أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، حاجه سيد إبراهيم بقانون الحياة والموت، ربي الذي يحيي ويميت، وهكذا التقلب في المفاهيم، قال أنا أحيي ويميت. وكان سيدنا إبراهيم قالوا العلماء في التفسير ممكن يناظره ممكن يجادله، أحضر رجل من السجن وقتله وأبقى الآخر كما نقرأ في التفسير، وقال انظر يا إبراهيم أنا أحيت هذا وأمت هذا. وكان سيدنا إبراهيم ممكن يقوله ويجادله، والإحياء إيجاد شيء من العدم، والموت أن تعدم حياة الإنسان بلا سبب. أما أن تعدم حياة الإنسان بسم أو بضرب عنق أو بحرق أو بغارق في النار أو ترميه من شاهق، هذه أسباب، هذا يسمى قتل، ما يسمى موت. الموت إعدام الحياة من غير سبب ظاهر. ولذلك ربنا اسمه المميت جل جلاله وتعالى في علاه، ينزع الروح من الإنسان سبحانه وتعالى بلا سبب. وكان المتقدمون يفكرون لماذا يموت الإنسان بلا سبب، بلا سبب ظاهر، يعني بلا سبب ظاهر. الأسباب الظاهر الموت، يرمى من شاهق، أفعى تلدغه، سبع يفترسه، يمنع عنه الطعام والشراب، حريق يحرقه، أسباب ظاهر الموت. بعض الناس تجده بلا أي سبب مباشرة يسقط مباشرة إلى الموت. وحتى الذي يموت فجأة الآن يشرحونه ربما البعض ويدرسونه لماذا مات من غير أي مؤثر، ما يدرون لماذا مات من غير مؤثر، فقط شاهدون أسباب الوفاة قدامهم، الضغط ينخفض من درياء يروح، كمية الدم تعمل كذا، البصر في العيون يروح، ويجون الأطباء ويجيبون يسمونه شوف عينه الملك ولا السلطان ولا الأمير ولا الغني الكبير عاتي حركة فيه، إيه اللي أماته؟ الله يحيي ويميت. لكن هذا قاتل، ما سيدنا إبراهيم ما طول الكلام معه، قال أنا أحيي ويميت، ما قالوا أنت قاتل، أنت لست مميت أنت قاتل، إذا إنسان قطع هذا قاتل، المميت الله جل جلاله. فلم يجاد الكلام معه أبدا، ولم يطل الكلام معه سيدنا إبراهيم، نقله إلى حجة أبهر ونقله إلى أمر أعظم. قالوا سيدنا إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. البهت هذا قالوا العلماء الذهول يعني، وعدم القدرة على الحجة والانبهار، عاد يقدر يرد أبدا ولا يتكلم، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله المحيي المميت سبحانه وتعالى. وكانوا يريدون يعرفون لماذا يموت الإنسان، إيه سبب الموت. ولو تمكن ملوك الأرض من زمن عاد، أعظم أمة عاشت على الأرض عاد المرسلين، لو تمكنوا ملوكها وأغنياؤها أنهم يشترون البقاء في الحياة وعدم الموت بكل أموالهم لفعلوا، ما أعطاهم الله، هو الذي يحيي ويميت جل جلاله وتعالى عفو علاه. قال كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول، مميت سبحانه وتعالى هو المتعزز بالبقاء. ولكن نحن ببركة الإيمان بالله وبرسوله يعطينا ربنا عز وجل ابقى، هو يبقينا عز وجل ابقى أبدي. فلذلك أهل السنة يقولون الموت هذا ليس عدما محضا، ليس عدم، مجرد انتقال فقط، روح تخرج من الجسد. وقالوا كلما كان الإنسان معتني ببدنه بكثرة الطهارة، معتني بجسده بكثرة الوضوء، ودائما يغسل غسل السنن، ما يكثر غسل سنة، الأغسال المندوبة، ويتوضأ، كان خروج الروح أسهل، وكان خروج الروح أيسر بسيط. بعض الناس بسبب عدم تطبيقه للسنن، عدم تغسيل بدنه في الجمعة، عدم تغسيل بدنه في العيد، عدم الاهتمام بسنن الظاهر، خروج روحه يصعب يصعب. بعضهم يمكن تحتاج روحه ساعات طويلة والملائكة ينزعونها، وبعضهم أيام ينزعونها الملائكة ما تخرج. وبعض الأرواح الخبيثة الكافرة التي لا تعرف طهارة من الجنابة ولا غسل الجنابة ولا سجود لعظمة الله ولا سجود لكمال الله، تخرج أرواحها تتعب، تنزعها الملائكة نزع قد يبقى في نزع الروح أيام، ويعذبونه والملائكة باسطوا أيديهم، انظر كيف. أما المؤمن ما شاء الله، أغسال مسنونة، طهارة، غسل قلب، روح طاهرة، ما هي إلا بدن طاهرة فقط، ومجرد ما تنزع الملائكة روحه بعضهم يمكن ثواني. بعض الذين يموتون للأخيار ما يشعرون بالذي نسميه سكرات الموت أبدا، مباشرة خفض راسه، مباشرة كذا وكذا. بعضهم يتبسم قبل الموت وكأنه يشاهد أحد أمامه، وكثير ربما شاهد والنبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ابن القيم هذا في كتابه الروح وغيره من الأئمة يقولون بعض المسلمين قبل الوفاة وحتى النساء سبحان الله بعض المسلمات قبل الوفاة يتبسم، وبعضهم يشاهدون تبسمه حتى بعد طلوع روحه شاهدونه ما شاء الله انتقل للعيم. فهؤلاء الملوك الذين قال شيخنا الحمر صورة الملك لا يدري متى بيموت ولا يقدر يدفع الملك عن نفسه، يدفع الموت عن نفسه ولا يدري ينفع نفسه، أي من ملك إذا تقتربه؟ الملك الحقيقي الله جل جلاله، والملك الحقيقي عند أولياء الله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا الشيخ بكر نحن الملوك ملك وجوارحهم يصروها إلا في طاعة الله. هؤلاء أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبعدهم عندهم حياة الأبد. فنحن ربنا يبقينا بإبقاء الله بإبقائه ننتقل فقط من طور إلى طور. هذه الحياة الدنيوية جسم وروح، قبلها كنا في عالم الأرواح. كثير من الناس إلى الآن جسمه وبدانه لم يتكون في بطن أمه، يمكن لا يزال صبي صغير، لا يزال طفل. الطفل بعد ولا بيكبر وبيبلغ وبيتزوج بعدين وين، وبينجب 7 أطفال أو 3 أو 5 أو 4 أو 10، وأرواحهم عادها لا تزال في مكانها، لا تزال أرواحها في المكان الذي تخرج منه الأرواح. وعندما تتكامل أجسامهم وأبدانهم في بطون أمهاتهم سيأخذها الملك الموكل بالروح، وسينفخ الروح في ذلك الجنين، وستبتدد فيه الحياة، وسيبدأ عمره في هذه الحياة، العمر المجهول. بعضهم يموت في بطن أمه ما يشيله عمر أبدا، 9 شهور يخرج ميت من بطن أمه. بعضهم بعد ما يخرج صيحة واحدة بس سقط صيحة الحياة ويموت. بعضهم بعد 2 شهر، بعضهم بعد 1 سنة، بعضهم بعد 2 سنين، بعضهم 10 سنين، بعضهم 40، بعضهم 90. نسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا نقترب ملوك الأرض، الملك الحقيقي هكذا أن تمزق جوارحك في طاعة الله تعالى وتصرفها في طاعة الله، وتصرف ما أعطاك الله في خدمة دين الله ونصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإدخال السرور على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، والوقوف إلى جنب الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى هذا العالم، الشياطين يريدون يأخذون الناس إلى النار، والأنبياء وخاتمهم وارثهم وسيدهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يريد يأخذ الناس إلى الجنة. جاءوا بتعليمات رورانية من السماء كل الأنبياء، ولكن تعليمات ديننا لا، أكمل التعليمات وأعظم التعليمات وأرحم التعاليم، تعليمات ديننا الرحمة كلها فيها. فجاءوا بالتعليمات يريدون يأخذون البشرية إلى النعيم، إلى المقام الكبير. ما شاء الله رحلات شيخنا الحبيب عمر رأيتموها أو اطلعتم عليها أكثركم أو بعضكم أو غير ذلك، رأيتم كيف القلوب تجتمع على الدعوة إلى الله، الفطرة داخل الإنسان تريد مولاها، تريد محبة الله. تأتي المشوشات الخارجية تشوش في قلوب هؤلاء الناس قابلين للهداية، ما حد غير قابل للمحبة لله ولرسوله، ما حد غير قابل لدخول الجنة، ما حد غير قابل لنعيم الأبد إلا الشياطين. أما الكفرة كل واحد، ولولا تلك القابلية لما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. كان العلماء يقولون مولانا عز وجل علم أزلي محيط، وعالم أن فرعون هذا سيموت على الكفر، ومع ذلك قال سيدنا موسى روح ذكره وادعه، وعادك لما تدعوه لا تدعوه بالشدة، قل له قول لين، فقول له قولا ليلا لعله يتذكر ويخشى، قولوا له وهو يعلم، فكيف بمن سواه؟ فكل البشرية هذه قابلة لدخول الجنة إذا كثرت الأنوار والدعوة إلى الله والأسباب، سامنوا وصدقوا ودخلت المحبة قلوبهم وكانوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ما سمعوا منادي الحق عز وجل ولا نداء الفطرة ولا نداء الدين ولا نداء الرسول استحوت عليهم الشهوات والشياطين والمثولات، وابتعدوا عن الفطرة، ابتعدوا عن منهج الله، وبدلا يحبوا ربهم أحبوا أنفسهم، وبدلا يبنوا مستقبلهم الأبدي السرمدي الطويل بنوا مستقبلهم الدنيوي، وبدلا ينظروا بأنوار قلوبهم إلى الأبد الخلود نظروا إلى الدنيا المؤقتة البسيطة. وأما غير المسلمين انقطعوا انقطاعا كاملا على الآخرة، لم يصدقوها قط ولم يؤمنوا بها قط. يقول أحدهم كما كنت قبل الولادة معدوم أنا بعد الموت سأكون معدوم، أي حجة هذه؟ كم أنا كنت قبل الموت لست عدما؟ لا يؤمن بروح ولا يعرف عالم روح ولا يعرف خالق، يعرف عقل فقط ومغترب عقله. أنا قبل الموت قبل ما أولد أين؟ ما يدري بشيء. نحن نعلم أين كانت أرواحنا بتعليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
0: ونعلم ما لا يعلمه الكفرة وما لا يعلمه غير المسلمين وما لا يعلمونه هم. يعلمنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لنا مولانا سبحانه وتعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ما لا نعلمه يعلمنا يا أعظم المعلمين محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعرف أين كانت أرواحنا وكيف ستوضع في الأجسام وكيف ستخرج من الأجسام وما علامات خروجها من الأبدان، قد تأتي بعض العلامات وهناك الحياة. فنحن وإياكم نسأل الله أن يجعلنا في ركب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقوم بأعمال الأنبياء، تعليم الناس، إدخال السرور ما شاء الله، إنقاذ الناس من الشبهات، من المحرمات، من تأثير الشياطين في الفكر، من تأثير الشياطين في العقل. بعض الناس يؤثر تفكيره والعياذ بالله ليس نوراني، تفكيره مؤقت أناني فقط الدنيا ذي. المسلم منا يفكر الخلود، هذه حياتنا مؤقتة بسيطة مرت على الأكابر. وأين أصحاب رسول الله؟ هم يتنعمون في الجنة. وأين الشباب الذين استشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عمره 16 سنة والذي عمره 18 سنة؟ أين هم الآن؟ يتنعمون في الجنة. وأين المتكبرون الذين حاربوا الأنبياء ووقفوا ضد الأنبياء من سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم ووقفوا ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين المتكبرون الذين وقفوا ضد الرسول في غزوة بدر وأحد؟ أين هم الآن؟ نفعتهم أموالهم في ذلك الزمان وإبلهم وذهبهم وفضتهم. وهل تظن كما تسمعون إن الذين يحاربون الرسول في هذا الزمان هل ستنفعهم أموالهم أو ستنفعهم دنانيرهم أو ذهبهم أو ما يملكون؟ من حارب الأنبياء خسر على مردها خير مال التاريخ، هو الخص هو في النار. والجنة للأنبياء كما قال شيخنا الحبيب عمر، للأنبياء والأتباعهم ولمن آمنوا بهم ولأهل بيوتهم. الله يجعلنا من أتباع هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونتسبب في أخذ أقاربنا وأهالينا وأحبابنا إلى جنة الله سبحانه وتعالى، جنة الله ونعيم الله الأبدي. ما الدنيا هذه إلا كما ترونها، كما قال الحق سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرون لم يلبث كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، مجرد دقائق معدودات. الله يثبت الإيمان في قلوبنا ويجعل أعمالنا وأقوالنا نصرة للنبي محمد، ويجعل مشاعرنا وعواطفنا محبة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويحفظ مشايخنا وشيخنا الحبيب عمر في حطه وترحاله وما شاء الله، وينفعنا والمسلمين بهذه التوجهات ما شاء الله. أبو مدين قال تحيا بهم كل أرض ينزلون بها، ما شاء الله الجموعات والناس هذولا أقبلوا على شيخنا الحبيب عمر بآمن داعية، حد اتصل بهم كذا، حق لقالهم كلام، ما شاء الله. إذا حب الله عبدا نادى منادي أن يحبوه فأحبوه أهل الأرض، فيحبونه أهل السماء ويحبونه أهل الأرض ويضع له القبول في الأرض. الله يجعلنا من المحبوبين وإياكم إن شاء الله، والمسلمين يجعل النصيب من هذه المحبة والمحبوبية وإدخال السرور على قلب الرسول وأخذ الناس إلى الأنبياء وإبعادهم من منهج الشياطين والكفر. ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، يملأ قلوبنا محبة يفرج على المسلمين ويكشف كروب المسلمين. وعلنا يا شيخنا الحمار ظاهر الباطن، والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشهد

0: محمد صلى الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.
1: الفاتحة لروح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وروح آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وروح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وروح الحبيب محمد بن سالم وروح سيدنا الحبيب الشيخ أبو بكر بن سالم الشيخ أبو بكر بن سالم وروح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وروح أمواتنا وأموات من الحاضرين أجمعين أينما كانوا. ونسألك يا ربي الله أن تحفظ حبيبنا عمر ومن سافر معه في حلهم وترحالهم وتردهم إن شاء الله سالمين غانمين جميلين مستورين بحفظك وعنايتك يا رب. وأن تتقبل هذه قراءة المولد الشريف في هذا المكان المبارك تقبلوا منه واجعله يا ربي الله حفظا لكل من هو حاضر وحفظا إن شاء الله لمن هو سامع وحفظا إن شاء الله لهؤلاء الطلبة الموجودين في هذا المكان والذين أتوا من بلدان كثيرة يتطلعون إلى الخير والبركة. يا رب اللهم ارزقهم خير وارزقنا أجمعين الخير واشفي مرضانا أجمعين يا رب يا أرحم الراحمين اشفي مرضانا أجمعين وبلغنا زيارة سيدنا المصطفى وحبيبنا محمد عليه صلى الله عليه وسلم واختم لنا ولكم يختم الله لنا ولكم بحسن خير وينبكم الله ويلهمنا الشهادة عند الموت مع طول عمر في طاعة الله ذاتها وإلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمواليد المباركين حسين بن محمد بن حسين بن أبي بكر بن يحيى عمر بن سالم بن عبد الله الحبشي نور بنت حسين بن محمد بن سالم البار الحبشي طيبة بنت عبد الرحمن بن حسين بن عقيل علوية بنت محمد بن عدروس الحداد شيهانة بنت محمد بن عبد بن عبد بن ثاقب تقوى بنت يعقوب بن رمضان بن عوض عبد رينات بنت عبد الله بن كرامة خرمان فاطمة بنت أمين بن محفوظ باطيور بتول بنت عبد القادر بن كرامة محفوظ. إبراهيم بن محمد بن سعيد بيدون
3: الله يبارك فيهم يجعلهم إن شاء الله قرة عين سيد الكنية والحسن والحسين على أذنية وكنية صالح من هو الصالحين وإلى حضرة النبي
0: أصحاب الفاتحة. اللهم صلِّ وسلِّم.
4: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت

رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين،

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ غاشية عامية ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا يسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وارحمنا وسلمنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم ارفع عنا عن جميع المسلمين البلاء والأذى والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
1: يعود السلام.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
2: حضرة النبي،
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه. لا اله الا الله 12 مره.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الصلاة على السيد الشريف علاء بن سالم بن صالح المحضار، وعلى السيد الشريف مصطفى بن عبد الله بن محمد بن مهدي المحضار، وعلى السيد الشريف محضار بن عبد الله بن محمد الحوت المحضار، وعلى الشيخ شكري بن عبد الله بن مكرد الخطيب، وعلى كياهي أحمد حنيف بن جمهاري مسعودي الحاج، وعلى عبد الله بن عوض بن حسين علي، وعلى محمد بن علي بن أحمد المنصوري، وعلى محمد بن عبد المعين بن محمد نادر غبشة، وعلى كمال بن أحمد بن حسن الشرماني، وعلى من صحت عليهم الصلاة من أموات المسلمين، رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الفاتحة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر

أبدانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

الله. عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص

ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم

ذلك فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا

إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم

وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق

الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ

علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع

فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأ

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة.

لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء

وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء

المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات

إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة.

ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك.

ما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله

صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا توب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربه في الليل. استغفر الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: الحمد لله الموفق والمعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما كان حفظ الأوقات والسعي في عمارتها بالصالحات من أهم المهمات في حياة المؤمن، سعى الصادقون لحفظها وصرفها في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. لذلك كله يقيم المهتمون بالدعوة بحافة السحيل والخليف بمدينة تريم الدورة السنوية بمسجد درويش ما بين العشاءين، من 5 من شهر جمادى الأولى إلى 19 من شهر جمادى الأولى لعام 1448 الهجرة، تحت شعار: بهديك نصلح واقعنا يا رسول الله. وتأتي هذه الدورة تحت عنوان: مقومات صلاح الأرواح والأجساد في هدي خير العباد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: سيدنا عبد الله بن عباس قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم: مثاني.
4: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند 9:00 صباحا، ويوم الجمعة عند 1:30 ظهرا.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إشارات العارفين، ولا زلنا في موضوع العصمة، عصمة ساداتنا الأنبياء، وهو بالخصوص سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث نتعرض للآيات التي قد يفهم منها البعض عدم الكمال في حقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونرحب وإياكم بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري من علماء العراق والباحث في الأزهر الشريف في الدراسات العليا. أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
1: الله يبارك فيكم يا سيدي. سيدي، الآن نحن مع آية نقرأها في كل جمعة،
2: نعم،
1: وقد يعني أشكلت على كثير من الناس بحكم يعني تكرار هذه السورة بالذات. الآية في سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. البعض قد يفهم أن هذه الآية هي موجهة لذات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دعوة من الله عز وجل أن لا يترك الفقراء للذهاب إلى الأغنياء. ويعني للأسف نجد بعض التفاسير تقول أن المخاطب بها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسبب أن هناك مجموعة من كفار قريش من الوجهاء والأكابر كانوا يعني ما يحبوا يجلسوا في مجلس فيه فقراء المسلمين وبعض العبيد السابقين الذين تم تحريرهم، فأتى هذا خطاب من الله عز وجل لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل يصح هذا المعنى وهذا الفهم وهذا التفسير؟
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما تفضلت به من سبب النزول، نعم، قد طلب أكابر المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبعد سيدنا بلالا وسيدنا صهيبا وسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عن الجميع عن مجلسه، ويبعد أهل الصفة حتى يجالسوه. الخطأ الذي وقع عند هؤلاء، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل ذلك، وهم أن يبعد هؤلاء ويجالس كفار قريش، وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه. سبب النزول الحقيقي لم ترد به هذه الصيغة، بل لما طلبوا منه ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يدافع عن صحابته، حتى لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رد طلبهم وامتنع عنهم، بل أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يدافع عن أهل حضرته، عن صحابة النبي الذين آمنوا به وضحوا بأموالهم وأنفسهم وأهليهم في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وفي سبيل نشر الدين، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. أما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل ذلك، فهذا لا يليق أن نتهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الاتهام، وهو الذي كان مع الصحابة بمنزلة الوالد من الولد، وبمنزلة الأبي، وبمنزلة الملجأ، وبمنزلة المعلم، وبمنزلة الحبيب، فكيف يطرد هؤلاء وهم أهل حضرة الله سبحانه وتعالى؟
1: وكثيرا ما كان يعني يبديهم على أهل بيته.
2: نعم،
1: الشريف،
2: بل هو الذي ورد في الأثر عنه بأن الفقراء عيال الله. نعم. كيف يعني يطرد النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته لأي شيء؟ لمكارم الأخلاق. فهل من مكارم الأخلاق أن تطرد من يجالسك مهما كان منصبه وشكله ومكانته وماله؟ وكيف وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي مدحه الله سبحانه وتعالى في قرآنه وقال وإنك لعلى خلق عظيم، والذي قال أدبني ربي، فهل الذي أدبه ربه يطرد أصحابه لأنهم فقراء ولأنهم عبيد من أجل كفار قريش الذين يكفرون بالله وبرسوله؟ حاشا وكلا.
1: من أجل ماذا يعني؟
2: حاشا وكلا. فإذن يجب أن تفسر الآية بمعاني وتوجيهات أخرى، وحقيقة في الآية كثير من التوجيهات.
1: نعم يا سيدي،
2: هذه الآية سبحان الله يعني من الآيات التي فيها إعجاز في إيجاز.
1: نعم
2: نعم
1: سيدي. طب نتطرق إلى هذه المعاني.
2: نعم
1: سيدي، بالبداية واصبر نفسك.
2: ما
1: هي دلالة نفسك؟ لم يقول اصبر قلبك، يعني حتى على المعنى الخاطئ المفروض أن يقول أصبر قلبك.
2: نعم.
1: أنه أهم أو مال أو يعني توجه إلى كفار قريش، فكيف نفهم نفسك؟
2: لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم معلق بربه، والقلب الذي متعلق بربه والذي حلت فيه أنوار التجليات، أنوار الجمال وأنوار الجلال، حاشا أن يبتعد عن تلك الحضرات، عن حضرات القرب، بل هو مداوم في السجود في حضرات القرب، فلذلك حاشا أن يبتعد عن حضرات أهل الله، وهو صلى الله عليه وسلم إمام أهل الحضرة.
1: نعم.
2: فلم يقل له ها إذا سلمنا على رأيهم.
1: نعم.
2: لكننا لا نقول بهذا التفسير، ونقول أن المخاطب بهذا الخطاب وليس النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من المخاطب بهذه الآية؟
2: للآية توجيهات كثيرة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. إذا قلنا أن المخاطبة بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون التأويل بما يأتي. لما كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم معلق بربه، وروح النبي وجسد النبي متعلقة بحضرات القرب والأنس والخلوة بالله سبحانه وتعالى، طيب، ومن وظيفته أن يبلغ الناس، فأمره الله سبحانه وتعالى حتى لا يستوحش من كل الناس أن يجالس أهل الحضرة وهو إمامهم، ففيه تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم بأن جالس هؤلاء الفقراء، فأنت إمامهم وأنت معلمهم، وفي مجالستهم على الحقيقة إيناس بعض الشيء، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لو ترك لشأنه والله لا يترك حضرة ربه طرفة عين، لتراه قائما ساجدا مصليا باكيا تاليا قارئا للقرآن، لا ينشغل بالخلق أبدا، ولكن من مستلزمات الرسالة أن يجالس الناس.
1: نعم، وهو كان في خلوته في غار حراء.
2: نعم،
1: في قبله يعني،
2: هو لا يأنس، لا يأنس بالناس، هو يأنس بربه جل جلاله وعم نواله. هذا التوجيه الأول.
1: نعم.
2: التوجيه الثاني، في الآية إشارة إلى ثلاثة أصناف من المجتمع من المسلمين. الصنف الأول الواصلين والأولياء وأهل الحضرة، يخاطب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الصنف من الأولياء، العلماء الربانيين، العلماء المجتهدين، يقول لهم إياكم أن تغتروا بما وصلتم إليه من ولاية وعلم، بل يجب أن تجالسوا بعد أن مننت عليكم بالولاية والعلم والجاه والوصول إلى حضرات القرب، يجب أن تجالسوا الفقراء والمساكين الذين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى تلك الحضرات، فتأخذوا بأيديهم إلى حضرات القرب والنور والمعرفة. نستطيع أن نوجه الآية بهذا التوجيه. هناك توجيه آخر، هو خطاب، نحن في البداية ماذا قلنا؟ للواصلين.
1: نعم.
2: خطاب للسالكين،
1: للنوع الثاني.
2: نعم، واصبر نفسك أيها السالك مع الفقراء الذين افتقروا لله سبحانه وتعالى فأغناهم، الذين أظهروا الذل والانكسار بين يدي الحق عز وجل فرفعهم الله سبحانه وتعالى في الدارين، واقتدوا بهؤلاء حتى تصلوا لما وصلوا إليه.
1: نعم.
2: هذا الصنف الثاني للسالكين. الصنف الثالث الأغنياء، واصبر نفسك أيها الغني بعد أن من الله عليك بالمال، وجالس هؤلاء الفقراء والمساكين، وتعطف عليهم وتحنن عليهم كما تعطف وتحنن عليك المولى عز وجل وأعطاك المال وأعطاك الخير في هذه الدنيا، فيجب أن تواسي به غيرك من المسلمين من الفقراء والمساكين.
1: نعم.
2: فانظر كيف وجهنا الآية بعدة خطابات، إذا كان النبي مقصودا فهذا تفسيره، قد يكون المقصود هو الولي أو العالم، قد يكون المقصود هو السالك وقد يكون المقصود هو الغني.
1: وبناء عليه يعني نفهم تريد زينة الحياة الدنيا.
2: نعم.
1: يعني حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يريد زينة الحياة الدنيا ويعرض عن أهل الله وعن أهل الخصوص وعن أهل الولاية.
2: صدقت، ما ورد في هذه الآية من من من توصيفات تدل على أن المخاطب هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاشا له أن يلتفت إلى الدنيا وزينتها، وهو الذي عرضت عليه أن تكون صحراء تهامة ذهبا بين يديه وجبال مكة ذهبا بين يديه تسير حيث يسير، وهو الذي قال وأعطيت مفاتيح خزائن الأرض، فأنى لهذا القلب أن يلتفت إلى الدنيا، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى ووجدك عائلا فأغنى، أي فأغناك، أغناك من كل شيء، من المال، من العلوم، من المعارف، من المقامات، من إلى ما لا نهاية من عطاءات الحق عز وجل. فهل نقول لمن أغناه الله سبحانه وتعالى أنه يلتفت إلى الدنيا ويبحث عن زينة الحياة الدنيا؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع ولهو وفتنة؟ هل يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. وبالمناسبة هناك توجيه آخر بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
1: ما هو؟
2: ماذا يريدون؟
1: وجهه.
2: يريدون وجهه. أكرم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأكارم، أهل الصفة، أهل الخلوة، أهل الذل، أهل الانكسار، أكرمهم بأن أمر إمام أهل الحضرة بمجالستهم. فأي كرم هذا؟ أن يكرمك الله سبحانه وتعالى بعد التذلل والانكسار بين يديه بمجالسة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان الخطاب للنبي فهذا معناه، اصبر نفسك مع هؤلاء الأكارم الذين ماذا يريدون؟ يريدون وجهه. فكأنه يقول له إذا جالسوك فكأنهم جالسونا، وإذا نظروا إليك فكأنهم نظروا إلى تجلياتنا في الأكوان، بدلالتي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فمن بايعك فقد بايعنا، ومن جالسك فقد جالسنا، ومن نظر إليك فقد نظر إلى تجليات جمالنا وجلالنا. فكأن الله سبحانه وتعالى جبر بقلوب أهل الحضرة من المنكسرين المتذللين الفقراء المساكين بأن جعلهم يجالسون إمام الحضرات صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول سادتنا كلما قصدت ربي أجد اتهامي قلبي.
2: نعم. وفي هذا يعني ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء. نعم. هؤلاء الفقراء لذة عيش السالكين بصحبة هؤلاء، قصيدة سيدي أبي مدين الغوث.
1: نعم.
2: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء، اصحبهم وتأدب في مجالسهم بأدبك وبمصاحبتها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. نظرت؟
1: نعم.
2: هو أمر بالصحبة للصالحين والأولياء، واصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك وراه، كما أخروا أنفسهم فقدمهم الله، فإذا قدموك فتأخر فسيقدمك الله سبحانه وتعالى في حضرات الأنس واللطف والوصل. نعم.
1: نعم. والفقر هنا هل هو الفقر المادي فقط أم له معنى أوسع؟
2: لا، الفقر الحقيقي هو أن يفتقر الإنسان لله سبحانه وتعالى وينكسر. إذا قلنا أن المراد بالآية الفقر المادي فهو خطاب للأغنياء.
1: نعم.
2: يا أيها الأغنياء صاحبوا الفقراء وتحننوا عليهم. إذا قلنا الفقر هنا بمعنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فهو خطاب للسالكين، اصحبوا هؤلاء وتأدبوا بآدابهم، وإن كان الخطاب للنبي فاجبر بكسر هؤلاء. فهؤلاء الفقراء الذين افتقروا إلى الله سبحانه وتعالى أغناهم الله بمجالسة إمام الحضرات صلى الله عليه
1: صلى الله
2: وسلم.
1: وسلم.
2: نعم.
1: سيدي، يعني آخر يعني سؤال عن هذه الآية، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
2: نعم.
1: هل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع غافلا عن الله وهو المذكر وهو يعني من دلنا على الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟
2: حاشا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، فهو خطاب للأمة، للسالكين، للواصلين، للأغنياء، لكل الناس. إياك أن تطيع الغافلين الذين غفلوا عن ربهم، عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فكما أمر الله سبحانه وتعالى في بداية الآية بأن يجاهد الإنسان نفسه ويصطبر في مصاحبة الصالحين وأهل الحضرة من الفقراء والمساكين. أمرهم الله سبحانه وتعالى في نهاية الآية أن لا يصاحبوا أهل الغفلة، وأن لا يطيعوا أهل الغفلة، وأن لا يطيعوا الذين يصدون الناس عن حضرات القرب والوصل والأنس. ففي هذه الآية إيجاز كما قلنا في البداية، إيجاز في إعجاز. انظر كيف استخرجنا من معاني كثيرة. وإن سلمنا على الذين قالوا بأنها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فبقوله ولا تطع هو نفي للكينونة، أي هذا الشيء غير كائن في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الذاكرين وإمام المذكرين، وهو الذي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يأخذ بأيدي الخلق إلى الله سبحانه وتعالى ويهدي الخلق صلى الله عليه وسلم، وإمام الذاكرين فكيف له أن يطيع الغافلين كما قال هؤلاء.
1: يعني الله وهبه عدم إطاعة أي،
2: طبعا هذا شيء كائن في ذاته صلى الله عليه وسلم،
1: مجبورا عليه،
2: لأنه صلى الله عليه وسلم الذاكر المذكور، هو الذاكر لربه من ساعة إيجاده روحا بين يدي الله سبحانه وتعالى، حيث كان الله ولم يكن معه شيء. هو الذاكر المذكور الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وذكره بين أهل الملأ الأعلى، وجعل الله سبحانه وتعالى ذكره على كل لسان، وما ذكر الله سبحانه وتعالى إلا وذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهو الذاكر المذكور، ونحن نذكر الله سبحانه وتعالى بذكر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ذكر لله سبحانه وتعالى، وأنت تثاب عليه عندما تصلي عليه، عندما تمدحه، عندما تذكره، عندما تفنى في محبته. إذن جعله الله سبحانه وتعالى علامة للذكر، وعلامة للقرب، وعلامة للوصل. من أحبه فقد أحب الله، ومن وصله فقد وصل الله، ومن ذكره فقد ذكر الله. فأنى لهذا الذاكر المذكور أن يطيع الغافلين. إذن حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مقصودا بهذا الخطاب، أو قد قارب أن يفعل هذا الخطاب.
1: سبحان الله، حتى في نومه الشريف صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغفر عن الله.
2: أحسنت.
1: حتى في حال نومه، فكيف بحال يقظته؟
2: أحسنت.
1: صلى الله
2: كل
1: عليه.
2: هذا لكمال اتصاله صلى الله عليه وسلم، ولكمال أنسه، ولأن قلبه صلى الله عليه وسلم في مشاهدة الحق لا يغفل عن تلك المشاهدات طرفة عين. هناك باب لتجليات الحق عز وجل على قلب المصطفى. ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبد المؤمن، وهو العبد الأكمل، وهو العبد المؤمن صلى الله عليه وسلم. ومن هذا القلب يفتح الله سبحانه وتعالى على بقية القلوب. فكل قلب اتصل بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وصل، وكل قلب اجتمع بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وفنى في محبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم أمده النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم. سبحان الله، هي هذه الآية وردت في سورة الكهف، لنقرأها كل جمعة لنردد المعاني لأنفسنا لنا.
2: طبعا.
1: نعم.
2: وحاشا أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما ذكره بعض المفسرين.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي. إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم. نشكركم فضيلة مولانا الشيخ خلدون الزيتي القادري. جزاكم الله عنا كل خير، وإلى لقاء آخر.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان لهم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على الخير والدلالة عليه التمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، في هذه الليلة إن شاء الله نستعرض أهمية الفقه والشريعة، مفهوم التشريع والفقه الإسلامي. يعني ما هو هذا الذي نسمع، هذه عبارة نسمعها، التشريع والفقه، ما هو التشريع وما هو الفقه؟ فكما هو معروف أن الشريعة هي الأساس وهي المورد لجميع الأحكام الشرعية والعقدية، والفقه فرع منها. الفقه هو، قال تعريفه في تعريف الفقه، هو الفهم الدقيق أو العميق، وشرعا هو معرفة المعرفة بأصول وأدلة الشريعة الإسلامية وأحكامها المستنبطة من الأدلة الأربعة. هذا الفقه. الفقه هو الفهم المأخوذ من هذه الأدلة. الشريعة تحوي جميع ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك يقول: لولا الشريعة لكنا كما الأسماك في البحر، ليس له هناك نظام ولا ترتيب ولا قاعدة يمشي عليها، الكبير يأكل الصغير ولا هناك يعني ضوابط لهم. إذن الشريعة الإسلامية جاءت، والفقه الإسلامي جاء من أجل ترتيب وضبط أمورنا العلمية والعملية والعقدية. فيمشي الإنسان في هذه الحياة الدنيا على وفق ومنهجية صحيحة سليمة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك احنا فيما نأخذه الآن في هذه الدورة وما يأخذه الطلاب المنتمون والمنتسبون في دار المصطفى على فترات طويلة، لأن الشريعة طبعا صعب احتوائها. إذا كان هذه الأمهات الست هي محتوى ما تكلم وما فعل ما فعله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أثر عنه. ولذلك يقول عندنا أن الشريعة الإسلامية هي أثر الشرائع. إيش معنى أثر الشرائع؟ يعني المجموع والكم الموجود فيها من الأحكام ومن الأدلة ومن البيان ومن الفوائد لا يضاهيها شريعة أخرى. ولذلك حتى يقولوا كل ما نزل من السماء هو شريعة، شرائع سماوية تسمى، لكن نحن نتكلم عن الشريعة الإسلامية التي تخصنا نحن الآن. إذن ويخصنا من هذا الجانب يعني جوانب أخرى. يعني نعرف ما هو الفقه الذي الآن نسمع، هذه حصة فقه. بعضهم قد يستسهل هذا الأمر، لكن قالوا أن الفقه هو أساس التعامل، على الأساس الذي تنبني عليه العبادة والمعاملة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: طلب العلم واجب على كل مسلم، وفي رواية ومسلمة. ما هو الواجب هذا؟ قالوا هذا الواجب ما تصح به العبادة وتصح به المعاملة. وجاء عن سيدنا عمر بن الخطاب: من لم يتفقه فلا يقرب أسواقنا. ممنوع يدخل السوق. ليه؟ لأنه يلتطم في الربا، ما يعرف الأحكام وغيرها. فكما قلنا الفقه هو ذات أهمية في حياتنا، ولا بد من أخذه بعين الاعتبار. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيبدأ الواحد منا بالتدرج في هذا الفهم وفي هذا الفقه حتى يصل إلى المفهوم. طبعا كما قلنا هذه الدورات هي عبارة عن خلاصات نأخذها من هذا المعين الكبير الذي هو معين العلم والفقه، وله مدارس أربعة، ومذهبنا هو مذهب الإمام الشافعي. طيب، ما الفرق بين المذهب العقدي والمذهب الفقهي؟ المذهب العقدي هو ما يعتقده الإنسان والذي ينبني عليه إيمانه ومعرفته لربه سبحانه وتعالى، هذا في جانب العقيدة. أما في جانب الفقه فهو يتعلق بجوانب الحلال والحرام، وأحكامها خمسة، أحكام الشريعة خمسة، وأضافوا إليها اثنين وهي كما قالوا الفرض، الواجب والمندوب والمكروه، والمندوب والمكروه والحرام والجائز، ثم أضافوا إليها اثنين الصحيح والباطل فيما يخص المعاملات. فالخلاصة خمسة أحكام تدور عليها أمور الشريعة كلها، خمسة أحكام. يعرف الإنسان هل الأمر هذا الذي أنا آتيه أو أقدم عليه أو أتعامل به حلال أم حرام، جائز أم غير جائز، مندوب أو غير مندوب. فالشريعة جاءت لتبيين هذا الجانب، وهذا الذي نأخذه نحن الآن ونتزود فيه. فكلما سعى الإنسان إلى هذه المعرفة كلما ارتقى، حتى في مرتبة العبادة يرتقي، في مرتبة الإيمان يرتقي، في مرتبة التوحيد يرتقي، في مرتبة الأجر والثواب يرتقي. حتى جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ليه؟ لأن الفقيه لا يستطيع أن يدخل عليه الشيطان بحيل وتلابيس، بينما العابد يستطيع الشيطان أن يدخل عليه من عدة مداخل، فربما يفسد عليه عمله، وربما يعني يقع في والعياذ بالله يرتقم بشيء من الحرام، سواء في المعاملات أو في الأفعال أو غيرها من الأمور الأخرى التي جاءت الشريعة لبيانها. إذن فعندما نقول هذا الفقه وله مصادر، عرفنا ما كلمة ما بين الشريعة والفقه. إذن عندنا مصادر الشريعة، ما هي مصادر الشريعة وهذا الفقه الإسلامي؟ أربعة: القرآن الكريم والسنة النبوية والقياس والإجماع. هذه أربعة أدلة يعني يرجع إليها العلماء، ومن خلالها نجحوا وفصلوا وبينوا لنا هذه الأمور وهذه الأحكام. إذن فعندما يأتي الفهم عند الإنسان يعرف قاعدة كل مذهب ومنطلق كل مذهب، ما عاد يتصادم مع الآخرين. ولذلك هنا لابد أن نلوح إلى معنى من المعاني، وهو لما بعضهم يجي يقول له إيش مذهبك؟ قال مذهبي الشافعي. قال ها، ليه ما تقول مذهبي مذهب النبي؟ هذا يحصل ولا لا؟ ينتقدوا على بعض الناس يقول لك ليه ما تقول مذهب النبي؟ ليه تقول مذهب الشافعي؟ أحسن الشافعي ولا أحسن النبي؟ نتبع النبي ولا نتبع الشافعي؟ شوف مدخل. وهكذا في أي مذهب آخر. لكن نقول له من أين جاءت هذه الكلمة أساساً؟ جاءت هذه الكلمة مذهب الإمام الشافعي هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأتباعه في حمله القواعد والأحكام ووضعها واستنباطها هو والتلاميذ. يعني الإمام الشافعي عمل الفكر، عمل في فكره في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية، وأخذ من المدارس التي قد سبقتها كما مدرسة الإمام أبي حنيفة، وهو يعتبر أول مدرسة أنشئت مدرسة الإمام أبي حنيفة، ومرجع الفقهاء كلهم إليه، وهو أدرك جماعة من التابعين وأدرك جماعة من الصحابة أخذ عنهم هذا القول. من أين تعلم الصحابة الفقه؟ من المعاملة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم، من الأحكام التي كان يصدرها ومن الأدلة التي كان يستدل عليها. فجاء الإمام الشافعي ونجح هذا، وأضاف أيضا إلى الشريعة علم اسمه علم الأصول، يبين فيه أن هذا علم وهذا أصول. علم الأصول وهو معرفة القواعد التي تنبني عليها الأحكام، الأصول معرفة القواعد التي تنبثق منها الأحكام. إذن فعندما نقول مذهب الإمام الشافعي قال قولنا هذا حتى لا نقول أن الاستنباط والإدراك الذي وصل إليه الإمام الشافعي وتلامذته فيه اجتهاد وأدخلوا فيه شيء من الفكر والتبيين والتوضيح بالأدلة اليقينية التي وصلت إليهم. فقالوا مذهب الإمام الشافعي أي اجتهاد الإمام الشافعي في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما استدل به من القياس والإجماع. هذا يرجع مذهب النبي ولا ما هو مذهب النبي؟ مذهب النبي، وما وصل إليه من الأحكام عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلنا تلخيص يقول في هذه الكلمات التي يعني تأتي إلينا، ربما بعضنا لم يعرف هذا الكلام، والمذهبية هي يعني من أجل خدمة الدين، والاختلاف فيها رحمة، الاختلاف في هذه الأحكام وتفريعها وتبيينها. الحمد لله، رحمكم الله. صلينا على الحبيب. إذن فعندما نسمع مثل ما هذه الأمور من هؤلاء، ربما بعضهم يقول لك أن الإنسان على قدر العلم الذي عنده يتسع، وعلى قدر غياب الذي عنده ينتقد. فإذا وجدت منتقد فمعناه أنه لم يصله كثير من العلوم. ومرة رجل من الصالحين يعني على سبيل يعني البيان دخل إلى، كان في الحجاز في أثناء ظهور الجماعات الذي عندها ربما أفكار مختلفة أو متشددة، فرأى بيده السبحة فقال له يا شيخ هذه بدعة ما يجوز، كيف عادك تدخل بها إلى الحرم؟ قال يا ولدي أنت عالم ولا طالب علم؟ قال لا أنا مستفيد، ربما عني طالب علم. قال هل عرفت العلم كله؟ أحط بالعلم كله؟ قال لا بعض. قال فها دليل هذه السبحة في النصف الذي لم تعرفه ولم يصل إليك، يعني معناه أنها موجود أدلة لها. إذا بحث الإنسان يجد لكل شيء موجود دليل ويوجد له حكم. لكن كما قلنا استعجال بعض الناس من خلال المفهوم، واليوم أصبح عندنا نسخ لسك. العلم اليوم كيف يكون؟ نسخ لسك بس، يأخذ علم ما هو داري بقواعده ولا بضوابطه ولا من اجتهد فيه ولا مصدره. ولذلك يقول سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لولا الإسناد في الدين لقال في الدين من شاء بما شاء. إذن صمام الأمان في الأمة الإسناد. وكما ذكرنا لبعض الإخوان قلنا المدرسة الأبوية التي يتلقى بها الابن عن أبيه عن جده عن كذا عن في السند الذي يتسلسل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما يروح بعيد. إذن من خلال هذا الدراسة التي يعني ندرسها والأمور التي يعني نتعلمها الآن، كما قلنا لابد أن نثبت فيها العلم بالأحكام. وليس عليك يعني أنت الآن تسمع شروط الصلاة ما عاد جابوا لك أدلتها ولا أحاديثها. ليه؟ لأنك أنت الآن كما يقول الحبيب وكر المشهور الآن قال الدورات هذه قال مثل المستشفيات الإسعاف بس. الإسعاف إسعاف للأمة من التدهور في الحال الذي وصلوا إليه. وإلا لو أردت أن تعرف أحكام الصلاة لابد أن تجلس أسبوع شهر شهرين حتى تأخذ الأحكام وتعرف الأدلة فيها، وأنها ليست بهذه 17 الموجودة عندنا وعند بعض الأئمة 13. لكن لخصوا لك العلم ولخصوا لك القواعد ولخصوا لك الاستنباط حتى جعلوا لك أركان الصلاة 17، إذا أتيت بها فصلاتك صحيحة. من أين مستنبطها؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرجل المسيء إلى صلاته، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد في وقت من الأوقات، بعضهم يقول أنهم في العصر بعضهم يقول في الظهر، صلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه في ناحية المسجد وكان مستعجلا، فجاء وجلس قال قم فصلي فإنك لم تصلي، فعاد وصلى مثل ما صلى أول ورجع وجلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قم فصلي فإنك لم تصلي، وقام وصلى ثم عاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أتقن غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغاه من أول مرة يقول له كيف أصلي يا رسول الله، لكن اجتهد. ففي المرة

يعلموا يعني طلابهم الصلاة العملية، كيف يشرف عليه، يبدأ عندما يبدأ في التعليم في الصغر يشرف على تعليمه، إذا حرك يده عنده عصا صغيرة يضرب يده. ليه؟ قال ليه أمرنا بوضع اليدين هنا حتى لا نتحرك حركات مخلة؟ ولماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ قال لأنها تحرم كل ما كان قبلها حلال، ممنوع الحركة، ممنوع الاشتغال بغيره، ويضع بصره في موضع سجوده حتى يكون حاضرا مع الله سبحانه وتعالى. إذن الفقه والتشريع، ثم يعني يأتي لنا من هذا التشريع المدارس الأربعة وكيف نشأت. كما قلنا بدأ الإمام أبي حنيفة بهذا الفقه، فكان اجتهاده على الأدلة وما يسمع من الصحابة ومن التابعين، وبنى عليه أساس مذهبه، مذهب الإمام أبي حنيفة، المذهب الحنفي. ثم جاء من بعده الإمام مالك وألف في ذلك كتاب يحتوي على 27,000 حديث في مختلف أمور وأصول الشريعة. ثم جاء وتتلمذ هو على يد الإمام أبي حنيفة واجتهد. يعني عندما نقول مجتهد، كلمة مجتهد ما معنى مجتهد؟ كلمة مجتهد شيء كبير، لأن بعضهم يقول لك الصحابة رجال ونحن رجال، وهم اجتهدوا ونحن نجتهد، هذا أيضا المقال الثاني صح؟ الشائعة الآن موجودة، ها؟ يقول لك هؤلاء رجال ونحن رجال، يقول له مرحبا، كم تحفظ من الحديث؟ إذا كان الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث، أنت كم تحفظ؟ كم تحفظ؟ مشان يقول لك أنت مجتهد، شفت؟ يعني 1,000,000 حديث يعني بعد ما نقحوها ورتبوها، ويعني جهد ليس بالبسيط، يعرف الآيات، أسباب النزول، الناسخ، المنسوخ، يعرف معنى القياس، معنى الإجماع، يعني معنى الاستنباط. لكن واحد يقول لك أنا بجتهد، أنت يا ابن الحلال تجتهد في ماذا؟ ماذا عندك من العلوم حتى تجتهد؟ حتى مع وجود الوسائل اليوم المتاحة والبحوث يعني المعاصرة ما يستطيع أحد أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد أبد، إنما ذلك فرصة هيئت لهم وكان الزمان يعني مهيأ. ولذلك حتى قيل أن سلم لوح إلى وجود هؤلاء وقال سيظهر عالم من قريش يملأ طباق الأرض علما، فظهر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، كان من مواليد غزة في فلسطين، ثم انتقل إلى الحجاز، ثم إلى العراق مصر، وألف مذهبين، مذهب قديم عندما كان في العراق، فعندما جاء إلى مصر اطلع على كثير من الأحكام التي أو الأحاديث والأدلة التي ما وصلت إليه، فعندما علم بهذه الأدلة وبهذه الأحكام ألف مذهبا سماه المذهب الجديد، ما هناك تعارض في إلغاء لبعض ما كان في المذهب القديم، واعتمد المذهب الحديث الجديد. ليه؟ لأن عنده زيادة في الأدلة وفي الأحكام. إذن فيعني كما قلنا نشأة المدارس هذه الأربعة، الإمام أبي حنيفة والإمام من؟ مالك، تتلمذ على يد الإمام أبي حنيفة، ثم جاء الإمام أحمد بن إدريس الشافعي وتتلمذ على يد الإمام مالك، حتى أنه عندما أرسلته أمه يتعلم عند الإمام مالك قالوا كان ينظر إلى الإمام مالك ويعمل هكذا، الإمام مالك يتكلم بعدين دعاه قال ماذا بعد ما انتهى الدرس، تعال يا ولد لماذا تعبث بريقك في يدك؟ قال أكتب كل ما أسمعه منك، فقير ما عنده دواه ولا عنده قرطاس ولا عنده شيء. قال وماذا قلت أنا في ال... قال قلت في الحديث الأول رواه فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت في الحديث الثاني رواه فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يسرد له الأحاديث العشرة برواتها. الإمام مالك أعطاه الموطأ، حفظ الموطأ في 9 أيام، رجع قال سمع. ولذلك يقول الإمام الشافعي إذا أردت أن أحفظ أغطي الصفحة التي على اليسار حتى لا يقع بصري عليها فأحفظها قبل اليمين. لا إله إلا الله، إيش هذا الفهم وإيش هذا العطاء الرباني لهم. ومرة نقص عليه الحفظ وكان شيخه وكيع، فقال في مقالته نقص عليه الحفظ، فتعجب من نفسه ذهب يشتكي إلى شيخه

قال اشتكى إلى الإمام وكيع، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي. شوف المعصية تنقص من العقل وقد يعود هذا النقص وقد لا يعود، بمجرد ما يرتكب الإنسان معصية. ولذلك لا بد أن يعرف الإنسان الأحكام حتى لا يتجهم الأمور تجهم هكذا ويهجم عليها هجوم، لا يسير على بصيرة. قال فنظر الإمام الشافعي تفكر في حاله، عجيب إيش من معصية؟ قال له الإمام شيخه في هناك معصية أصبتها وكانت السبب في عدم حفظك. تفكر تفكر تفكر، وإذا بكان مارا يوما من الأيام وإذا بامرأة أمامه انكشف شيء من الثوب حتى بدأ طرف قدمها من الخلف الكعب، وغض بصره، لكن كان هذا له الأثر الكبير على تأخير الحفظ عنده، فتاب إلى الله ورجع لأنه ما كان متعمدا، رجع إليه ما كان عنده من الحافظة. هذا الإمام الشافعي واجتهاده يعني يحدث عنها ولا حرج في الاجتهاد الذي كان يجتهده، حتى أنه زار مرة الإمام أحمد تلميذه، الإمام أحمد تتلمذ على الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ألف أول مذهب وعمره 17 سنة ألف المذهب وعمره 17 سنة الإمام الشافعي، ما أخذ كثير في العلم، فطانة ورصانة وفتح من الله سبحانه وتعالى حتى فهم هذه الأحكام، حتى تصدر بمذهب وأقر على ذلك من قبل مشايخه للفطانة التي كانت عنده والاطلاع والفهم، ثم تتلمذ على يديه الإمام أحمد، فأخذ على الإمام الشافعي، أخذ الأحكام والأحاديث ويعني الأصول والقواعد ثم بعد ذلك تصدر الإمام أحمد واجتهد في مذهب، ما كان أحد ينتقد على أحد، رأوا أن اجتهاده وجمعه لما هو يعني موافق وملائم للاجتهاد أقروه في ذلك. فزاره مرة الإمام الشافعي، زار تلميذه الإمام أحمد، فعندما استضافه وجاء عنده في البيت قدم إليه العشاء فأكل كثيرا، وفي الحديث أن الإنسان لا يأكل كثيرا، حسب ابن آدم لقيمات يقمن فإن لم يكن فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال فعندما الإمام الشافعي رأى وهو أحمد تلميذ رأى وأن الإمام الشافعي استرسل في الأكل، هذا رآها غض النظر وسكت لأنه عالم. الثانية أنه قرب له ماء في آخر الليل حتى إذا قام يتوضأ به، فجاء أيضا بعد أذان الفجر بماء آخر، قال ربما يحتاج إلى تجديد الوضوء، فوجد الماء كما هو عليه وأن الإمام الشافعي لم يقم من الليل، تعجب ليس هذا من دأب الصالحين، من الذي رأى هذا المنظر؟ بنت الإمام أحمد، قالت يا أبي اسأله عن مسألتين لاحظتها عليه، أما المسألة الأولى فإنه ملأ بطنه من الطعام، ومعروف أن الفقيه والعالم الأكل كيف يكون، الآن بعضهم يقول كل فوق ما تطيق وزرق الماء تزريق والنفس على الله لا لابد تكون بقاعدة ويكون بضوابط يعني كما جاءت فيها الشريعة، نعم، لأن من كثر أكله ثقل دمه، ومن ثقل دمه قسى قلبه، ومن قسى قلبه نسي ربه، نسأل الله السلامة والعافية. التخمة هذه مشكلة، لابد الإنسان يجعل له ضوابط فيها. طيب يقول سيدنا مولانا الحبيب عمر قال أقلل قليل لقمة عاد لك رغبة فيها في الوجبات التي تقدم إليك تركها من أجل الله، وبعضنا يرى أن النعمة المقدمة إليه الآن يرى أنها قليلة يستقل النعمة، والله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا داود يا داود لو سكت إليك حبة مسوسة قد نخرها السوس فاشكرني عليها واعلم أني ذكرتك،
لا تنظر إلى الحبة، انظر إلى ذكري لك. فهنا نأكل الأكلة، والله الأكل اليوم قليل ما شبعنا، هي لقيمات. وبعدين عاد باقي الجهاز داخل جسم الإنسان، كل ما شئت عندك جهاز رباني ما يأخذ إلا حاجة الجسم والباقي يخرج الفضلات، تظلي طالع نازل للحمام بس الجسم يأخذ حاجته والبقية تعب دخول وخروج للحمام، ماسك سنة على الحمام. فهذا قواعد وضوابط تعرفنا كيف الأكل، كيف الشرب، كيف النكاح، كيف البيع والشراء، كيف المعاملة في أمورنا المختلفة، في كسب المال، في إنفاق المال، في يعني التورع، التعامل مع الآخرين، الشهادة وغير ذلك. يعني هذه الذي نتعلمه اليوم من خلال الفقه. فيجتهد كل واحد منا، طبعا بعضهم يوضع له منهج بسيط ويرى أنه صعب. ليه؟ لا، ما في صعب، ما في حاجة اسمها صعب. لا أستسهل من الصعب وأدرك كملوا البيت وأدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. بسم الله. فالخلاصة كما قلنا، كلموا الإمام الشافعي يقول له الإمام أحمد: بنتي تلاحظ عليك ملحوظتين أو مسألتين. المسألة الأولى أنك أكلت حتى شبعت، والثانية أنك ما قمت الليل. قال: نعم. أما المسألة الأولى أني أكلت حتى شبعت، فوالله لقد علمت أن أكلكم حلال فأحببت أن أستزيد من الحلال، لأن أكل المؤمن وأكل الحلال شفاء من الأمراض، فأحببت من هذا الأكل لأنه شفاء حتى يذهب الله ما عندي من العلل. وكان عنده الإمام الشافعي طست موجود، إذا جاء يحدث يضع الطست تحته حتى يخرج منه التقطير حق البواسير. لا إله إلا الله، شوف على اجتهاد، ما يشتكوا ولا يقول أنا معذور. الآن يحدث بعض أحيان والطست تحته حتى يخرج إليه الفضلات حق البواسير، يعني شوف على اجتهاد، ومع ذلك صابرين ومحتسبين لله سبحانه وتعالى، الله يتم علينا النعم. قال: فالمسألة الأولى علمت أن أكلكم حلال فأحببت أن أستزيد منه حتى أشفى، واحدة. الثانية قال: أما كوني لم أقم الليل فوالله ما غمضت لي عينا، وإني درج على بالي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير. النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد من الصحابة في المدينة صغير، حتى الأطفال صحابة، الذي سنه حتى 3 سنوات وجابوا عند النبي حنكة، ورأى النبي وأبوه وأمه مؤمنين صحابي بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع به. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان ومات على ذلك فهو صحابي. فكان هذا صحابي صغير يلاعبه ويباسطه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير. ملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون إنسان يعني مع الأطفال، مع حتى سألوا السيدة عائشة قالوا: عندما يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما أقبل جيش بأكمله، هيبة تعتريه صلى الله عليه وسلم. وأدخلوا عنده رجل فانتفض من النبي، ينتفض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد أي الشعير، ما أنا جبار ولا فضاض. صلى الله عليه وسلم يهون عليه. فقالوا الصحابة: هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تجعلهم يسألوا كثير ولا يرفعوا النظر إليه. اللهم صل على محمد. بسم الله. من عندنا: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصحاب المهم: صلى الله على محمد. من عندك ماشي؟ عجيب عجيب. بسم الله. فقال: مكثت وأنا في أثناء اضطجاعي أفكر في هذا الحديث حتى استنبطت من هذا الحديث 70 حكما ينفع الأمة، ينفع الله بها الأمة. لا إله إلا الله، 70 حكم، حكم ملاعبة الأطفال ومباسطتهم والتنزل إلى مستواهم والأخذ بخواطرهم، سرت 70 قاعدة و70 حكما يعني مستنبطا من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير.
وهل مجرا بعدين في الأحاديث الأخرى قال فما نمت أصلا، قال قمت وصليت الفجر بوضوء العشاء. هؤلاء الأئمة وهؤلاء الصالحون. كأن الوقت وقت الراتبة. الراتب صلينا على الحبيب، ما أدري والله هو الوقت الراتب الآن نكمل وين؟ نشوف الأخ صبري، هل الأخ صبري هنا أو هل مشرفين الدورة؟ طيب الوقت هو يدركنا الآن كما قلنا الآن، بين الفرق بين الدين والمذهب. الدين هو الأصل الثابت الجامع للجميع، لجميع الأمور. الدين هو الأصل وهو ما ندين به الله سبحانه وتعالى. دنا يدنو أي ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى ويدنينا من الله سبحانه وتعالى، وهو الأصل الجامع للجميع. وبعدين هناك عندنا المذهب العقدي والمذهب الفقهي. المذهب العقدي وهذا الذي يحصل فيه الآن الخلط، بعض الناس يخلط ما بين العقيدة وما بين الفقه، ينظر إلى الحكم العقدي فيأتي له بالحكم الفقهي، يقول لك هذا حرام هذا كذا، لا هذا ربما يكون فيه يعني أحكامه جائز غير جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ قالوا أحد من الأحكام الخمسة، يأخذ شيء من الأحكام الخمسة، لكن كلمة شرك كلمة كفر للمسلم ما ليست موجودة في هذه المذاهب ولا في مذهب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما تلفظ على أحد بكلمة شرك أبدا، ما تلفظ على أحد بكلمة شرك، أيوة خاصة ممن أسلم، إلا من ارتد يستتاب. وواحد ارتد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا خير فيه، لحق بالبحر وبعد ذلك ذهب إلى الروم وبقي معهم، وعندما كان في هجرة الحبشة ما يحضرني اسمه الآن، وآخر يعني ارتد ثم رجع وقبله النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد فيها بعض الناس يأخذ يعني يبدل عفوا يبدل بعض الناس كلمة كفر وشرك بدلا من حلال أو حرام أو جائز أو غير جائز، وهذا الذي يحصل فيها الخلط الآن. ولا بد أن نعرف كيف أن نتعامل مع القضايا التي يعني تطرح لنا وتوضع عندنا. طيب يعني عرفنا الآن على أدلة الشرع أنها أربعة، والفرق بين الشريعة والفقه، عرفنا أيضا الفرق بين الشريعة والفقه والفرق بين الدين والمذهب. ما هو كلمة مذهب؟ هذا مذهبي، عندما أقول هذا مذهبي وهذا معتقدي، المعتقد هو ما إقرارك بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد وما ينبني عليها من أحكام، وهذا اسمه علم التوحيد مستقل وله أدلة. ومذهب وهو كما قلنا المذهب هو المذهب الفقهي والجانب الفقهي الذي من خلاله نعرف الحلال والحرام، كيفية الصلاة والحج والمعاملات والأمور المختلفة. فما يذهب إليه الإنسان أي ما أخذه من أحد الأئمة، حتى يقول عندنا قاعدة من قلد عالم لقي الله سالم، ما اجتهده بنفسه إنما تابع. التقليد مع معرفة الدليل، التقليد الآن عندنا مع معرفة الدليل، وعندما يعني يقول إنسان قلد الإمام الشافعي أو غيره فمعناه أنه يلقى الله سبحانه وتعالى على ما ذكره الإمام الشافعي وما استنبطه الإمام الشافعي وما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طبعا كما هو معروف أنه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤلف كتاب لا في التوحيد ولا في الفقه ولا في إيش شيء من العلوم، فأين تعلم الصحابة هذه العلوم؟ من أين أخذ الصحابة هذه العلوم التي هي اليوم موجودة عندنا ومتفرعة؟ أخذوها مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان لهم كتابا مفتوحا، كان كتابا مفتوح يأتي الشخص يسأله عملت كذا افعل كذا، يقوله لا افعل كذا اعمل كذا لا تعمل كذا، وكان من خلال وجود صلى الله عليه وسلم بينهم ينزل القرآن ليعالج القضايا التي تحل بهم. ولذلك يقولوا أن نصف القرآن الأول وما نزل في مكة لم يتكلم عن أحكام، يتكلم عن العقيدة وترسيخها وتثبيتها. 13 سنة والقرآن ينزل في مكة المكرمة
ما كان يتعلق ما فيها أحكام الآيات المكية. الآيات المدنية وقالوا هو النصف الآخر من القرآن تكلم عن الأحكام وجاء فيه التشريع. فالقرآن ينقسم إلى قسمين، قسم كان يتكلم عن العقيدة وهو النصف الأول لأنهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية وبالشرك وبالكفر، فعالج ما عندهم من الآثار المتعلقة من تلك البيئة ومن ذلك المكان الذي وجدوا فيه. ثم بعد ذلك بعد الهجرة جاء القرآن في يعني تسلسل هذه الأحكام وفرض يعني الفرائض التي هي شرائع الإسلام الخمسة، وهي بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا وإقام وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج من استطاع إليه سبيلا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لتبيين هذه الأحكام وما يتبعها ذلك وما يلحقها. فنسأل الله التوفيق والهداية لما يحب ويرضى. حد عنده سؤال قبل مشان الحق الراتب؟ كمل الراتب الفقه قلنا لغة الفهم، والفهم الدقيق والعميق، وشرعا هو معرفة الأدلة المستنبطة من خلال الكتاب والسنة. أيوة، القياس أن يحمل العلماء مسألة من المسائل التي ليس لها نص، حصلت مسألة ما فيها نص، يأتي العلماء ويحملوا هذه المسألة لأنها مشابهة لمسألة فيها نص آية أو حديث نبوي، هذا يسمى القياس، يقيسوها عليها في الحكم. المذهب قلنا تعريف المذهب، وما ذهب إليه تعريف المذهب هو كما قلنا جملة القواعد والأحكام. جملة المذهب هو جملة القواعد والأحكام التي وضعها واستنبطها الإمام الشافعي وتلاميذه. مفهوم؟ مفهومة؟ أيوة، هي جملة القواعد والأحكام التي وضعها واستنبطها الإمام الشافعي وتلاميذه، هذا الذي نحن عليها. نعم، حد عنده هذا السؤال؟ هذا صحيح. التقليد يعني قلنا كما قلنا من قلد عالم لقي الله سالم، تقلده تتبعه تأخذ مذهبه. الفقه اصطلاحا، الفقه اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ها؟ المجتهد هو طبعا ما يحضرني الآن، لكن هو المجتهد هو الذي يلم بالقرآن الناسخ والمنسوخ المكي والمدني، يعني يعرف القرآن وما علوم القرآن والسنة والناسخ والمنسوخ منها، ويعرف ما معنى الأدلة ومعنى الاستنباط، يجمع في هذه كلها، علمه يكون متسع على هذه كلها، هذا هو المجتهد. نعم، باقي سؤال هنا الأخ، سؤال عفوا سؤال، هذا يقول كيف أترك لقمة ولم أعرف ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلعق الإناء؟ صح، هو كان أكلهم قليل، الأكل ما كان مثل هذه الصورة الكبيرة، حتى لما تروح للمطعم بعض الأحيان تطلب نفر يعطيك حق نفرين. مرة واحد من الإخوان الخارجين في سبيل الله دخل إلى مطعم أعطوه رز يعني لا بأس، فأكل الرز فكان يلعق الإناء، شافه واحد جالس جنبه يا مباشر قال نزل لصاحبي هذا واحد رز على حسابي، قال له يجيب له عند الرز، قال أنا شبعان، رجع هذا، قال لنا هذا صاحبك جابه، قال جزاك الله خير، قال أنا شوفك تلحس الإناء، قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا شبعان. قال اتباع النبي ما أنا جوعان. فبعض الناس حتى ما يفهمش معنى العقل الإناء. إذن كل واحد قال في القاعدة الأساسية في الأكل والشرب كل أدرى بثلثه، كل واحد أدرى بثلث بطنه، ما حد بيقيس لك. أنت بتقيس لنفسك، مفهوم؟ لا تقول بالعقل الإناء ولا ما. أيوة، في واحد رفع يده هنا كم عام عشان نقوم، ما الذي رفع يده هنا في السؤال؟ ها؟ ورقة فيه. الدين هو الجامع لجميع الأصول، الدين هو الجامع لجميع الأصول، تسمى دين، الدين الإسلامي صح؟ الجامع لجميع الأصول، جميع الأصول التي نحن نأخذها طيب.
مذهب الإمام زيد بن الحنفية وغيره من المناضلين. ماذا أكل؟ ماذا أكل منه؟ ها؟ صحيح صحيح. نعم. يقول لك يعني هو دائما وأبدا يعني هذه المذاهب كما قلنا صحيحة، لكن النزاع الذي حصل في هذه الأيام هو يعني نزاع كما كانوا يقولوا، كان في السابق نزاع عقول يعني محاجة عقول، واليوم أصبح نزاع عجول مناطحة، ولكن في السابق كان نزاع عقول. ولذلك يقول الإمام الشافعي: حاججت 1000 عالم فحججتهم، وحاججت جاهل واحد فحجني أو فحاججني. ما يعرف حكم ولا يعرف دليل ولا يعرف استنباط ولا يعرف قياس ولا يعرف شيء من هذه الأمور. فوجود المذاهب صحيح، كل ما أي إنسان المشكلة عندنا قالوا ينتبه الواحد منا أن يتخير الرخص من المذاهب. تتبع الرخص من المذاهب فسق، تتبع الرخص من المذاهب من غير ما حاجة فسق، يعني خروج عن الفسق. تعرفون من هو الفاسق؟ أي مسألة خطيرة. سأل الله التوفيق لما يحب ويرضاه، علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمنا، فقنا لكل خير، جنبنا كل بؤس وبغير، افتح علينا عليكم فتوح العارفين، فقنا في الدين، علمنا التأويل، جعلنا هدى مهتدين على ما نصلنا إلى حضرة النبي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: خصوصيات اليوم الشريف وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
2: استعنتك ربي على مداوات قلبي وحلي وجدي قربي فانظر إلى

0: يا حلل علينا العوابي بليس شي ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله وقد اتاك بعذري وبانكساري وفقري فهزم بيسرك عذري بمعد جودك والافضال وامنن علي بتوبة تغسل من كل حوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنوك تعال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الامثال يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم. مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا وافيا نعمه يكافي مزيده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فمن نعمة الله سبحانه وتعالى في أمثال هذه المجالس المباركة، هذه المجالس التي تذكر بالله وتذكر بنبيه عليه الصلاة والسلام وتذكر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، من أهم فوائد هذه المجالس المباركة أن يوطن الإنسان نفسه أن يكون من عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأنعم بالوصف إذا كنت عبدا له سبحانه وتعالى. نحن الكل عبيد الله سبحانه وتعالى، ولكن عندما يتحقق الإنسان بكونه عبدا لله ويعرف في نفسه أنه عبد لله، ويتصرف مع الناس بأنه عبد لله، ويخاطب زوجته أولاده أسرته وجاره وقريبه ومن يشتري منها أو يبيع منها أو يتعامل معه بصفة كونه عبدا لله سبحانه وتعالى، فإن المجال يختلف والأمر يختلف، لأنك تتعامل وأنت تنظر إلى من أنت عبده، إلى ربك سبحانه وتعالى. فنعمة ما تكون من تكون فيه وفي الحالة التي تكون فيه وأنت عبد لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال يمشون بالحلم والسكينة والوقار والطاعة والعفاف والتواضع. هذه الست صفات يمشون بها هؤلاء العباد المكرمين الذين نسبهم الحق سبحانه وتعالى إلى نفسه، يمشون بالحلم والسكينة والوقار والطاعة والعفاف والتواضع. قال: لا يستكبرون ولا يتجبرون ولا يجهلون ولا يفسدون ولا يعصون. كل هذه من أهم الصفات التي تصف بها هؤلاء القوم الكرام، وتحققوا بعدم الفساد وعدم إرادة الفساد ولا العلو في الأرض، فكان حق عليهم قوله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة التي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فلم يريدوا العلو في الأرض ولم يريدوا الفساد في الأرض، وأرادوا الآخرة، تلك الدار الآخرة، أرادوا الآخرة. لماذا أرادوا الآخرة؟ لأنهم علموا وعرفوا الدنيا، عرفوا الدنيا وما فيها من ذل ومن مهانة ومن سقوط ومن خساسة، فأرادوا الآخرة، فكانت الدار الآخرة خالصة لهم هؤلاء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال إذا خاطبهم الجاهلون بالمكروه من القول خاطبوهم بالمعروف من القول وبالسداد في الخطاب، عاملون به كل ينفق مما عنده، كما روي ذلك عن عدد من أهل الله، كل ينفق مما عنده، ينفق الإنسان مما عنده، فهم يخاطبون بالمعروف من القول وبالسداد من الخطاب، ما يكلمون إلا بالمعروف ولا يتعاملون إلا بالمعروف في جميع شؤونهم وفي جميع أحوالهم. يقول سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: حلماء لا يجهلون، وإذا جهل أحد عليهم حلموا ولم يسفهوا، يحلمون ولا يسفهون، ما يسلكون سبيل أهل السفه الذين يقابلون السيئة بالسيئة، وإنما يقابلون السيئة بالحسنة، إنما يقابلون السيئة بالحسنة. ويقول سيدنا الحسن البصري أيضا: إن المؤمنين قوم ذلل، ذلت منهم الأسماع والأبصار والجوارح من خوف الله. قوم ذلل، المؤمن هين لين، هكذا يكون المؤمن قوم ذلل. قال: ذلت منهم الأسماع والأبصار والجوارح من خوف الله، ذلت كل ذلك من خوفه من الله سبحانه وتعالى. ويقول سيدنا الحسن البصري في آخر هذا الكلام حكمة عظيمة، يقول: من لم يرى لله عليه نعمة غير المطعم والمشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. إذا ما رأيت عليك نعمة من الله سبحانه وتعالى إلا الطعام والشراب، فهذا إنسان قال قل علمه وحضر عذابه، ما عرف من نعم الله إلا ما أطعمه وما أشربه. هناك نعم كبيرة عظيمة، نعم الهداية، نعم الإرشاد، نعم المعرفة به سبحانه وتعالى، التوجه إليه سبحانه وتعالى، الخوف منه، الرغبة فيه سبحانه وتعالى، كلها نعم عظيمة ينعم الله سبحانه وتعالى من خزائنه على عباد الرحمن، على هؤلاء العباد الكرام الصالحون الذين كانوا خلص له سبحانه وتعالى، خلص له. فحق أن يأتوا يوم القيامة ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وما كانوا يحزنون للدنيا، وما كان يتعاظم في أنفسهم ما يقدمونه من أعمال صالحة، مهما قدموا من أعمال صالحة فإنهم يبكون خوفا من النار، يصفون أقدامهم في الليل وتجري دموعهم، يطلبون فكاك رقابهم، يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعتقهم من النار، أن يفك رقبتهم من النار. هكذا دأب القوم الصالحين. أما الآخرون والعياذ بالله تعالى، تجده مقصر في العمل الصالح، مقصر في الطاعات، يقابل السيئة بالسيئة، ومع ذلك تجده لا يخاف من النار، وإن عمل عملا صالحا يراه شيئا عظيما وكبيرا، ولا يرى أنه محتاج إلى شيء بعد ذلك. فهكذا الوصف بين الاثنين. وكيف يتحقق الإنسان بصفات عباد الرحمن؟ في أمثال حضوره في هذه المجالس، بالخلوص، بالخشية، بالخشوع، بالإخلاص، يخلص في حضوره، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه. فإن هذه مجالس الخير تنزل فيها الرحمة وتنزل فيها السكينة وتتغشاهم الملائكة ويذكرهم الحق سبحانه وتعالى في من عنده. فإذا ذكرك الحق مرة ومرتين وثلاثة وأربع وأنت تحضر مخلص له سبحانه وتعالى، أكرمك بهذه الصفات المكرمة، هذه الصفات المعظمة، هذه الصفات الكريمة. والمؤمن الذي أحبه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه سبحانه وتعالى في دأبه كله وفي يومه كله وفي حياته كلها يتطلب هذه الصفات الطيبة، يتطلب عتقه من النار، فلا يترك بابا من أبواب الخير يقدر عليه إلا وقدم فيه شيء، ولا باب من أبواب الشر إلا وحجز نفسه عنه. فهكذا يقول المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وفي هذه الرياض الجنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وتكرم علينا بها. يكرمنا الله إياكم بكل خير ويجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا. الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله الذي حضرنا وإياكم سبحانه وتعالى هذه المجالس المنورة المعطرة التي تتنزل فيها الرحمات وتتوالى فيها البركات وتحصل لها الرعايات والعنايات. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من خواص هذه الرعايات التي يحصل بها يحصل عليها الحاضرون والمواظبون في هذه المجالس المنورة، حتى تظهر عليهم أنوار الدعوات المقبولات وتردد الملائكة، كما نسمع في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أننا نجالس الملائكة في مجالس الذكر وفي مجالس الخير، ترفرف علينا بأجنحتها وتمدنا الملائكة بدعواتها وتدعو المقصرين منا. حتى قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال إن الملائكة ملك يقول: يا رب إن فيهم فلان الخطا الذي ما حضر لحاجة، فيقول الله تعالى: وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأعظم بها من مجالس، إذا دخل فيها الشقي صار سعيدا عند الله سبحانه وتعالى، وتحصل فيها الإمدادات للأرواح، وتحصل فيها العنايات والدعوات للأجسام، ويقوم الناس من هذه المجالس ما شاء الله بأنواع من الأجور والثواب والخير والبركة، نسأل الله توفير الحظ منها سبحانه وتعالى. سمعنا في كلام أخينا وحبيبنا محمد بن صميط وصف عباد الرحمن، 9 صفات وصف الله بها هؤلاء العباد المكرمون على الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وصف دعواتهم، وصف أقوالهم، ووصف طريقة مشيهم سبحانه وتعالى. ما هذا الاعتناء، حتى وصف طريقة مشيهم كيف يمشون، ونسبهم إلى نفسه، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا المفسر الشهير الطاهر بن عاشور صاحب كتاب التحرير والتنوير ذكر في تفسير هذه الآية، وقال إنها اضطربت أقوال المفسرين في هذه الآية اضطراب كثير في الهون هذا الذي يمشون بعباد الله على الأرض، وأنه قد يمشي الإنسان بقوة على الأرض، قد يمشي بشدة على الأرض، ولا ينافي هذه الآية، لأن المراد حتى قال إن بعض المفسرين قال لما يعني حبيبنا محمد ذكر لنا خلاصة الأقوال، وقال ابن عاشور أن بعض المفسرين الأكابر لما رأى عمق هذه الآية أشكلت عليه، فقال حتى رأى النبي محمد في النوم صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله بين لي هذه الآية، إيه معنى يمشون على الأرض هونا يا رسول الله؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم من حاصل الأقوال لا يعصون الله سبحانه وتعالى. فحتى لو كان مشيت الإنسان في ظهوره معتز بربه عز وجل، أو كما يفعل جنود الإسلام مثلا في الغزوات ضد الكفار يضربون الأرض بأرجلهم وغير ذلك، لا ينافي الهونية هذه، لأنهم متذللين لعظمة الله وقائمين بحقوق الله وأوامر الله. فربنا وصف حتى هكذا يمشون على الأرض هونا، وأن كان هذه غالبا غالب مشية أهل الله سبحانه وتعالى، والمنكسرين لجلال الله والمشاهدين لعظمة الله ولجلال الله سبحانه وتعالى، هكذا طريقتهم يمشون على الأرض هونا، حتى يقولون لا تشتكي الأرض منهم إذا مشوا عليها، لا تشتكي الأرض من وقع أقدامهم أبدا، يمشون يعطون الأرض حقها، حتى الأرض يعطونها حقها بالمشي معها بالأدب، يمشون على الأرض هونا. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة. الجاهلون ليسوا الأميين، كم من أمي، ما قال الأميون اللي ما يقرأ ويكتب، جاهل، ممكن إنسان يكون عنده معلومات خاطئة، جاهل لا يعتبر الجهل، سوء الفهم في مدلول كتاب الله، سوء الفهم في مدلول كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وكما سمعنا بقية الآيات، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وآخرها كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. الله حققنا بهذه الأوصاف كلها بجوده وفضله وكرمه وإحسانه، نتدرج فيها درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة ومقام بعد مقام. بعض الناس في أوائل هذه الآيات، بعضهم في أواسطها، بعضهم في ما شاء الله في غاية في ذروتها، ما صدر منه خطاب جاهل أبدا. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة. سمعنا من شيخنا الحبيب عمر حفظه الله عن سيدنا علي زين العابدين، هذا الإمام الجليل العظيم الذي يعتبر ما شاء الله مدرسة بحد ذاته في مواقفه وفي علمه وفي صدقته وفي انفاقه وفي اتجاهه نحو السلام وسلم الأمة، قال أنه تبع أحد الجاهلين وأخذ لذم سيدنا علي زين العابدين، وكلما أساء إلى سيدنا علي زين العابدين دعاله قالوا جزاك الله خير، كلما أسأله بكلمتين قالوا بارك الله فيك. الغريب أن الأولياء هؤلاء يعني بواطنهم ما تتأثر بالذم، كلما ذموا ما يتأثر، ما ينزعج، ما يتحرك، ما يكون كما قالوا الناس عنده فعل ورد فعل. البني آدم المعتاد من أساء إليه يعني تأثر في بطنه وانزعج وربما تأذى وربما تألم، كيف أنت تقول علي أن جاهل وتقول علي أن كذا وكذا؟ لكن مثل هؤلاء الأكابر كان قلوبهم محفوظة بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يذمه يقولوا يا جاهل، يقولوا جزاك الله خير، يقولوا أنت كذا قالوا بارك الله فيك، يقولوا أنت كذا وكذا يقولوا كذا وكذا. فقالوا له تلامذة سيدنا علي زين العابدين وطلبته قالوا له يا سيدي أنت ترد عليه بالكلام الطيب وهو يذمك؟ فقال كل ينفق مما عنده، هو ما يعرف إلا الكلام، وهؤلاء ما يعرفون كلمة بذيئة ولا يعرفون كذا وكذا ولا يعرفون شيء من هذا القبيل أبدا. نسأل الله أن يرفعنا سبحانه وتعالى. ما شاء الله سيدنا وشيخنا الحمر في هذا السفر، نسأل الله أن يحفظه في حطه وترحاله وتقلباته وأطواره، ويشركنا في دعواته وفي تنزلاته ومنازلاته سبحانه وتعالى بجوده وفضله وكرمه وإحسانه. قال شيخنا الحمر أن السفر هذا أنواع، في السفر المعتاد هذا إنسان يسافر من مكان إلى مكان، وهذا له آداب وله شروط وله ضوابط وله أحكام، أحكام الإقامة وأحكام السفر وسنن السفر إذا ركع وإذا راح وإذا خرج. ويعتبر السفر ما شاء الله في بعض الناس رقي، وقال في أسفار من نوع آخر، في سفر بالله سبحانه وتعالى أن يسافر الإنسان بربه جل جلاله وتعالى في علاه، ومع خالص الوجه الله. قالوا في سفر أرقى من هذا السفر بالله وما له نهاية. السفر في الله، السفر في الله ما هو بالمقامات ولا بالأحوال ولا بالتوبة ولا بالصدق ولا باليقين. السفر بالله بالأحوال والمقامات والتوبة والصدق واليقين. والسفر في الله جل جلاله ما له نهاية أبدا، خلاص سفر في الله أعلى. قال وأغلى وأعلى أنواع السفر سافرون في مشاهدة عظمة الله والخضوع لجلال الله وسرعة تنفيذ أوامر الله والانطواء والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سيد الحمر أنه من هذا السفر في الله، قول الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي، رحلة فيها رحلنا للمقامات العظام، هذا السفر في الله. وما أشار إليه الإمام الحداد كذلك، ما قال الإمام الحداد عطفة يهدى بها قلق ضاع منه العمر في السفر. السفر في الله، سافرون في الله في ذات الله سبحانه وتعالى، تخلقون بأخلاق اسماء الله الحسنى، الغفور الرحيم الودود الصبور، كل اسم يتخلقوا بيسافرون في الله. وهذه كما يقال ثمرة الحياة المؤقتة هذه مع البني آدم. ما شاء الله ربنا أكرمنا بالإسلام والإيمان واجعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا قلوب ممكن تحب ربها، واجعلنا قلوب ممكن ما شاء الله تتوجه تحب ربها. بدل البني آدم الإنسان العادي إذا ما جالس العلماء الربانيين والأولياء والصالحين والعلماء المخلصين وأهل السند، حملة السند رجل عن رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا ما جالس أطباء القلوب هؤلاء المحبة اللي في قلبه ذي تتوجه الليلة نفسه، يحب نفسه بس، ما يعرف يحول محبة المسلمين، ما يعرف كيف يحب المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. بعدين حتى ما يعرف يحب الصالحين، يقول لك فين حب الصالحين ذيلا بين حو بين اللي كم أموات، بين حو بين الإمام الغزالي كم، بين حو بين الإمام إسحاق الشيرازي كم، بين حو بين الإمام النووي كم. كيف نحب ذيلا الصالحين ولا شفناهم ولا جلسناهم ولا رأيناهم واكتبهم موجودنا عنده؟ ما يعرف يحب الصالحين ولا يعرف يحب المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، يعرف الله يحب نفسه بس. هذه هي نفسه المحبة كلها، البحر الكبير لا المخزون في روح الإنسان من المحبة العظيمة وجهها نحو نفسه، يسعى في متطلبات نفسه ورغبات نفسه ومشتهيات نفسه، ما يرفع نفسه وما يعظم نفسه وربه محبة ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فذي الحين أولى ما شاء الله الصالحين يوجهون كما يقال إن صح التعبير بوصلة القلوب، بدل الكنز اللي في قلبك من المحبة ما شاء الله يوجهون وابي يلقي بالإنسان نفسه لو أحبه، حتى لو أحبه إيه بيعمل له في النهاية؟ من بيتروح بها فين؟ إذا كان إذا حرك في قلبه ذي المحبة الراقية ما شاء الله أحب الأولياء وأحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين يرتقي إلى المحبة الكبيرة اللي ما يعبر عنها لربنا سبحانه وتعالى ذكرها في قوله جل جلاله وتعالى في علاه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، واللي في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، من في قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. بعض العلماء قال إمام الغزالي أن بعض العلماء حتى يعني سماهم الغزالي سماسرة العلماء، قال أن المحبة لله ذي خفيت ودقيقة، قال بعضهم أنكروها قالوا محبة الله يعني طاعته بس، هذه المحبة تطيع ربك تمتثل أوامره، هذه المحبة ماشي حاجة كذا مشاعر ثانية. وقال إمام الغزالي وأين نقول هذه والذين آمنوا وشدوا حبا لله، حب حبون ربهم سبحانه وتعالى وتتحرك في القلوب محبة الله جل جلاله. والنبي علمنا اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك، وأهل الصفات هذه ما شاء الله بصفه بعد صفه وأقوال يرتقون بها إلى المحبة ذي، وهي الثمرة. قال الأئمة رضي الله عنهم أغلى شيء يخرج به الإنسان ويطبع وهف الأكفان ويخرج من الدنيا ذي عندما يكون قلبه معمور بمحبة الله ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن ما قدر قال يرتقي إلى المحبة ذي محبة الصالحين، صالحي زمننا ما شاء الله عباد الرحمن تحبهم لأخلاقهم، تحبهم ما أعطاهم الله، كل الناس يعرفون في محبة في الضلال، محبة الشهوات والملاهي موجودة، العالم ملان محبة، شوفهم كيف يحبون الناس شهواتهم وزعماهم الظلمانيين ويحبون ملذاتهم العادية ويحبون حتى الأجهزة والآلات. شوف بعض الناس عنده علاقة بالجهاز حقه، عنده علاقة بالجوال حقه، عنده علاقة بالبرنامج ذا حقه، برنامج من البرامج ما يقدر يتخلص منه أبدا، كل يوم هو إياه. بعضهم حتى من يوم يقوم من النوم تفتح الجوال حقه قبل ما يقول الحمد لله، ذي أحيانا بعد ما يتم له النشور الحمد لله ذي يرد عليه روحي تو يدور الجوال حقه، يحب ما هي محبه هذه، لا ما هو ميل، لا ما هي علاقة، ذي صلاح باطنية، لا ما يقدر

ينفك عنه له. بعض الناس ما يقدر ينفك. يمكن بعض الناس لو قطعوا الانترنت عنه ذا يولدوبه في البرامج حقه ذي. يا ريت حتى ما شاء الله رحلة شيخنا الحبيب عمر ذي برامج نورانية ما شاء الله، تلقين الذكر مجالس الخير كأنك حاضر، نعمة كأنك الا حاضر، تشوف التلقين الذكر وتشوف الدعاء وتشوف الإجازات. وقالوا يحصل للمشاهدين والمستمعين ما يحصل للحاضرين. بعض الناس هو ذا استخدمه، استخدم جهازه والذا عنده وصارت بينه علاقة، لو انقطع عنه ذا يمكن كله ما هو ريض أبدا، يقول وين وين ما هو يحس نفسه ما هو ريض، لأنه في علاقة. وبعض الناس إذا انقطع عن الصالحين حصل نفسه ما هو ريض أبدا. وبعضهم إذا انقطع عن القرآن من أولياء الله ما هو ريض. وبعضهم إذا انقطع عن المساجد ما دخل مسجد ولا راح مسجد، كم الشياب ذي الأولين اللي يعرفونهم كثير فين ما هو ريض. بغيت المسجد وأنت معذور يا أبونا يا والد، ما عليك مسجد، قلبه معلق بالمساجد. وبعض الشباب والنساء قلبه معلق بالجوال، علاقة مشبوهة يعني ما انت داري آهذي. لو كلها علاقة ما شاء الله، بعضهم ما شاء الله الجوال هذي يتبع برامج ويقرأ كتب ويتبع العلماء حلقة بعد حلقة ويقرأ برامج نورانية ويتوسع ويستفيد ويتنور لبه. وبعضهم يوسخ وسخ عقله ومخه وخياله، يحشي عقله ذها وإن كانوا عادوا طفل أهدها وأمر، طفل صغير يحشون عقله بمقاطع أعدوها سماسرة الشر والعياذ بالله، رتبوها وفكروا فيها وخططوا لها وذبلوا أموال وبعدين نفذوها في الواقع من شان تخبط العقول. وبعضهم كذا. وبي برامج ما شاء الله لا ما شاء الله نورانية نتابعها ونستفيد منها ونترقى بها للعلاقة المحبة. فنسأل الله بركة هذه المجامع يحرك في قلوبنا محبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة وفقل في قلوب المسلمين كلهم محبة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. قال بعضهما أن البني آدم ذا مخزون من العواطف، شوف داخله في الروح في قلبه مخزون عواطف مختلفة غريبة، محبة وعاطف وفي حنان وفي كذا وكذا، وبرضه في خواطر الشر اللي حركها بليس، إيه الانتقام والشر والإيذاء والغش والخداع، كل هذه داخله يحركه. بعضهم يتحرك بحركة النفس والنفس تتحرك بحركة الشيطان، خصوصا النفس الأمارة دي والنفس المطمئنة تتحرك ما شاء الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى قال سيد الحمر أن هذا الأمر مهم جدا، لا يكون لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هوانا تبع لما جهبه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان في أكل وإن كان في شرب وإن كان في لباس. هل نحب اللي يحبه النبي؟ هذا ابن عمر كان يتتبع الدباء، فقالوا له يا ابن عمر يتتبع الدباء، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فأحببتها منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. وابن عمر في إحدى في, في, في, في كتاب الحج أنه لما ذهب إلى الحج نزل من الطريق من الجادة وراح بالراحلة حقه بالناقة وراح بها تحت شجرة ودار بشجرة وكذا، فقالوا له الذين خلفه ماذا فعلت ابن عمر؟ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذهبنا، قال خرجت راحلة رسول الله فعمل العمل الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يعملونه هواهم تبعا لما جابه النبي صلى الله عليه وسلم. أهل متابعة لرسول الله اللي يحبوا النبي يحبونه، إن كانوا لباس وإن كانوا أكل وإن كانوا شرب وإن كانوا كلام وإن كان أفعال وإن كان تصرفات، اللي يحبوا محمد يحبونه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يكرمنا والمسلمين ويرفعنا والمؤمنين حتى يكون هوانا تبعا لما جابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى تكون قلوبنا معمورة بهذه المحبة لله ولرسوله ولعباد الله الصالحين والأولياء الله المقربين، ويحققنا بهذه الصفات في الأقوال. يجعلنا إن شاء الله من الليل الذي يكرمنا بمدد هذا المجلس وبرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة شيوخنا، يجعلنا من الليل الذي نبدأ بالمشي على الأرض هونا ظاهرا وباطنا، لا تشتكي من الأرض ولا نعمل مخالفة على سطح الأرض ولا على سطح الأرض أبدا، من العباد الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خطبنا أحد من الجاهلين ما نرد عليه، قالوا سلامة ونترقى في مراقي المبيت لله سجدا وقياما. اللهم حققنا بهذه الحقائق وكرمنا بما أنت أهله في الدارين، وكلنا واشرق علينا نوار هذه الدعوات والنوايا الصالحات والتوجهات الخارقات والنوايا العظيمة في هذه المجالس والتوجهات التي فيها، اشرقها علينا يا أكرم الأكرمين واظهر قبولها فينا يا أرحم الراحمين، واصرف عنا الموانع الباطنة والظاهرة التي تمنعنا من قبول هذه الدعوات فينا حتى نرى فينا وفي جوارحنا وفي قلوبنا آثار نور كتابك وآثار نور نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا. والعفو.

يزيد نسبة وموصول أوشاج عسى أن تمدني بحسن اتباع وانتفاع ومنحة.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: التي خلفها أبوه عبد الله، ولم يخلف أبوه له شيئا غيره، فمضت هذه الموفقة المباركة أم أيمن مع آمنة بهذا اليتيم الكريم العظيم إلى المدينة، فكانت أخبار كثيرة في المدينة، ثم وفاة آمنة عند الرجعة، فلحقت الأم بالأب ورجع اليتيم إلى مكة بلا أب ولا أم. نتأمل في تلك القصص أخبارا كانت بالمدينة أيام كان سنه 6 سنين، كان بنفسه يذكرها بعد الهجرة، وكان يذكر البيت الذي نزل فيه حيث نزلت به أمه، ويذكر قبر أبيه عبد الله في هذا البيت، وكان يشير إلى أطمة في ديار عدي بن النجار، يقول كنت ألاعب بعض صبيان من بني أخوالي على هذه الأطمة، ويقول كان عندنا طائر نطيره فيقع على هذه الأطمة، ويقول هذا البيت الذي نزلت فيه أمي، هذا البيت الذي قبر فيه أبي. فكان يتذكر هذه الأخبار بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. الله. في أيام كان في المدينة كان اليهود يترددون عليه، ينظرون إليه، وتحكي أم أيمن في ذلك قصص. فذكرت أم أيمن أنه في تردد اليهود عليه جاء يوما يهوديان فقال أخرجي لنا أحمد، قالت فخرجت به، قال فنظروا فيه وقبلاه مليا، ثم قال أحدهما لصاحبه هذا نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته، وسيكون بهذه البلدة من القتل والسبي أمر عظيم. قالت أم أيمن ووعيت ذلك من كلامهما، قالت جاء يوما يهودي فنظر إليه صلى الله عليه وسلم قالت سمعت أحد بعض اليهود لما جاءوا ينظرون إليه يقول هذا نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته فأعيد ذلك. مشى هو وأمه وأم أيمن على بعيرين حتى وصل المدينة، نزل دار النابغة نزلت بأمه. لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الدار قال ها هنا نزلت بأمي، وفي هذه الدار قبر أبي، وأحسنت العوم في بير عدي بن النجار، بير أبي السباحة في البير حقهم هذه، تعلمت السباحة وهو ابن 6 سنين صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وجاء بعض اليهود فنظروا إليه قال له ما اسمك يا غلام؟ قال أحمد. فنظر بين كتفيه قال هذا نبي هذه الأمة فأخبر أم أيمن وأخبر أخواله بني النجار، فأخبروا أمه فخافت عليه فرجعت به إلى مكة. رجعت به إلى مكة ومضت الطريق حتى قاربت مكة، عند الأبواء مرضت هنا، وتحكي لنا أم سماعة بنت أبي رهب، قالت: شهدت آمنة بنت وهب في علتها التي ماتت فيها، ومحمد غلام يفع، قد أكمل الخامسة من سنين، قالت عند رأسها في وقت موته وهم راجعون من المدينة، قربوا على مكة ولكن عاد باقي مسافة في الأبواء. قالت رأيت عند رأسها وهي مريضة، فنظرت إلى وجه أمه، قالت: بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام نجا، على أبو عبد الله تقول له: يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك المنعام، فودي غداة الضرب بالسهام بمئة من إبل سوامي، إن صح ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام، إن صح ما أبصرت في منامي

0: فأنت مبعوث إلى الأنام من عندي ذي الجلال والإكرام، تبعث في الحل وفي الحرام، تبعث بالتحقيق والإسلام، دين أبيك البر إبراهام، تبعث بالتخفيف والإسلام، ألا تواليها مع الأقوام، فالله أنهاك عن الأصنام. ثم قالت: كل حي ميت، وكل جديد بال، وكل كبير يفنى، وأنا ميتة وذكري باب. بقي ذكرها بمحمد، وها هو الذكر الباقي يتجدد بعد قرون من تلك الساعة ومن تلك الوفاة، وأنا ميتة وذكري باق، وقد تركت خيرا وولدت طهرا. قالت: ثم ماتت. أبعد هذا يتقول متقول على آمنة؟ أو يسيء الظن بآمنة؟ عموما آمنة، إن لم تأمن آمنة فلا أمن في المحشر أحد، ولا أمن يوم المبعث أحد. قالت: وكنا نسمع نوح الجن عليها، فحفظنا من ذلك نبكي الفتاة البرة الأمينة ذات الجمال العفة الرزينة، زوجة عبد الله والقرينة، أم نبي الله ذي السكينة، وصاحب المنبر بالمدينة، صارت لدى حفرتها رهينة، لو فوديت لفوديت ثمينة، وللمنايا شفرة سنينة، لا تبقي ضعانا ولا ضعينة إلا أتت وقطعت وتينة. أما هلكت أيها الحزينة عن الذي ذو العرش يعلي دينه، فكلنا والهة حزينة، نبكيك للعطلة أو للزينة، وللضعيفات وللمسكينة. فرجعت به أم أيمن بعد أن قبر أمه هناك وتركها في الأبواء، وله زيارة لها كانت بعد رجوعه من المدينة المنورة وبعد الهجرة، وزار معه جمع من الصحابة، فما رؤي في يوم أكثر باكيا منه في ذلك اليوم، صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك الرحمة والذكريات المباركة مع الأم الرحيمة الشفيقة البرة الأمينة عليها رضوان الله. ما يتشدق به بعض المتكلمين في الجناب الشريف إما من الضعيف الذي لا يحتج به ولا تقوم به حجة، وإما ما كان معارضا بنصوص الآيات التي بها نعتقد أن لا يعذب الله من لم يبعث فيهم رسول ولو كانوا على الشرك، ناهيك بأهل التوحيد منهم، وقد كان في مكة عدد من الموحدين ومن أعظمهم جده عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب، وهاهي وصيتها له عند الموت: فالله أنهاك عن الأصنام. لو لم يكن الواحد في ذلك الوقت موحد لكان ناجيا من العذاب، لقول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وما أرسلنا إليهم من نذير من قبلك، فما جاءهم نذير. فكيف وقد اختصوا بعناية الله ورعايته أن جعلوا محضنا ومسكنا سيد الوجود صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولذا ما أعجب قول الشاعر، هو يصف البقعة التي قبر فيها النبي، صارت خير البقاع على الإطلاق بالإجماع عند أهل العلم لكونها ضمت جسد الحبيب، لكنه قال إن هذا الجسد كون في بطني آمنة. ويقول إن كان أشرف بقعة تلك التي أضحى بها خير الأنام دفينا، فلكونها ضمت عظام المصطفى لكن ببطنك كونت تكوينا. وسط بطن آمنة كونت العظام الشريفة وكون الجسد الأبهر الأطهر عند الرب تبارك وتعالى. فلا والله لن يكون مسكن تلك البطن إلا الفردوس الأعلى. الله شاءك أن تكوني فينا أما لخير المرسلين حنونا، اختارك المولى لحمل أمانة فخلقت آمنة وضعت أمينا. أنت كسوت الدهر أشرف حلة وجعلت حلة تاجه الاثنين. ترجوه أمته وتيأس أمه، حاشاه وهو بقولها ببرها يوصينا، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وتكلم العلماء عن حديث النهي عن الاستغفار، قالوا ليس في ذلك دلالة على النقص ولا على الكفر من قريب ولا من بعيد، فإنه كان قد نهي عن أن يصلي على من عليه دين وامتنع عن ذلك، وقد نهي أن يصلي على الشهداء إذا قتلوا في سبيل الله وامتنع عن ذلك، وليس ذلك إلا لكرامتهم. فكذلك أمه أولى بالكرامة من أحد أفراد أمته من الشهداء، إذ ماتت على التوحيد وقد خدمت سيد الخلق حبيب الرب. فإن كانت امرأة من بني إسرائيل خدمت كلبا فسقته فغفر الله لها وأدخلها الجنة، فإن آمنة خدمت الأشرف الأطهر الأنقى، أفلا يرضى أولئك المرضى أن يساووه بكلب في بني إسرائيل؟ قاتلهم الله وأنى يوفكون. شان محمد عند الله أعظم من أن يعذب الله أمه أو أباه، الله أعلم حيث يجعل. تخير لي، يقول صلى الله عليه وسلم، أفجهل ربنا حتى لا يعرف كيف يختار من خلقه في ذلك الزمن أبا أو أما؟ تخير لي الآباء والأمهات، ووصف أباءه وأمهاته، يقول ولم أزل أنقل في خير الأصلاب، في خير الرجال نفسا فنفسا، حتى كنت من أبي وأمي. أفهذه خيرة لعب أو هزو، أم اختيار الحي القيوم العليم القدير اللطيف الخبير جل جلاله لأكرم الخلق عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهذه سقته وأطعمته وفدته وربته وخدمته وكفلته، ما هو إلا مثل اللي سقت الكلب مرة واحدة من هذيك عليها رضوان الله. ورجعت بركة الحبشية بسيدنا محمد بعد أن قبر أمه بالمدينة بالأبواء، فدخلت به مكة واستقبله عبد المطلب وأوصى به بركة، وأخبرها أنه يكون له شان، وأن أهل الكتاب يذكرون أنه نبي هذه الأمة. فرق عليه رقة لم يرقها على ولده، فكان قد يوتى بالطعام عبد المطلب فلا يطعمه ولا يرضى حتى يوتى له برسول الله، فيبدأ بالأكل يؤكله فيأكل معه. وكان له فراش في ظل الكعبة في الحجر ينصبونه له، لا يجلس عليه أحد من بنيه ولا من دونهم، إكراما لعبد المطلب. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي وهو قبل البلوغ فيجلس على الفراش فيهب أعمامه ليؤخروه فيقول عبد المطلب دعوا ابني إنه ليحس في نفسه بشيء والله ليكونن لابن هذا شان. وتكرر ذلك منهم فكان يقول دعوا ابني يجلس وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربي قبل ولا بعد. فكان يقول لأم أيمن إحدى بركة احتفظي به لا تغفلي عنه فإن أهل الكتاب يزعمون أنه نبي هذه الأمة. الله. كان قد يقعده على رجله فيوسره بأطيب طعامه. وإذا جاء في بعض الأحيان إلى فراشه يأخذ أعمامه ليؤخره يقول عبد المطلب دعبني ما تريد منه إن له لشانا ويقبل رأسه ويمسح صدره ويسر بكلامه وما يرى منه. وكان جالسا يوما على فراشه ذلك عبد المطلب وعنده أسقف نجران وجاء هذا العالم النصراني يحادث عبد المطلب وقال وهو يحادثه إن نجد يعني في الإنجيل عندهم إن نجد صفة نبي بقي من ولد إسماعيل هذا البلد مولده ومن صفته كذا وكذا وكذا أخذ يصف له أوصاف النبي محمد. قال وبينما هو يكلم عبد المطلب أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فنظر له الأسقف وإلى عينيه وإلى ظهره وإلى قدميه قال هو هذا هو هذا هذا الذي أذكر لك ما يكون هذا منك يعني إيش قربته بك. قال هذا ابني. الأسقف لا لا ما نجد أباه حيا. عندنا في التوراة في الإنجيل ما حد ما حد أبوه قد مات. قال هو ابن ابني ومات أبوه وأمه حبلى به. قال صدقت. قال عبد المطلب ابني تحفظوا بابن أخيكم ألا تسمعون ما يقول ما يقال فيه انتبهوا له. لا إله إلا الله. يذكر البخاري في تاريخه وابن سعد والحاكم عن كندر بن سعيد وحيدة أو حيوة عن معاوية بن حيدة وعن أبي حيدة. قال أحدهما خرجت حاج أيام الجاهلية قال الثاني خرجت معتمر حتى وصلنا إلى الكعبة فإذا شيخ طويل يطوب البيت ويقول رد إلي راكبي محمد أرده ربي واتخذ عندي يدا رد إلي راكبي محمد أرده ربي واتخذ عندي يدا. فسأل عنه من هذا وقال لهم وقيل لهم هذا سيد بن قريش هذا عبد المطلب له أبل كثيرة إذا ظل منها شيء بعث فيه بنيه يطلبونه فإذا غابوا بعث ابن ابنه على محمد اللي يدعو برده الآن ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها. وقد بعثه في حاجة أعنى عنها بنوه وقد أبطى عليه. قالوا بينما نحن عند الكعبة فإذا أقبل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبل معه ردوا الإبل اللي ضاعت ردها وجاء وذهب. قال عبد المطلب يا بني حزنت عليك حزنا لا تفارقني بعد أبدا خلص بعد هذا اليوم لا تروح مكان لا تجيب لنا حاجة ولا غيرها خلك عندي في هذا المكان. ويروي ابن الجوزي يقول كنت أحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغفلت عنه يوم فلم أدري إلا بعبد المطلب قائم على رأسي يقول يا بركة. قلت لبيك لا تدرين أين وجدت ابني؟ وجدته مع غلمان قريبا من السدرة محل في مكة بعيد لا تغفلي عنه فإن أهل الكتاب يزعمون أنه نبي هذه الأمة وأنا لا آمنهم عليه. أحد منهم يظفر بو يصلح شيء في الولد انتبه. الله. يروي ابن سعد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي عن رقيقة بنت أبي صيفة، هذه كانت لدى عبد المطلب يعني نظيرة له وقرينة له في السن. قالت تتابعت على قريش سنون جدبة أقحلت الجلد والعظم، أدقت العظم، ورأيت رؤيا بينما أنا نايمة هاتف يصرخ بصوت صحل يقول يا معشر قريش إن هذا النبي المبعوث منكم قد أضلتكم أيامه، وهذا إبان مخرجه فحي هلم بالحياء والخصب يعني المطر، ألا فانظر رجل منكم وسيط عظام جسام أبيض بط أوطف الأحداب سهل الخدين. وصف عبد المطلب الرؤيا في الرؤيا، وصف عبد المطلب له فخر يكظم عليه وسنة يهتدي إليها فليخلص إليه هو ولده ولد ولده وليدلف إليه يعني يقربوا منه، كل بطن رجل فليشنوا من الماء وليمسوا من الطيب ثم يستلموا الركن وليطوفوا بالبيت ثم ليرتقوا أبا قبيس فليستقي الرجل وليؤمن القوم ألا وفيهم الطيب الطاهر. فغثتم إذن ما شئتم. فانتبهت من النوم هذه الرؤيا فأصبحت مذعورة وقد شعرت جلدي ولعقلي واقتصيت رؤياي. قد فنمت في شعاب مكة فما بقي أبطحي إلا قال هذا شيبة الحمد، يعني عبد المطلب اسم عبد المطلب شيبة الحمد، هذه الأوصاف في هذا الشيبة. وتتامت عنده قريش وانقض إليه من كل بطن رجل، شنوا الماء ومسوا من الطيب واستلموا وطافوا وارتقوا أبا قبيس، فقال قوم يدلفون يعني يقربون حول عبد المطلب حتى قر لذروته فاستكفوا جانبه ومعه رسول الله وهو غلام. قال عبد المطلب اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت عالم غير معلم ومسؤول غير مبخل، وهذه عبادك وإماؤك، بعذرات يعني بفناء حرمك يشكون إليك سنتهم التي قد أكحلت والظلف والخف، فأمطرنا اللهم غيثا مريعا مغدقا. فما برحوا حتى انفجرت السماء بمائها وكب الوادي بثجيجه، فلا سمعت شيخان قريش وهي تقول لعبد المطلب هنيئا لك أبا البطحة عاش بك أهل البطحة وذلك ببركة الذي معه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. تكرر ذلك أيضا لعم أبي طالب بعد وفاة عبد المطلب. يروي أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الوفاة يقول في سنة 7 من مولده صلى الله عليه وسلم أصاب رمد يعني فشديد فعولج بمكة فلم يغني، فقيل لعبد المطلب إن في ناحية عقاب راهب يعالج الأعين فركب إليه فناداه وديره مغلق الدير عليه قاعد في محل عبادته مغلق الدير فلم يجبه، فتزلزل ديره تحرك الدير الذي يسكن فيه هذا المحل اللي بصوم مع حق الراهب حتى كاد أن يسكن، فخرج مبادر قال يا عبد المطلب إن هذا الغلام نبي هذه الأمة ولو لم أخرج إليك لخر علي ديري، فارجع به واحفظه لا يقتل بعض أهل الكتاب. ثم عالجه وأعطاه ما يعالج به ولقيت له المحبة في القلوب ورجعه إلى مكة المكرمة جد عبد المطلب. مات جده وهو بن 8 سنين، إنما كفله بعد أمه سنتين. حتى قيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تذكر وفاة عبد المطلب؟ قال نعم أنا يومئذ ابن 8 سنين. تحكي أم أيمن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي خلف سرير عبد المطلب لما مات عبد المطلب، حملوه في سرير خرجوه إلى القبر، قلت كان نبي عند سرير عبد المطلب يبكي. اليوم فارق جده، أبوه ما أدركه مات أول، وأمه قبل سنتين توفيت، وجده الذي يكفله توفي اليوم، ثم شاف في جنازة عبد المطلب وهو يبكي. تقبر عبد المطلب بمكة المكرمة وهو فوق 80 من عمره على أرجح الأقوال، وقيل أنه بلغ 100 من السنين عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما حضرته الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله وحياطته والقيام عليه، وأوصابه إلى أبي طالب لأن أم عبد الله والد النبي وأم أبو طالب واحدة، فهو شقيق أبيه، شقيق أبي عبد الله، فأوصابه إلى عبد إلى أبي طالب ليقوم به ويكفله. فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر النبي بعد وفاة جده عبد المطلب، فكان يكون معه، كان يحبه محبة شديدة، لا يحب ولده مثله، وكان لا ينام إلا إلى جنبه، صب به صبابة لم يصب مثله، كان يخصه بالطعام، كان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادا لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله شبع. وكان أبو طالب إذا أراد أن يغديهم أو يعشيهم مرأى النبي ما أحد عندهم، ما أحد مهم، يقول كما أنتم حتى يحضر ابني، سبرهم حالكم، لأنه مهما قدم إليهم من طعام أكلوه بسرعة ولم يشبعوا. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أحد يبدأ، ما أحد يبدأ، سبروا خلوا محمد يبدأ. فإذا بدأ وأكلوا وراءه يفضلون من الطعام، يقومون باقي طعام يشبعون ويبقى طعام، وإذا تركهم النبي ما أحد يأكلون كملوا الصحفة ما عاد يخلوا شيء ويجايعين، هذم يريدون طعام زايد من بركته صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وإذا جاب اللبن يوقفهم يقول خلوا محمد يشرب أول، فإن شرب أول يتناولون القاع بعد يشربون كلهم ويبقى لبن، وإذا ما حده أو شربوا قبله يكملون وبعضهم عاد ما وصل شيء. فرأى هذه البركات أبو طالب، كان يقول له إنك لمبارك وإنك لمبارك، ولو كان الصبيان وأولاده يصبحون رمص شعث، النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يقوم من النوم وهو دهين كحيل، ما أبو أثر نوم ولا في هذا. صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. تقول أم أيمن كانت معه من الأيام كلها، تقول ما رأيت رسول الله شكا جوعا ولا عطشا قط، لا في كبره ولا في صغره، قط ما عاد طفل صغير ما رأيته يوم يشكو جوع ولا عطش. قالت وكان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة، فربما عرضنا عليه الغداء فيقول أنا شبعان ويكتفي بغذاء ماء زمزم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ورآهم في بعض المرات ينتهبون الأكل، وإذا انتهبوا أمسك رسول الله وبقي، هو طفل صغير لكن إذا شاف المسألة مسألة نوبال طعم وقفوا، لا يليق هذا به كما لا يليق بمن يتبعه، فيقف. رعد أبو طالب حصل الجمع يأكلون النبي، ها ما لكم؟ قالوا إذا انتهبنا محمد ما يأكل معنا. قال خلاص نعطيه أكل الحين مستقل وحده، وإلا تتأدبون معه تأكلون بأدب، إنه يأكل بالأدب، صلى الله عليه وسلم بارك عليه، سبحان أدبني ربي فأحسن تأديبي، يا ربي صلي عليه. ويروي لنا ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة يقول قدمت مكة وقريش في قحط، قال قائل منهم اعتمد اللات والعزة، أعوذ بالله، قال قائل منهم اعتمد مناتها الثالثة الأخرى، حاول أبتلبه، قال شيخ وسيم حسن وجه جيد الرأي أنتوا فكون وفيكم بقية إبراهيم وثالث إسماعيل، قالوا كأنك عنيت أبا طالب، قال إيهن، نروح لأبو طالب، خلد الحين اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ونروح نشوف أبو طالب. جاءوا فقاموا بأجمعهم وقمت معه، فدققنا عليه بابه، فخرج إلينا رجل حسن الوجه عليه إزار، فثاروا إليه قال يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلما فاستسقي لنا. قلت فخرج، طلع أبو طالب بيت خرج ومعه غلام كأنه شمس دجنة تجلت عليه سحابة قتماء، وحوله وغيره ما أولاد أبو طالب خرجوا وهو حامل للنبي صلى الله عليه وسلم. الله. فأخذوا أبو طالب مشينا معه إلى الكعبة، فألصق ظهره بالكعبة، ظهر الغلام، ولاذ بإصبعه الغلام، وما في السماء جزعه، فرأيت السحاب أقبل من ها هنا ومن ها هنا، وأغدق وغدودق، وانفجر له الوادي، وأخصب النادي والبادي. فكان من شعر أبي طالب في أثناء قصيدة له، يقول على الغلام هذا لمع وأبيض: يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يقول ابن سعد إن أبا طالب قال: كنت بذي المجاز، محل السوق حق المجاز، مع ابن أخي يعني النبي، فأدركني العطش فشكوت له، قلت: ابن أخي قد عطشت، وما قلت له ذلك وأنا أرى عنده شيء، ما عنده شيء إلا الجزع مني. قال: فثنى وركه، قال: يا عم عطشت؟ قلت: نعم. فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا أنا بالماء، قال: اشرب. قال: فشربت. وجاء من طرق في رواية الخطيب وابن عساكر، يا رب صل عليه. هذا ذي المجاز مكان بينه وبين عرفة فرسخ تقريبا، في يعقدون بسوق في أيام، لكن أبو طالب كان في غير أيام السوق، يمشي مع النبي صحيح وعطش ماشي ما في ذاك المكان. يروي ابن الجوزي في كتاب الوفاة سفر للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه الزبير بن عبد المطلب، قبل سفرته إلى الشام مع عم أبي طالب، فسافر وهو ابن 14 سنة، سافر عمه إلى اليمن فخرج معه في السفر، فمروا بوادي فيه في الطريق معترض فحل من الإبل، جمل متوحش، منع الناس القافل بعيد، جلسوا بعيد، هو ما يمر به أحد، يمنع من يجتاز، ما يخلي حد يمر، فالناس هناك وقفوا بعيد، وذا الجمل في الطريق متوحش ند. وأقبل عمه الزبير ومعه النبي صلى الله عليه وسلم صغير، قريب 13 سنة من عمره، والجمل لما وقع بصره على الوجه هدأ. أقبل برك وحك الأرض بكلكله يعني بصدره، فنزل النبي عن بعيره وركب على هذا البعير ومشابه فوق، مشى وراه حتى جاوز به الوادي، خرج خلى عنه، تركه ورجع إلى عند عمه الزبير ومضوا. فكانت آية واحدة ثانية وهو بالطريق يمشون مع الرجعة في السفر، فلما رجعوا من سفرهم وروا بواد مملوء ماء يتدفق، فوقفوا. قام هذا في 13 سنة يشوف الركب واقف والماء كثير، ومتى يكمل الماء ومتى يغور في الارض، قال: اتبعوني. قم فين نمشي؟ قال: قم في طريق. قال: قمنا. قام عمو زبير، قاموا جماعه، قال: فين بغابنا الغلام هذا؟ فتقدمهم واقتحم الماء فأيبسه الله، فلما رأوا ثابت ما يغوص في الأرض دخلوا وراه، فجاوز بهم الماء، ولما جاوزوا عاد الماء إلى سيولته كما كان. وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى علامات. العجب أن بعض الناس في حديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يتردد ويلوي رأسه، وهذا في بني إسرائيل يقتلون واحد واضربوا بذبحوا بقرة اضربوا ببعضها يقوم حي يكلمهم: قتلني فلان فلان، ما في غرابة على يد موسى. وذا عيسى يجي ويحيي لوله الثاني، وبعدين قدرة الله عند محمد من درفين راحت. عجب والله، عجب والله، يوم قدوا عند حبيب وراحت القدرة مع أحياء الميت رجع غريب. غريب منين ده؟ ايه هو الغرابة فيه، عقل او شرع؟ ها، لا عقلا ولا شرعا. وما يكون ذلك ده لزيادة التكريم لهما ليكونا من اهل هذه الامة. فقد مات على التوحيد وهما في الأخيار الناجين، لكن أراد الله زيادة التكريم لهم أن يؤمنوا به إيمانا كاملا بجميع ما نزل عليه من الوحي بعدهم وأخبار بعدهم وما كان، ويقبضهم على ذلك، ولله في ذلك ما شاء. أما قائل فيقول: حب الله النبي مزيد فضل على فضل، وكان به رؤوفا فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا منيفا، فسلم فالقديم بذا قدير، وإن كان الحديث به ضعيفا. لكن رد الثاني قال: أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري، حتى له شهدا بصدق رسالة صدق، فتلك كرامة المختار. هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري. لا غرابة ولا إنكار. ورد حديث ضعيف في حياة أبو قال: إذا كنا نقبل الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب، ففي كرامة هذا المقام أولى بأن يقبل. وأجل، ولا يمنع من ذلك عقل ولا شرع. وما عجز ربنا أن يحيي ميت حتى في كرامات لبني إسرائيل، عاد إلا لسيد المرسلين وحبيبه الجليل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنسأل الله يرزقنا حقيقة محبة هذا النبي حتى نحشر في زمرته، ولا يفتننا بسبه ولا بسب أبائه ولا بسب أحد من أصحابه ولا من أهل بيته. يجعلنا نحبهم جميعا ونعرف المكانة التي أنزلهم الله فيها حتى نحشر معهم جميعا. نسلم من الانقطاع في ذاك اليوم، نتشرف برؤية الشعاع المضيء على ذلك الوجه وتلك الطلعة الغراء في السراج المنير. اللهم شرفنا برؤيته، بمرافقته، بمحبته، بقربه، بالخلود معه في دار الكرامة، وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. تقبل منا جزاك الله خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. من القواعد عندهم أن الخصوصيات لا تقتضي الأفضلية، ولهذا تجد في أخبار بعض الأنبياء معجزات ما حصلت لنبي أفضل منه، وكذلك في كرامات الأولياء، وكذلك حتى ما يحدث الله في الوجود هنا أنواع من النعم جديدة أظهرها علينا ما كانت عند السابقين. ما هو لأننا أفضل منهم أبدا، فالخصوصية. ولهذا يجري أحيانا بعض كرامات في أطفال ما عرفت مثلا في سيرة النبي، لا غرابة في ذلك، لا غرابة في ذلك، فإن هذه منح. وبالنسبة لغيره صلى الله عليه وسلم هي راجعة إليه، أن لا تكون إلا بنوع اتصال به من قبل أو من بعد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهي في الحقيقة إكرامات له برزت ما في أمته أو في المبشرين به من قبله أو في المؤمنين به من قبل ظهوره أو من بعد ظهوره، فهي إكرامات له في الحقيقة برزت فيما أحاط به ممن اتصل به صلى الله عليه. فلهذا جميع كرامات أولياء الأمة داخلة في معجزات نبينا، معجزة لنبينا، لأنها من أثار إيمانهم به، تصديقهم له واتباعهم له ومحبتهم له. يا ربي صلي عليه واحشرنا في زمرته. الحمد لله رب العالمين. طيب ذكر طيب، طيب ويطيب عاد، ويرد بعض اللي ما هو طيب طيب. الله يطيبنا به، الله يطيبنا به، حتى نلحق بخواص الطيبين الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، اللهم طيبنا بأطيب الطيبين. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.